يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار العلمين الدولي الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين الشقيقة في الزيارة التي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر، حيث عقد زعيمان جلسة مباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض استراتيجية التطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي والموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجارية، وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة وتنفيذ مخططات تنمية متكاملة للمنطقة تهدف إلى تحويلها لمركز جذب سياحي عالمي وتعظيم العائد الاقتصادي الوطني. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستكمال الإجراءات الخاصة بتدشين مجلس الأعمال المصري الباكستاني وتفعيله، وأكد الوزيران أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في إطار آلية الأطراف الإقليمية الأربعة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة مواصلات مدن مصر لتشغيل منظومة النقل الذكي بالمدن العمرانية الجديدة. يأتي توقيع الاتفاقية استكمالا للتنسيق المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتوفير منظومة نقل حضري حديثة ومستدامة داخل المدن الجديدة. ورياضيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تتوجه اليوم إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: صباح ومطرحك على راديو 90 90 FM.
2: صباحك ومطرحك، أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM. اضبط اليوم وابدأ بصباحك ومطرحك. صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا والسعادة، وأهلا بكل الصبحوية وحلقة الويكند من صباحك ومطرحك. مزيكا وأغاني كتير جدا وكلام قليل جدا جدا علشان تستمتع بمود صيفي مبهج جدا. مزيكا قوية جدا من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. درجة الحرارة في القاهرة 37-24، اسكندرية 32-23، مطروح 32-23، الإسماعيلية 35-23، العريش 34-24، شرم الشيخ 41-31، الغردقة 39-28. صباح الفل من جديد، يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. صباحكم آخر جمال.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: صباح المطرح على راديو 99 اف ام.
1: صباح المطرح احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابدا بصباحك ومطرحك زي النهارده. سنة 2015 تم افتتاح قناة السويس الجديدة. زي النهاردة سنة 1966 تولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في الإمارات. النهاردة ذكرى ميلاد العالم الشهير ألكسندر فليمنج اللي اكتشف المضاد الحيوي الشهير البنسلين، وهو من أقدم وأشهر المضادات الحيوية. ألكسندر فليمنج هو من مواليد 1881 زي النهاردة، وحصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1945، وتوفي 11 مارس 1955. النهاردة في أيام عالمية غير رسمية: اليوم العالمي للنفس المنتعش، لبان بقى وحركات وسبراي للفم والحاجات الدلعة دي، واليوم العالمي لأن الفرصة ما تعديش كده وتمر مرور الكرام يا معلم. نرجع تاني للأغاني والمزيكا في صباحك ومطرحك على راديو 99 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: ويجندك
2: أحمد يونس معاك على راديو 90 90.
1: ويجندك مجموعة من أجدد الأفلام المعروضة في السينمات حاليا. نبدأها بسبايدر مان براند نيو داي. الفيلم المنتظر من فترة كبيرة وبتدور أحداثه لما بيتر باركر بيحاول يركز على دراسته في الجامعة أكتر، ولكن واحد من أصدقائه بيتعرض للتهديد، فبيضطر بيتر باركر يرجع لشخصية سبايدر مان تاني ويتحالف مع شخص غير متوقع على الإطلاق لحماية الناس اللي بيحبهم. ماجيك 3 The Final Ritual. فيلم رعب بيحكي عن اكتشاف مقبرة منسية خلال أعمال التنقيب في الأناضول بالتزامن مع ولادة غامضة بتحصل في لوس أنجلوس، وبتبدأ مواجهة جديدة بين عالمين مختلفين. The Furious فيلم جريمة وأكشن بيحكي عن تاجر بنته بتتخطف من شبكة إجرامية والشرطة ما بتساعدوش، فبينطلق في رحلة خطيرة لإنقاذ بنته بنفسه، وحليفه الوحيد صحفي مراته اختفت في ظروف غامضة وبيدور عليها. موتور سيتي فيلم اكشن وتشويق بتدور احداثه في السبعينات لما شاب من الطبقة العاملة بيتورط في جريمة دبرها واحد من رجال المافيا، وبعد سنين قضاها في السجن ظلم يخرج ويقرر ينتقم. ده بالاضافة لمجموعة افلام تانية لسه برضو مستمرة في السينمات. اخرج خروجي غيروا جو من فضلكم، ولسه احنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM.

0: علي الصوت وعيش احلى ساعتين في اليوم من 7 ل 9 صباحا من الحد للخميس صباحا ومفرحا.
1: فاكر دي سيد حجاب، عمار الشريعي، عفاف راضي، تلات اسامي لما يتجمعوا مع بعض لازم تكون النتيجة تحفة فنية ما تتكررش. بتسأل يا حبيبي لعفاف راضي، الاغنية دي وخمس اغاني كمان غيرها نزلوا في ألبوم سنة 1985، انتجته شركة عالم الفن، كتب الكلمات سيد حجاب، الالحان عمار الشريعي. بالمناسبة الالبوم نزل بعنوانين، قال لي تعالي تعالي وبتسأل يا حبيبي. كان بيحتوي كمان على اغاني بحلم بيوم، تاني تاني، ضحك لي، وهو الطريق. عفاف راضي درست في الكونسرفاتوار من وهي عندها 10 سنين، دكتور عفاف راضي، وكملت بعدها كمان واخدت الماجستير والدكتوراه من اكاديمية الفنون وهي في بداية شبابها. وكان الموسيقار بليغ حمدي معجب جدا بصوت الفنان عفاف راضي فتبناها فنيا حوالي 5 سنين. وطبعا ما ننساش انها تكرمت من السيدة انتصار السيسي قرينة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان في الفترة الأخيرة. خلونا نفتكر مع بعض أغنية من أجمل الأغاني وزي ما بيقولوا واحدة من الكلاسيكيات الرائعة جدا، بتسأل يا حبيبي بحبك قد إيه.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

خد مودك معانا على راديو 99 اف ام من الحد والخميس صباحك ومتاحك. ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. برج الجدي محتاج النهاردة تفصل ما بين الحاجات المهمة والحاجات اللي مش مهمة خالص والحاجات اللي نقدر نأجلها يا معلم. برج الدلو مش مهم نكسب كل مرة، ده طبيعي ولازم نقتنع بده، بس ان احنا نشارك كل مرة ده حلو جدا. الحوت ما تتأثرش أرجوك بأفكار الناس اللي حواليك، انت عندك أفكارك وطريقة تعاملاتك الهايلة اللي الكل بيقول انها متميزة جدا. الحمل ما تسمحش للمشاكل اللي عدت وفاتت الفترة اللي فاتت تخلينا اليومين دول مودنا مش تمام، ما هي فاتت يا عم. طب الطور بيقولك الطبع يغلب التطبع، مهما حد ادعى طبع غير طبعه وحاول يتطبع بيه مسير طبعه الاصلي يغلب ويظهر. وانت طبعك يا ستار يا رب، انت اضرب نفسك ايها الثور. الجوزاء شكلك داخل الفترة دي على مرحلة جديدة في حياتك، استعد لها بقى يا معلم كويس وانسى اللي فات من مشاكل واتبسط. السرطان ما بتحبش حد يراجعك في اللي بتعمله او يتدخل في حياتك باي شكل، حتى لو التدخل ده جاي بشكل نصيحة، يا ساتر حاول تجرب تسمع شوية. اما الاسد كل ما تفكر في الحاجات الحلوة وتركز عليها هتزيد، كل ما تفكر في الحاجات النكدية وتركز عليها هتزيد. الازرق محتاجين نرتب دماغنا شوية، الخطوة اللي بناخدها ونرجع فيها اتكرر الموضوع ده كتير فارمل بقى. الميزان محتاج تتقبل اراء الناس اكتر شوية وتديهم مساحة للتعبير اكتر شوية علشان يعني نفهمهم اكتر شوية. والى العقرب بتعرف يا معلم تبتكر طرق جديدة لكل حاجة، حتى المشاكل اللي عندك بتقدري يعني تتهندلي معاها بشكل مختلف. يا سيدي ماشي حلو جدا. يقوس مشحون قوي عاطفيا، مشحون قوي وجدانيا. اوبا بس بيقول لك الراجل ده مستني كلمة حلوة كده يسمعها، وبنوتة القوس محتاج الويك اند كلمة حلوة تجبر الخاطر. كل العيد ميلاده من النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص طيب قلبه ابيض بينسى اصلا الزعل في قاعدة، بيحب يحتفظ بخصوصيته جدا وما يحبش حد يدخل نفسه في حياته، بس في يعني في الجدعنة والخدمة خدوم قوي قوي قوي قوي. طب كل العيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيسعى يكون الافضل في كل المجالات، افكاره متجددة دوما، يعني بيحب حتة الناس تركز معاه شوية. في اندفاع، في اندفاع قوي، في لما بتعصب لسانه بيقول ما اقولكش. طب كل العيد ميلادهم بعد بكره، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيعرف يتعامل مع الناس من خلفيات مختلفه جدا، بيعرف كده يهندل ده وده وده وده. كريم قوي، متسامح قوي قوي قوي، لما بيحط في دماغه حاجه بينفذها قوي قوي قوي قوي.

الراديو 90 90

0: اضبط مودك معانا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس
1: صباحك ومطرحك.
2: كنت تعرف؟ تعال مع بعض وتعالي معايا نعرف اغرب متلازمات في العالم. فوبيا مايكل جاكسون حالة كده ظهرت من سنتين لما بنت نشرت فيديو عن الرعب اللي بتحس بيه لما بتشوف اي حاجة لمايكل جاكسون او تسمع اغنية بصوته. لما نشرت تجربتها هي بتتكلم عن نفسها، لقيت ناس كتير بيشاركوها نفس الشعور وكانوا فاكرين انهم عندهم خلل لوحدهم. العلماء حاولوا يفسروا الظاهرة دي بان التغييرات الكبيرة والكتيرة اللي عملها مايكل جاكسون في شكله واللي كان بعضها بقرار منه واللي بعضها كان ملوش اي علاقة بيه هي السبب. وقالوا كمان ان مايكل جاكسون عنده كليبات بيظهر فيها مشاهد مرعبة كتير زي ثريلر اللي بتحول لمستذئب تحت ضوء القمر، وبيظهر كمان كزومبي في الضلمة. فالمشاهد دي ترسخت في العقل الباطن عند بعض الناس في طفولتهم وتسببت في حالة خوف شديدة بتوصل للفوبيا عند بعض متابعي مايكل جاكسون. وكمان في ناس كانوا صغيرين لما سمعوا خبر وفاة مايكل جاكسون وشافوا اهاليهم قد ايه زعلوا عليه. البعض كان بيعيط قدام الأطفال، فالأطفال اتربط عندهم الموضوع بأنه مخيف ومحزن وصادم. فضل الشعور ده مكمل معهم لحد ما كبروا واكتشفوا أنهم عندهم فوبيا مايكل جاكسون. ونروح لمتلازمة تانية اسمها كوترد أو متلازمة الزومبي. اللي بيكون عند المتلازمة دي بيبقى متخيل أنه مات أصلا وأنه مش موجود، وبعض المصابين بيها بيتوهموا عدم وجود أجزاء معينة من جسمهم رغم أنها موجودة في الحقيقة. اتسمت على اسم الطبيب النفسي اللي اكتشفها لأول مرة سنة 1882 وهي اسمها كوترد. متلازمة اليد الغريبة ظهرت في فيلم مش أنا لتامر حسني، فاكرينه؟ بيكون اللي عنده المتلازمة دي بيعتقد ان ايده مش ملكه وان ليها عقل خاص بيها، ما بيعرفش يتحكم في ايده ولا يقدر يتحكم فيها تعمل ايه ولا بيقدر يسيطر عليها. اتعرفت اول مره سنه 1908 لكن ما تحددش بوضوح يعني السنه بالظبط اللي تم فيها الاقرار بوجود هذه المتلازمه الغريبه. 2013 تم عمل احصائيه كده ان في اكتر من 150 اصابه حول العالم، والمتلازمه دي بجد اللي بيعاني منها بيتعذب جدا. متلازمة أيكبم وهي متلازمة بيعتقد المصاب بيها ان في حشرات بتمشي تحت جلده، اكتشفها طبيب اعصاب سويدي في اواخر الثلاثينات. متلازمة أليس في بلاد العجائب او أليس ان واندرلاند وليها اسم تاني تود، بتخلي الشخص عايش في دنيا تانية وبيشوف ويسمع حاجات تانية غير كل الناس اللي شايفاه وسمعاه، بيشوف الحاجات اصغر او اكبر من شكلها في الواقع، حتى ملمس اي حاجة وصوتها بيكون مختلف بالنسبة لي. فاكرين زي ما أليس كانت بتشوف كل حاجة مختلفة، كانت تدخل عالم كبير جدا وعالم صغير جدا، هي دي المتلازمة بتاعتها. متلازمة فريغولي المصاب بالمتلازمة دي بيتخيل ان كل الناس شخص واحد متنكر في اشكال مختلفة. متلازمة كابغراس المصاب بيها بيتخيل ان اصحابه او قرايبه او حتى شريك حياته او حيواناته الاليفة اتبدلوا باشخاص تانية سرا. متلازمة التوأم المصاب بالمتلازمة دي بيعتقد ان في حد عمل نسخة تانية منه مطابقة ليه، ولكن افكارها متناقضة تماما وشريرة بالنسبة ليه. متلازمة اللكنة الاجنبية المصاب بيها بيتكلم بلغة تانية خالص ما كانش يعرفها، او بيتكلم بلغة الاصلية ولكن بلكنة اجنبية تانية، يعني مثلا مصري بيتكلم زي الاجانب او امريكي بيتكلم بلكنة انجليزية. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام وعودة للمزيكا.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار العلمين الدولي الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين الشقيقة في الزيارة التي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. موقع التنسيق الإلكتروني يواصل اليوم إتاحة تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 9 من الشهر الجاري وفقا للحد الأدنى وعدد الطلاب. كان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني بلغ حتى الآن 29,000 طالب. وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي أجرى لقاء إعلاميا مع رئيس تحرير جريدة الرأي الأردنية على هامش زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس. استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء رؤية مصر تجاه أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين. اقتصاديا، في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تقرر بدء طرح السكر الحر بسعر 25 جنيه للكيلو بدلا من 28 جنيه اعتبارا من اليوم. ورياضيا، نادي ترابزونسبور التركي بدأ تجهيز قمصان قائد منتخب مصر النجم المصري محمد صلاح داخل المتاجر الرسمية للنادي في إشارة واضحة إلى أن الصفقة دخلت مراحلها الأخيرة تمهيدا للكشف عنها خلال الساعات المقبلة. كان صلاح قد وصل إلى تركيا لاستكمال الإجراءات النهائية الخاصة بانضمامه إلى ترابزونسبور عقب الاتفاق على جميع بنود العقد الذي يمتد لمدة موسمين، ليبدأ قائد منتخب مصر فصلا جديدا في مسيرته الاحترافية بعد نهاية رحلته مع ليفربول الإنجليزية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: اضبط مودك معانا على راديو 90-90 FM من الحد للخميس سبعة صباحا ومطرحك.
0: فاكر فاكر كتير من الجيل الجديد والصغيرين على فكرة اكتشفوا أغنية اسمها بينت الحب عليا وكانوا مبسوطين بيها جدا وما يعرفوش عنها حاجة. الأغنية اللي احنا بنعشقها وحافظينها أغنية الفنانة الجميلة ميادة الحناوي بينت الحب عليا، انتشرت على تيك توك مؤخرا والناس بقت تغنيها وتعمل عليها لبسن كتير جدا وعيد ظهورها وانتشارها مرة تانية. في الأصل بينت الحب عليا نزلت في الألبوم اللي كان بيحمل نفس الاسم لشركة عالم الفن للأستاذ محسن جابر سنة 1995، من أكتر من 30 سنة. كتبها أستاذ عمر بطيشة، لحنها ووزعها أستاذ طارق عاكف. الألبوم بيضم أغاني قالوا لي أنسي، مهما غني مهما غني، قدمت الروح معاك للنهاية. تعالوا نعيش مع واحدة من الكلاسيكيات الرائعة بينت الحب عليا.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: في اماكن بتروحها عشان البحر، وفي اماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام ابراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

الراديو 90 90 هواها مصري. اضبط مودك معنا على راديو 90 90 FM من الحد للخميس سبعة صباحك ومطرح. ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. برج الجد محتاج النهاردة تفصل ما بين الحاجات المهمة والحاجات اللي مش مهمة خالص والحاجات اللي نقدر نأجلها يا معلم. برج الدلو مش مهم نكسب كل مرة، ده طبيعي ولازم نقتنع بده، بس ان احنا نشارك كل مرة ده حلو جدا. الحوت ما تتأثرش أرجوك بأفكار الناس اللي حواليك، انت عندك أفكارك وطريقة تعاملاتك الهايلة اللي الكل بيقول انها متميزة جدا. الحمل ما تسمحش للمشاكل اللي عدت وفاتت الفترة اللي فاتت تخلينا اليومين دول مودنا مش تمام، ما هي فاتت يا عم. طب الطور بيقولك الطبع يغلب التطبع، مهما حد ادعى طبع غير طبعه وحاول يتطبع بيه مسير طبعه الاصلي يغلب ويظهر. وانت طبعك يا ستار يا رب، انت اضرب نفسك ايها الثور. الجوزاء شكلك داخل الفترة دي على مرحلة جديدة في حياتك، استعد لها بقى يا معلم كويس وانسى اللي فات من مشاكل واتبسط. السرطان ما بتحبش حد يراجعك في اللي بتعمله او يتدخل في حياتك باي شكل، حتى لو التدخل ده جاي بشكل نصيحة، يا ساتر حاول تجرب تسمع شوية. اما الاسد كل ما تفكر في الحاجات الحلوة وتركز عليها هتزيد، كل ما تفكر في الحاجات النكدية وتركز عليها هتزيد. الازرق محتاجين نرتب دماغنا شوية، الخطوة اللي بناخدها ونرجع فيها اتكرر الموضوع ده كتير فارمل بقى. الميزان محتاج تتقبل آراء الناس أكتر شوية وتديهم مساحة للتعبير أكتر شوية علشان يعني نفهمهم أكتر شوية. وإلى العقرب بتعرف يا معلم تبتكر طرق جديدة لكل حاجة، حتى المشاكل اللي عندك بتقدري يعني تتهندلي معاها بشكل مختلف. يا سيدي ماشي حلو جدا. يقوص مشحون قوي عاطفيا، مشحون قوي وجدانيا. اوبا بس بيقول لك الراجل ده مستني كلمه حلوه كده يسمعها، وبنوته القوس محتاج الويك اند كلمه حلوه تجبر الخاطر. كل عيد ميلاده من النهارده، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص طيب قلبه ابيض بينسى اصلا الزعل في قعده، بيحب يحتفظ بخصوصيته جدا وما يحبش حد يدخل نفسه في حياته، بس في يعني في الجدعنه والخدمه خدوم قوي قوي قوي قوي. طب كل اللي عيد ميلادهم بكره، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيسعى يكون الافضل في كل المجالات، افكاره متجدده دوما، يعني بيحب حته الناس تركز معاه شويه. في اندفاع، في اندفاع قوي، في لما بتعصب لسانه ما اقولكش. طب كل عيد ميلادهم بعد بكره، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيعرف يتعامل مع الناس من خلفيات مختلفه جدا، بيعرف كده يهندل ده وده وده وده. كريم قوي، متسامح قوي قوي قوي، لما بيحط في دماغه حاجه بينفذها قوي قوي قوي قوي.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياتك.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: نجحنا بس الجامعه ايه؟
2: طبعا الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني الاهليه
1: فيها تخصصات مطلوبه في سوق العمل،
2: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعه فيها منح بتوصل ل 100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبه. الجامعه ليها 14 فرع في 13 محافظه داخل الجامعات الحكوميه، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638-312.
3: انا نجمة ودايما في حضوري خطف الكاميرات، اذا او تصوير مكياج عدسات عاملة لي ازمات، جبت بولي فريش بقيت جاهزة في كل الاوقات،
4: اعراض الجفاف عليا خلاص بقيت بتقل، بولي فريش خليك لعنيا فريش خلاص ولقينا حل،
5: بولي فريش اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
6: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري. فاكر دي جميلة رائعة رجاء بالمليح يا غايب عن عيوني، كانت بدايتها في الثمانينات من خلال مشاركتها في مسابقة كبيرة للغنى هناك، مسابقة أضواء المدينة، فازت بالجائزة الأولى والمركز الأول. اتعاونت بعدها مع مجموعة كبيرة من ألمع ملحنين المغرب العربي. في أوائل التسعينات اتعرفت على كابو حميد الشاعري خلال مشاركتها في مهرجان الأغنية العربية في بغداد وأقنعها تنزل مصر. اتنقلت لمصر وحققت نجومية كبيرة لما نزلت البداية أغنية صبري عليك طال اللي تعاونت فيها مع الموسيقار طبعا والكابو حميد الشاعري، وكانت ضمن أول ألبوم تنزله في مصر، وكان الألبوم اسمه 1994 رجاء بالمليح. ومن وقتها بدأ مشوار جديد من النجاح والتألق في مصر والغنى بالمصري تماما بدون أي لهجات أخرى. اتعاونت مع أسامي كتيرة زي دكتور جمال سلامة، الفنان حلمي بكر، صلاح الشرنوبي، الفنان صلاح الشرنوبي، والفنان محمد ضياء الدين وغيرهم من الفنانين. النهاردة في فاكر دي هنفتكر أغنية تانية كانت علامة برضو كبيرة في مشوار الراحلة رجاء بالمليح، وهي أغنية يا غايب عن عيوني. الألبوم كان اسمه يا غايب، صدر سنة 1995، الكلمات لأبو فيصل والألحان والتوزيع لحميد الشاعري. الألبوم كان بيضم أغاني بيسهرني خصامك، العشرة ما تهونش، أمنتك قلبي، ابتدى، الشمس تبان، بيني وبينك، وأغنيتنا النهاردة يا غايب عن عيوني. أما آن الأوان تروي عطش حنيني لغربة الأحزان.

0: صباح ومطرحك على راديو 99 اف ام.
1: ما تيجي اقولك شوية حاجات كده في كنت تعرف. في ناس في بلاد كتير عندهم عادات غريبة جدا في اتكات الاكل، والحاجة اللي انت بتعملها وشايفها عادية ممكن بالنسبة لهم تعتبر اهانة. يعني في الصين لو معزوم عند حد وخلصت طبقك كله، ده بيعتبر إهانة للي عزمك، مش علامة ان الاكل حلو وان انا نسفته من كتر جماله. لان لما تخلص كل اللي في طبقك ده معناه ان اللي عزمك بخيل وانت بتقوله الاكل مش كفاية. اما في تايلاند فقلة ذوق قوي انك تاكل بالشوكة. ممكن تستخدم الشوكة بس في انك تزق الاكل تحطه على المعلقة مثلا، بس ما ينفعش باي حال من الاحوال تستخدم الشوكة في انك تاكل بيها. وفي أثيوبيا في الغالب بيكون الأكل من طبق كبير محطوط في نص الترابيزة، والكل بيأكل منه من غير وجود أطباق صغيرة. ها هو كله بيأكل منه كده، يعني بتأكل من تحديدا من أقرب جزء ليك، زي عارفين صينية الكبسة الفظيعة الكبيرة السعودية جميلة. وكمان عندهم عادة كمان أن أنت تأكل الرز وتخلصه وبعد كده ينزلك اللحمة تنقنق فيها لوحدها. وفي إيطاليا لو رحت مطعم وطلبت جبنة زيادة على البيتزا أو الباستا، بتهين كده الشيف وبتقوله الأكل مش مظبوط. وفي إيطاليا كمان ما بيشربوش الكابوتشينو غير الصبح بدري وقت الفطار، ولو رحت إيطاليا وطلبت كابوتشينو بعد الظهر محدش هيحس بالإهانة يعني، ولا هيقولك حاجة، بس هيقولك إنك مش من البلد، أنت سائح. وأما في البرتغال لو طلبت ملح وفلفل مع الأكل، دي إهانة سواء معزوم أو بتاكل في مطعم، لأن كده أنت بتقول لهم الأكل وحش وهتداريه بالملح والفلفل والبهارات. وفي اليابان لو رحت اليابان وحبيت تاكل زيهم بالعصيان وقدمولك رز مثلا، اوعى تغرز العصيان في الرز لأن هم بيعتبروهم واقفين في الطبق وفال سيء جدا، وكده أنت بتقتلهم رزايا رزايا، فكده بيقول لك ده شكل مش كويس. وبعد كده انت كده بتعمل اللي احنا بنعمله في الجنازات، لان دي طريقه الاكل في الجنازه هناك. يا سلام. وفي المطاعم كمان صاحب المطعم لو عملت كده ممكن يجي لك ويقول لك من فضلك اتفضل من غير مطرود. اما كازاخستان من اداب الضيافه ان هم يصبوا لك كوبايه الشاي لحد نصها بس، لان ده معناه انك مرغوب فيك وعايزينك تقعد اكتر. اما لو صبوا لك كوبايه الشاي كامله فمعناها برضو اتفضل من غير مطرود. اظبط اليوم وابداه بصباحك ومطرحك. شخصيتك من خروجه حضرتك اللي ما بتحبهاش، مش اللي بتحبها، اللي ما بتحبهاش، او ايه اكتر خروجه بتكرهها. هديلك اختيارات وبعد ما نسمع الأغنية تكونوا جاوبتوني وتبعتولي على واتساب الراديو 9090409094 ايه أكتر خروجة بتكرهوها، وهقولك شخصيتك من ده. بتكره خروجة السينما أكتر حاجة، ولا بتكره خروجة الشوبينج أكتر حاجة، ولا بتكره خروجة المطاعم والكافيهات أكتر حاجة، ولا بتكره خروجة الزيارات أكتر حاجة، ولا بتكره خروجة التمشية أكتر حاجة، ولا الكامبينج والسفر صد رد ليوم واحد بتكرهها أكتر حاجة. تاني، إيه أكتر خروجة بتكرهها؟ سينما، شوبينج، مطاعم وكافيهات، زيارات، تمشية، السفريات صد رد ليوم واحد. يلا بينا ابعتولي على واتساب.

0: اظبط مودك معانا على راديو تينتين اف ام من الحد للخميس سبعة صباحا.
1: طيب بناء على اللي جالي خلينا اقول لكل واحد فيكم شخصيته. اللي بيكرهوا خروج السينما ما بيحبوش التقييد، ما بيحبوش يتزنقوا في مكان ويفضلوا قاعدين فيه، فكره الدنيا تظلم عليهم برضو مش الطف حاجه، فكره انه يفضل قاعد على كرسي لمده ساعتين بالنسبه له مش لطيفه خالص، بيفضل يعني مخنوق، ممكن القعده الزنقه والحبسه دي بتخنقه، يحب يشوف الافلام على الموبايل، يشوفها في البيت، يشوفها في اي مكان والموبايل مهم اكتر بالنسبه له، لكن ان انا اخرج مخصوص عشان اتحبس في كرسي واقعد اتفرج على فيلم لا. عشان كده انت شخص ما بتحبش تتقيد خالص باي شكل او يبقى فيه اي روتين عليك. لو اكتر خروجه بتكرهها الشوبينج، انت ما بتعتبرش الشوبينج مبدئيا خروجه، انت بتعتبره ذنب والله، وبتعتبره حاجه ما بيجيش من وراها غير الخناقات. انت شخص ما بتحبش تكون تابع، ما بتحبش تكون خارج او عندك اي ارتباطات او حاجه تخص حد وانت مش فاهم عنها حاجه، لازم تكون ملم بكل تفاصيل اي حاجه هتعملها. لو بتكره خروجة المطاعم والكافيهات، انت شخص تقليدي، موضوع الزحمة والدوشة بالنسبة لك سخيف جدا، ما بتحبش تدخل مغامرات جديدة ولا تجرب حاجة جديدة، وبالنسبة لك انت الكومفورت زون بتاعتك هي بيتك، هي النمطية والتقليدية. لو انت اكتر حاجة بتكرهها خروجة الزيارات، انت مالكش في المجاملات، ما بتحبش الرسميات، علاقتك باهلك مش الاب والام والاخوات لا ما بعد ذلك مش الطف حاجة، ما بتحبش الناس الحشرية، ما بتحبش الناس اللي تفضل تسألك في حاجات ما تخصهاش، عندك استعداد تحرج اي حد تدخل في ما لا يعنيه. لو اكتر خروجة ما بتحبهاش التمشية، انت ما بتحبش الفرهدة، انت بطة حلوة كده قاعدة وبتسليها في بيتها كده يعني. الرفاهية بالنسبة لك شيء أساسي، الراحة والأنتخة خد من ده كتير، أجازاتك ما حدش بيعرف يعدها من كترها. لو أكتر خروجة بتخرجها يعني أسف أكتر خروجة بتكره تخرجها هي فكرة المعسكرات الكامبينج أو السفريات الصد رد، أنت برضو واحد مش بتاع تعب خالص، لا أنا قعدوني وشغلوا لي التكييف وأنا تمام. بتحب قعدة المكاتب، بتحب الشغلانة الثابتة، ما بتحبش الشغل اللي فيه انتقالات كتير، يعني فكرة مندوب الدعاية أو فكرة مندوبين البنوك أو العاملين في مثل هذا المجال، أنت بعيد تماما عن الشغلة دي. أنت من الناس اللي لما بيجي حد في البيت أو عندكم يخرجوا خروجة ويرتبوا الخروجة، أنت أول واحد بتبوظها.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في مايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
0: الراديو 90-90، هواها مصري.

0: It's you decide. Not stop music.
1: Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. صباحك ومطرحك get a shit on. قبل السلام في اليوم العالمي للفرص. النهاردة اليوم العالمي للفرص هو صحيح يوم عالمي غير رسمي، بس احنا حبينا نحتفل بيه على طريقتنا. والنهاردة بنقولك ما تستناش الفرصة تجيلك لحد عندك، اسعى يا عم وحاول في كل الطرق لحد ما توصل لها. مفيش حاجة هتجيلك انت كده على الجاهز على طبق من ذهب. خلي بالك ان في فرص هتخبط بس من غير دوشة، يعني لازم تكوني مركزة معاها علشان هي لو خبطت بصوت واطي تسمعيها. لو انت مستعد هتعرف تستقبل الفرصة وتستغلها صح الصح. ما تضيعش وقتك في الندم على اللي راح وعلى الفرص اللي ضاعت. طب يا اخويا ركز في الفرص اللي جاية ارجوك، وكله هيبقى فل وميت هنا وسعادة. مشاهير وناجحين كتير جدا بيقولوا ان الفرص الحقيقية بتيجي بالشجاعة مش بالحظ، بتيجي انك تقدر تاخد خطوة جريئة وتحسبها صح، وما بتسمحش للخوف انه يكتفك او يعطلك. الفرصة ممكن تتأخر شوية بس هي جاية جاية، لازم تعرف ده. ممكن التأخير يكون في صالحك عشان تكون جاهز لفرص أحسن من اللي كنت بتتمناها. أكتر حاجة ممكن تضيع عليك أي فرصة الكسل والمود اللي مش تمام والأنتخة والاكتئاب والعزلة والحاجات اللي بنحط نفسنا فيها وإحنا أقوى وأقوى وأقوى بكتير. طيب خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. النهاردة الساعة 12 بالليل راجعين وكلام مع لمين، وسهرتنا النهاردة فيها لقاء أحبكم تسمعوه قوي قوي قوي. أما دلوقتي هنقول إيه؟

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: اهلا بكم في الدقيقه الاولى من 9 صباحا مع علا سمير.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار العلمين الدولي الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين الشقيقة في الزيارة التي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. موقع وتنسيق الإلكتروني يواصل اليوم إتاحة تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 9 من الشهر الجاري وفقا للحد الأدنى وعدد الطلاب. كان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي بلغ حتى الآن 29,000 طالب. وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي أجرى لقاء إعلاميا مع رئيس تحرير جريدة الرأي الأردنية على هامش زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس. استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء رؤية مصر تجاه أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين. مدينة قضاء صور شهدت اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا تخللته سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عددا من البلدات، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص ونزوح عدد من سكان بلدة البرج الشمالية. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم طقسا مائلا للحرارة رطبا في الصباح، شديد الحرارة الرطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة الرطب ليلا على أغلب الأنحاء. اقتصاديا، في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تقرر بدء طرح السكر الحر بسعر 25 جنيه للكيلو بدلا من 28 جنيه اعتبارا من اليوم. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يواجه في الرابعة عصرا منتخب الصين في إطار ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 سنة المقامة حاليا في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: اللي جاي عشان وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش قطرة لجفاف العين من أوركيديا وبرعاية إليوس ألترا ليب وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم الحديث يواكب المستقبل.
1: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 عادة من جديد. أستاذ عبير بسيوني بعد أجازة سريعة اختفت الحمد رجعت الحمد لله بالسلامة.
2: يعشقوني
1: حب الناس
2: حب الزملاء في العمل
1: موجودين من دلوقتي لحد الساعة 10 كالعادة من الحد الخميس يعني من 9-10 في الأستاذ الصبح علشان نعمل إيه؟
2: عشان بقى نفوقكم ونصحصحكم كده ونشوفكم كده مبسوطين وسعداء. دي أهم حاجة عندنا. صباح الفل عليكم كلكم يا رب يبقى يوم حلو ويك إند بقى لذيذ سريع تخلص النهارده يومك تروح تريح كده وتقعد فاضي ما تعملش اي حاجه واي حد يضغطك تقول له
3: واحده واحده.
2: أيوة
3: بتجري ليه
1: يا عبير؟
3: واحده واحده ورانا ايه
2: على مهلك
1: ساعه ما قلت لها كده وهي على مهلها
2: مش عايز اجي عارف اللي هو انا مش قادر اجي
1: على مهلها ماشيه بقى لها اسبوع لحد ما توصل هنا.
2: قلت اهرب من الضغوطات يمكن جايز ويمكن
1: انت كرهتي دي
2: انا بفكر
1: وارد اي حاجه ممكن تجنن دلوقتي
2: لا معروفه اللي هي جايز ويمكن يعني ممكن دي حاجه بقولها في حياتي لما حد تسالني عن حاجه مش متاكده منها او متاكده منها
1: اغنيه كده
2: صحيت الصبح بدري
1: ايوه
2: ايه ده الناس بتجري دي لا ايه ده طب مش صحيت الصبح بدري لقيت الناس بتجري قمت جريت معاهم
1: على اكل عيشي
2: رحت وياهم يمكن الاقي معاهم
1: لحد كده مش عايزين مش محتاجين اي حاجه.
2: طب ايه ده فيديو تيجي نعمل دي لعبه
1: نلعبها
2: عشان خاطر
1: الناس تقول كفايه من الفن اصلا عليه جدل دلوقتي في الكلمات اللي
2: بنستخدمها. انا اصلا نلعب مع المستمعين يعني انه جايز ويمكن يكون في حد بيعرف يكتب اغاني سريعه
1: اللي عايز يقول
2: بالظبط. طيب احنا النهارده هنلعب
1: عندنا كمل ولا كمل فاللعبه اللذيذه اللي بتصحصحنا اكتر وبتخلينا كده مفوقين لما نختار مكان وجوه المكان ده نبدا ندور على كلمات بحروف معينه. كل كلمه هتقولها هنشوف خلصت بحرف ايه وندور على كلمه جديده في نفس المكان بالحرف اللي وقفنا عنده. النهارده اخترنا ان احنا نروح فين البحر.
2: الله
1: عواماتك بقى وحاجاتك وكل حاجه
2: وايه بقى جاي
1: كل حاجه والسندوتشات اهم حاجه في الرحله. فهندور على حاجه بتبدا بحرف الميم موجوده في البحر موجوده بقى. خلينا يعني نفتح المجال شويه
2: يبقى من اول ما نركب العربيه نروح المصيف لحد ما نقعد هناك ولا ده كده افوره.
1: البحر
2: نفسه الشاطئ
1: ماشي احنا نطلع لحد الشاطئ عادي يعني خلينا ما بين الشط والبحر عادي مفيش مشكله. فحاجه اولها ميم في البحر يعني اكيد في حاجات كتيره جت في بالك بس لان هي سهله قوي مفيش.
2: انا
1: مش فاهمين اللودنج اللي انا شايفه على وش عبير
2: يعني برضه مفيش
1: مركب مفيش موج مفيش.
2: طب انت قلت كده كل حاجه
1: انا بسال بس بجد مفيش يعني انت بتفكري ليه؟
2: لا انا بس لسه بقول صباح الخير يا ناس يعني فاهم
1: قصدي؟ طيب
2: ماشي ضغط المجتمعي ده
1: ابعت لنا. ومثلا لو احنا اخترنا كلمه موج فيبقى هندور على حاجه اولها جيم موجوده في البحر. عشان تلعب اللعبه دي ببساطه تبعت لنا على الواتساب على 010-490-904 او هتكلمنا على 2-18-10-8-66.
2: اللي هيكسب في حاجه معانا
1: هل بقى حاجه بحرف الجيم؟
2: لا عندي
1: بجد
2: عندي شفت بقى
1: يلا علي الراديو 90 وبعت لنا دلوقتي على الواتساب تسمعنا منين وعايز تلعب معانا كامل ولا كمل على 010-490-904.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم الحديث يواكب المستقبل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: وانا في الموقع من الصبح غبره تراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف، ابربش بعنيه وعملت لي

0: بوليفريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.

0: سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي، اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعه، التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحله علم هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم الحديث يواكب المستقبل.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90، ولسه الصبح ولسه بنلعب لعبة. تكمل ولا كمل؟ هنروح البحر بقى. احنا نروح البحر ناخد تان معانا.
2: هنروح لوحدنا بقى، معانا يعني مستمع من الاسماعيليه بس اسمها مختلف جدا، اسمها تسبيح، صح كده؟
3: صح.
2: صباح الفل يا تسبيح، عامله ايه؟
3: صباح الفل يا بيت، صباح الفل يا عبير. انا بحبكم قوي وبجد بتفوقوني وتصحصحوني كده، وانا اصلا ببقى نازله مش شايفه قدامي، اللي هو عايز اوصل للحضانه اودي ابني وارجع انام، بس بفضل
2: قاعده
3: في العربيه بقى لحد ما
1: البروجرام
3: يخلص.
1: عشان
3: ايه؟
1: سقفة
2: كبيرة.
1: ده انت حبيبه قلبنا بقى،
2: سقفة كبيره والله.
1: تاخدي وسام المستمع الافضل،
2: يعني اسمك مميز وكلامك على راسنا والله العظيم، مبسوطين جدا بيه.
3: ربنا
1: يخليك. جهزت العبي.
2: انا في الاول بس هي رايحه الحضانه، افتكرت هي اللي رايحه الحضانه،
1: وانا كمان وحياه ربنا يعني انا كمان بتقول وانا رايحه الحضانه، قلت ايه ده، ايه اللي حصل، ايه اللي جرى؟
2: يعني انت كل يوم بس بتودي الحضانه وترجعي بعد كده، بس قبل ما ترجعي البيت تقعدي تسمعيني.
3: بفضل قاعده في العربيه، افضل اخلص البروجرام واقفل العربيه
1: واخش بقى خلاص. كتير
2: والله، يعني
3: انا
2: لا
3: على
2: فكره،
3: يعني انا قاعده في العربيه دلوقتي واقفه قدام البيت، يعني ممكن اخش بس انا قاعده
2: بقى. لا لا استني استني، الحلقه النهارده حلوه ونلعب وحاجات. استني
3: انا قاعده انا قاعده.
1: خدي حب، خدي حب كتير بقى.
2: طيب نعمل ايه؟ من الاسماعيليه فيعني دايما البحر ممكن تشوفيه في كل الطرق، فقولي لنا لو انت دلوقتي تدوري على حاجه بتبدا بحرف الميم موجوده في البحر، وكل كلمه هتقوليها، بعد كده الدور يبقى على عبير، بعد كده الدور يبقى عليا، هنشوف كل صوت بحرف ايه ونفكر بقى في نفس المكان ببداية الحروف دي.
1: يلا بينا.
3: حرف الميم.
2: يس.
3: مرجان.
2: ماشي.
1: مرجحة.
2: مرجحة ايه؟ مرجان. مرجحة ايه انت؟ ايه
1: انا سمعتها مرجحة والله.
2: لا
1: اصل في مرجحة البحر.
2: ماشي بس هي عايزه مرجحة.
1: انا ما سمعتش مرجان دي.
2: اتفضل
1: علي صوتك لو سمعت. صباح الخير. صباح الخير. صحيين
2: صحيين.
1: طيب ماشي. نون. انا ولا انت؟
2: انت بقى.
1: ماشي. نون
2: بقى حاجه في البحر.
1: ماشي. في البحر، نجوم البحر، في نجمة البحر.
2: ماشي. ميم تاني. مركب. يلا حاجه بحرف الباء عندك يا تسبيح.
3: حاجه بحرف الباء في البحر.
2: حاجة بتبدأ بحرف الباء.
3: بلح البحر.
2: ايه ده؟
1: ممكن صح.
2: يبقى ره.
1: ره.
2: صح ره.
1: هل ممكن يبقى حد راكب الموجة؟
2: لا لا. حاجة في البحر مش حد بيعمل حاجة.
1: ماشي ماشي. رملة. رمل.
2: يا سلام يا
1: لا
2: سلام.
1: لا لا ممكن تصفى. أرجوك.
2: لا
1: أرجوك.
2: لا والله
1: على فكرة روحت ربنا شاطرة جدا.
2: دي برا البحر.
1: طب دي جت في دماغك؟
2: دي برا البحر.
1: ازاي يعني في رملة في البحر ده؟
2: صح، برافو عليك،
1: شاطرة يا عبير والله.
2: كتير عندك طول.
1: انا كده عندي طول، بس انا على طول عندي طول.
2: ايوه.
1: ماشي. لام.
2: طيب حاجة بحرف اللام. ما فيش الليمون اللي هنعصره على السمك اللي احنا
1: هنجيبه. اول حاجه في دماغي على الجنب.
2: صح ولا عارف؟
1: ايوه. لا لا ليه؟
2: طيب حاجه بحرف اللام موجوده في ال
1: ما تغشش.
2: ببص كده ده حد يقول لك برافو يا عبير.
1: عارفه برافو
2: بتاعتك. لانش. ماشي ماشي. لانش.
1: ماشي. طيب شين. شين يا تسبيح.
3: شبكه الصيد مثلا.
1: شاطره جدا. شبكة الصيد.
2: ماشي. يبقى شبكة يبقى حرف الت.
1: ترابيزة. ترابيزة ممكن في ترابيزة صغيرة عند البحر. ترابيزة عند البحر. أي انت ليه ما انت قلت من الشط للبحر. انت على فكرة مش حبيبني من ساعة ما اخدت يومين اجازة. انت مش عايز تسامحني. شكرا شكرا بجد يا تسبيح والله. روح قلبي. انت
2: كده متابعة البرنامج وخطر
1: قوي قوي
2: وخطر
1: كده عن اللزوم. طيب خلاص يبقى احنا قلنا ترابيزة
2: حرف الت. تلفزيون.
1: فين ده؟
2: بيعوم بقى. التلفزيون
1: بيعوم في البحر. التلفزيون كل يوم الصبح بيصحى يعوم.
2: اقول لك هو التلفزيون فين؟ التلفزيون في المركب اللي عايمه في البحر.
1: ده انت.
2: اقول لك تليفون. هي هي ما فرقتش.
1: ما هو التليفون ده اوقع لانه في جيب اي حد على البحر.
2: بيعوم حد نسيه.
1: طب
2: حلو. تليفون. تليفون.
1: نون يا تسبيح.
3: نون.
2: ايه عم الراجل اللي في المركب. اللي راكب
3: الموتى اللي بيصطاد السمك ده النورس.
2: الايه؟
3: نورس.
2: النورس.
1: اه طب والله حلو. حلو
2: تيوب النورس ماشي.
1: سين بقى سمك.
2: يا سلام.
1: معقولة؟
2: سهلة. انتوا مش فاهمين الفرحة. حاجة بحرف
1: والله الحمد لله. كيف؟
2: كيف؟ حاجة بحرف الكاف موجودة في البحر. كرسي.
1: ممكن جنب الترابيزة.
2: جنب الترابيزة.
1: تسبيح ايه؟ انت بتسبح حداني ليه؟ تسبيح ايه ارجوكي بسرعة.
2: ايه؟
1: يخت.
2: يخت.
1: ايه التألق ده؟ البنت
2: ايه وليه ايه ولي في سوء؟ بقولك ايه؟ تستحقيها وعن جدارة؟
4: الله اكبر عليك! ايه الحلاوة دي؟
1: مش عادية مش عادية تسبيح.
2: تسبيح مشكورك جدا ونورتينا ويومك حلو يا رب.
1: هنستناك تكلمينا كتير جدا.
3: ماشي والله كل ما اكلمكم.
1: اتفقنا هنستناكي.
2: انتوا كمان ابعتوا لنا على الواتساب حالا على 010 490 90 4 وقفنا عند
1: حرف الت.
2: حاجه بتبدا بحرف الت موجوده في البحر. ابعت لنا على 010 490 90 4.

0: طيب وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم الحديث يواكب المستقبل.
1: لسه كملنا مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. بيفوتكم حاجات كتيره في الفاصل يعني،
2: الحمد لله ما بتفوتهم. قول يا باشا،
1: الحمد لله بتفوتوا.
2: قول
1: ماشي، يعني بنلعب نكمل ولا كمل. فاخترنا المكان اللي هو البحر، فبقول لعبير
2: بدا معايا
1: مطرب غنى للبحر.
2: اه
1: ما فيش صحراء. طب خلاص هيلها لك، عايز ثلاث مطربين غنوا للبحر.
2: سكت
1: بس.
2: عين قال لي طب مطرب في اسمه بحر،
1: فاختارت احمد بحر اللي هو كزبر.
2: ما كانش عندي حاجه ثانيه يعني،
1: خساره مبرحه. خسارة.
2: مش عارفه ليه حد ممكن يعمل في ليه اسئله مفاجاه.
1: ده هنا علشان عبير عادت من من الاجازه
2: وبشر عمله. عايزه تعد وبشر عمله. طيب احنا معانا دلوقتي احمد. صباح الفل.
1: صباح الفل.
3: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل يا عبير، وصباح الفل على كل المستمعين راديو 90 90.
1: جاهز نلعب؟ شكلك مذاكر قوي، فجاهز نلعب. احنا موجودين في البحر وبنختار حاجات او كلمات بحروف معينه، وبعد كده نشوف وقفتنا عند ايه ونكمل اللعبه. كمل وانا اكمل.
2: احنا كنا اخر حاجه كنا عندها ت تقريبا، صح؟
3: ايوه.
2: تيه.
1: ولا تيجي نغير الحرف؟
3: ت تمساح.
1: تمساح
2: في البحر.
1: آه. هو تمساح النهر راح البحر.
2: يا عم
1: اللي هو تمساح النيل راح البحر.
2: ممكن
1: لا أي حاجة ما بيروحش.
2: انا عارف انه مش هيروح. انا عارف ان مفيش تمساح في البحر.
1: أيوة
2: بس
1: صح.
2: المشكله لما مشيناه
1: في الانهار بس والبحيرات.
2: أيوة بس ايه اللي هيحصل لو احنا مشيناه له؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟
1: همشي التمساح.
2: لا كده كده احنا نقول ان احمد لا تمساح، هو الراجل حر.
1: تمسح لعبه اللي هي العوام.
2: تمسح عوام. صح صح.
1: موافق خلاص عديها لك. طيب حاجه بحرف الحاء. الحاء يا عبير.
2: تمسح
1: حاجه بحرف الحاء. صعبين قوي ورا بعض.
2: يا عبير.
1: استنى.
2: طيب على فكره بقى اقول لك، بس ما تقعدي تعملي فيها وتقولي مش موجوده
1: وبتاع. الناس في البحر.
2: لا لا مش يعني كده تطلع مني اكتر. الحصان بقى دلوقتي بيحطوا حصانه عند البيتش كده عشان الناس تتصور معاهم. انا لسه مصوره بنت اخويا معاهم. وحياة ربنا في حصان عند
1: على فكره اتصورت مع اسد على البحر.
2: طب خلاص. طب
1: هو
2: يعني ايوه طب هو حصان يعني نون.
1: ماشي نون. حاجه اكيد بحرف النون موجوده. اي صحيح في
2: حوت. صح
1: اوله حوت.
2: صح.
1: معلش يا توفيق عشان يعني توفيق بس معانا على الواتساب بيعاني، فمعاك احنا يا احمد.
2: حريه. حد بيقول حريه برضه. ماشي خلاص.
1: طب عايزين حاجه بحرف النون افكر انا فيها. صح.
2: بسرعه بس مفيش وقت.
3: بسرعه ليه بقى؟
1: ما انا عارف يا احمد انت بتفاجئني ليه.
2: هتجيبها ان شاء الله.
1: النون يعني. حاجه بحرف النون.
2: نسيب نفسنا الموجه معانا. بهزر بس بهزر. انا اسف.
1: نور المركب.
2: ايه ده؟
1: والمركب بالليل بتنور.
2: لا في حد قال نقانق اللي هي زي الستاكس يعني. نقانق
1: ده ايه اللي هيوديها البحر
2: يا ابني؟ ما احنا قلنا عند الشط ما الناس بتاكل
1: ده
2: نقانق.
1: ده الاكل بقى. نشوف بقى سندوتشات ايه.
2: طب ايه المشكله؟
1: لا طبعا.
2: عايز تقول ايه يعني انت؟
1: نور المركب
2: ده كده مريحك يعني. ماشي ماشي.
1: طيب بيه حاجه بحرف البي.
2: يا احمد خلاص هعمل ايه؟ هسكت يا احمد. بيه بيه حاجه بحرف البي.
3: بدال.
2: بدال.
1: بص هو ده الكلام.
2: انا قلت بطة. ماشي
1: بيه بطة.
2: ما ده طبيعي معروف. احنا حافظينها بيه بطة.
1: عمرك شفتي بطة بتعوم في البحر؟
2: طبعا
1: يا جماعة في النهر.
2: أيوة يا ابني العوامة. عوامة البطة
1: برضو نفس.
3: عوامة بيه بطة على طول بتعوم في اي حتة مش مشكلة.
2: ايوه صح. طيب هقول لك
1: انا فاهم صحابي ان انا عندي شغل النهارده بقى تهت
2: مسحه
1: بيه بطه. لا انا مشغول النهارده مش فاضي.
2: احنا قلنا ايه حاجه بحرف الايه؟ معلش عشان نسيت. معلش يا مؤاخذه انت قلت ايه؟ والله نسيت والله. بس انا
1: بدال.
2: بدال لام. طيب احنا قلنا ليمون. قلنا ليمون.
1: لا
2: قلنا
1: ايه؟ لا نقول ليمون ليه؟
2: ما نقولش ليمون.
1: مفيش ليمون في البحر يا جماعه.
2: لؤلؤ.
1: لؤلؤ.
2: انا توفيق
1: فانا المفروض ادور على حاجه بحرف الواو.

0: تمشي يا جماعه
1: احمد، راجل محترم،
0: تمشي مع التمساح ومع البطه،
1: هتمشي مع البطه. طب واو، طب مش استنى بقى يا احمد بقى،
0: لا لا توفيق قال حاجه خطيره، فانا بجد اسقف له هو ورضوى ودع
1: ودع.
2: اه ممكن
1: بعيده برضه،
0: سقفه ليهم ومش ليا خالص بصراحه. وليك انت يا احمد برضه، انت احمد شاطر.
1: ايوه احمد شاطر قوي والله، كفايه انه بيقول لي تمام على اللي انا بقوله، والله ده كفايه عنه يعني، ده كتر الف خيره.
0: حاجه بحرف الالف يا احمد كده في الاخر، اخر حاجه
2: الف.
1: ليه الف؟ مش كانت ودع بالعين؟
0: اكيد هيقول ارنب.
1: طب ما
0: بس متعب.
1: لا يا عم ما هو قال عين،
0: هي في نفس حصه الحضانه. ايوه
1: انا بس يقول عين.
0: طب خلاص انا عند حرف العين
1: خلاص. اه لو في حاجه اقولها اقولها، لو عندك حاجه حرف العين قول.
2: عجل برضو على البحر برضو.
1: ممكن تنورتني يا احمد، صباح الفل عليك.
0: شكرك جدا يا
1: احمد، صباح الفل.
0: ابعتوا لنا حالا على الواتساب على 010 490 904. نقف عند حرف العين برضو،
1: عند العين برضو. أوه. عبير عند البحر.
0: طب مين اللي حرف العين من اللغه العربيه عشان الاستاذ عبير؟
1: احلى عين، احلى عين والله.
0: ابعتوا لنا على 010 490 904.

طيب وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance.
2: الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541،
4: الرقم الضريبي 530-638-3-1-2.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم الحديث يواكب المستقبل.
1: لسه مكملين عبير بسوني وفادي ابراهيم، ولسه الصبح على الراديو 90 90. خلينا اقول لك ان ان درايف دايما واقفه مع الكباتن بتوعها، وبتوفر لهم حريه اكبر في الشغل، علشان كل كابتن يقدر يختار المشاوير اللي تناسبه، يشتغل في الوقت اللي يريحه، ومع اقل عموله بيقدر يكسب اكتر كل يوم. الصيف ده كمان ان درايف مقدمه جوائز اسبوعيه وشهريه لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي، بجوائز يعني متنوعه بقى ما بين عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، اجهزه كهربائيه، كوبونات لل بنزين، والفرصة دي مستمرة لغاية شهر سبتمبر.
2: ولو انت بقى من الكباتن بتاعت بلاتينيوم على انجايف، فرصتك في انك تفوز بتكون اكبر، وكمان تقدر تعرف كل التفاصيل من خلال الابليكيشن بتاعهم او التطبيق. ولو حابب تبتدي شغل مع انجايف، الموضوع سهل جدا، هتنزل التطبيق، هتقدم ورق المطلوب، وبعد الموافقة طبعا تقدر تبتدي شغلك على طول.
1: لو انت بقى سمعنا دلوقتي وانت في الطريق وراكب انجايف، صباح الفل عليك، وكمان صباح الفل عموما لكل الناس بقى اللي موجودة معانا في ايا كان طريقك فين للشغل او لاي مكان، فتوصل بالسلامة. ونكمل لعب،
2: نكمل لعب. احنا معنا عبد الغفور.
1: معظم صحابي اللي بيسمعوني النهاردة فاهمين ان انا مشغول قوي في بداية اليوم، فمعلش احنا النهاردة لعب، انما بقيت الايام والله في محتوى وفي حاجات وكده، بس هو النهاردة
2: هو ده اللي انت تروح تعمله يا فادي. هو ده الارنب ليه بطة،
1: احنا بطلع على الهواء يا جماعة، مش ولازم اركز، بس هي اللعبة تستدعي انه
2: الحاجات فن فن. معنا عبد الغفار.
1: عبد الغفار صباح الفل، اخبارك ايه؟
3: صباح الفل عليك، واخباركم يا عاملين ايه؟
2: كله حلو، انت اخبارك ايه؟
1: احنا مشغولين جدا دلوقتي، مش قادرين بنلعب. معلش حدش كلمني،
3: حاجه نقدر نشتغل فيها.
1: انا في ميتنج، فاهم؟ حدش كلمني، خلاص اجتماع واكلمك.
2: انا مشغول قوي يا ماما. طب قولي انت رحت شغل ولا لسه رايح الشغل؟
3: لا انا لسه في الطريق.
2: طيب احنا
1: هيا بينا نلعب.
2: يلا بينا،
3: يلا بينا.
2: احنا كنا واقفين في حرف،
1: نبدا بحرف العين. يلا.
3: عين. انا اللي عليا دور. اوكي،
1: غفار وعبير اهو، عين وعين.
2: ايوه ايوه، احلى احلى عين في الحياه.
3: عين عين.
1: هو انت عشان تنزل البحر وما تغرقش تلبس ايه؟
3: طيب ايه؟ طيب
2: ولا عوم؟
1: استنى، هو انت عشان
3: عوم
1: لا تعوم احسن يا واحد.
2: عارف انك قصدك عوامه، عارفه
1: عشان تنزل البحر.
2: الراجل بيعرف، انت بتعرف تعوم؟ الو
1: عبد الغفار.
3: ايوه معاك.
2: انت بتعرف تعوم؟
3: طبعا.
1: عندك طول؟
3: اسكندراني، مفيش اسكندراني ما بيعرفش.
2: ايوه على الاسكندرانيه.
1: حلو، بالنسبه لكلمه عوامه
3: ممتاز، هي دي.
1: ماشي طيب، عوامه
2: ته يعني مش عوام يعني مش مين؟
1: ته عند عبير بقى، حاجه بحرف الته. يلا.
2: لا لا الله، كلام راح مني. هو ايه الترسة اللي توفيق بقاله 12 سنة بيقول عليها؟ اللي هي ايه؟
1: طب اشرحوا لها، انا ما اعرفش، انا مش انا ما اعرفش، انا مش هكلم.
2: هو الترسة دي ايه والله؟
1: مش عارفها بجد؟ اعملي سيرش
2: يا فادي.
1: النقف احنا بقى
2: عبد الغفار، مش انت اسكندراني باشا؟ يعني ايه الترسة
3: دي؟ الترسة دي يعني بتتقال على ال،
2: هي حاجة صعبة
1: لو لما ترسى في حتة.
2: ترسى؟
1: لا استنى استنى، بقول لك ايه، ثانية يا عبد الغفار، هي صدقتني بجد.
2: ترسانة، ترسانة، ترس ايه؟
1: ممكن نعدي المرحلة دي؟
3: ممكن نخليها تيكت،
2: تيكت
1: تذكرة،
2: تيكت ال، ايوه تيكت البيتش
1: يا جماعة، تيكت دي انجلش، خلينا تذكرة.
2: ماشي تذكرة،
1: معلش
2: ده انت صعب.
1: تذكرة اخيرا تيه برضو،
2: قلته بقى حاجة بحرف، يا رب يا رب تفضل تايه في التيه طول عمرك، اتفضل.
1: ترسى
2: يعني انا قلتها. اسم سلحفة.
1: تونة. تونة.
2: تونة.
1: ايه ده، عرفتي ان الترسة هي السلحفة؟ بجد هايل، وصلنا بالسلامة.
2: هي رد ولا قلت؟
1: انت لحد من شوية فاهمة ان الترسة دي اللي هو وقف بالمركب.
2: لا والله ما كنتش فاهمة خالص الحقيقة. انا والله العظيم انا محتاجه اهدى شويه. عبد الغفور صعب، المفروض ما اقولش قوي كده الحياه، يعني ما نبقاش حقيقيين كده.
1: طيب تونه، تونه
2: تونه تونه، خلاص تونه.
1: تونه حاجه بحرف التاء عندك يا عبد الغفور؟
2: ناسفين قوي والله يا عبد الغفور. عربيزه
3: ممكن
1: قلناها، وقلنا تليفون، ممكن تقول تلفزيون عادي، تكييف على البحر.
2: انا فكرت
3: ممكن تندا.
2: طبعا طبعا
1: طبعا، يبقى تاني عندك. في حد قال لك الترشة اللي هي الزحلفة، شفتي مش السلحفة؟
2: الزحلفة ماشي. تنين البحر، هل في حاجة اسمها كده؟ لا خلاص استنى.
1: طيار البحر، ردوة صح. الطيار بتقول
2: عكس الطيار البحر. انا والله العظيم ما لحق افكر، سيبني.
1: طب طيار البحر ماشي بقى.
2: ريه، يا رب ما تلاقي حاجه بحرف ريه.
1: قلنا رمل،
2: قلنا رمل،
1: الرمل كتير.
2: لا لا قلنا رمل مره خلاص.
1: طب
2: رنجه ممكن ولا هتبقى؟
1: ممكن طبعا
2: بجد،
1: مش عيب. مش الرنجه دي جايه منين؟
2: سمكه اصلها، بس هي بتتخلل بقى وقصه، او بتقعد في جنب لحد ما تبوظ. ماشي خلاص، يبقى رنجه. لا بقول لك ايه، كفايه رنجه بقى،
3: بلاش حاجه.
2: بلاش حاجه بحرف التي،
1: بلاش حاجه حادقه.
2: ايوه بلاش حاجه حادقه. لا راجل زهقان اللي احنا بنعمله مثلا يعني.
1: رجل الترابيزه.
2: لا معقوله، ما هو برضو
1: رجل. لا حاجه بحرف الر موجوده في البحر.
2: في بيتر بيقول رياح. طب والله ممكن الجو اللي هو رياح.
1: ماشي
2: رياح.
1: طب ماشي رياح. يبقى ح عندك انت يا عبد الغفار.
3: اوكي. حوت. احنا قلنا حوت.
2: قلنا
1: ما قلناش. لا ما قلناش، كان قدامها وما قلتوش.
2: ماشي يبقى انت قلت حوت. ماشي تمام. ته. انا والله العظيم مش فاهم حاجه بقى على فيك. انا مش فاهم حاجه عشان انا قلت مش قلت عشان خاطر عيونك. ماشي طيب ته.
1: لحد ما تفكروا عايز صباح بس على اسلام اللي سمعنا دلوقتي. صباح الفل عليك ومنور الدنيا كلها، وفكر معانا بقى ما تسيبناش كده. احنا عند حرف ايه معلش؟ شكرا.
2: تي
1: تي برضو ولا اسيبك وارجع على نفس الحرف؟
2: ممكن نقول مثلا
1: ها.
2: طب وبعدين تي؟ استنى ما اغش كده معلش.
1: هو تنين البحر ده مش
2: ترمس؟
1: يا سلام،
2: شكرا يا بيتر، من غيرك مكنتش عارفة اعمل ايه.
1: يا ترمس. سلام.
2: سين بقى يا فادي ونقفل على القصة دي عشان تعبانة. إيه؟
1: سفن.
2: سفن انت بتقولها كده ليه؟
1: نوت سفينة.
2: سفن.
1: يس.
2: طب خلاص اخر حاجة بقى عبد الغفور، حاجة بحرف النون.
3: حرف النون
2: اخر حاجة بقى.
3: نكتة. حد يقول نكتة على البحر عادي؟
1: متهزرش بقى.
3: ممكن.
1: طب قول لنا ولا بلاش؟
2: في حد قال نوه.
1: نوه.
3: احنا قلنا كلمه بحرف النون.
1: بقول لك يا عبد الغفار
2: انت نورتنا.
3: ايه الحلاوه
2: والله العظيم.
3: ايه الحلاوه دي.
2: صباحك فل.
3: انا كنت معاك
2: واحنا كمان قوي
1: ونورت الدنيا كلها. دايما يعني اللعبه دي بتطلع
2: حاجات صعبه جدا. انا بس حابه اشكر بيتر جدا واصبح عليه. ميرسي قوي يا بيتر، من غيرك مش عارفه كنا نعمل ايه. قال نوى وقال حاجات كلها كانت صراحه صعبه جدا. تقريبا هو لسه يعني مفوق جامد، شكله مفوق.
1: طب احنا حرف ايه اللي واقفين عنده؟
2: خلاص بقى احنا لسه هنكمل. انا حسن حال الوقت يعني. احنا قلنا نوى تقريبا ولا قلنا
1: احنا قابلكم يوم الحد اللي جاي علشان يعني نتكلم بقى جد شويه. خلاص خلصنا لعب في الويك اند، لكن من الحد للخميس تلاقينا موجودين معاك من 9 ل 10 الصبح ودردشه وحاجه لذيذه كده. اكيد انت فوقت وجاهز ان انت تواجه العالم بعد كل ده.
2: قصة حلقتنا النهاردة يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطف عليكم. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي على طول. Have a great weekend إن شاء الله.
1: Yes I go to school.
2: Oh, wow.
1: دايما خليكم على الراديو 90 90 هواها مصري. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار العالمين الدولي الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين الشقيقة في الزيارة التي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. موقع التنسيق الإلكتروني يواصل اليوم إتاحة تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 9 من الشهر الجاري وفقا للحد الأدنى وعدد الطلاب. كان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي بلغ حتى الآن 29,000 طالب. مدينة قضاء صور شهدت اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا تخللته سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عددا من البلدات، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص ونزوح عدد من سكان بلدة البرج الشمالي. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة إحاطة مفتوحة لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في جنوب السودان، إلى جانب عمل بعثة الأمم المتحدة في البلاد يونميس في ظل استمرار المواجهات المسلحة وتعثر تنفيذ اتفاق السلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما كبيرا، معربا عن اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة عمانية مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي. من جانبها أعلنت الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا أمس على مسار للسفن العابرة لمضيق هرمز، وأنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الإدارة المشتركة للممر. اقتصاديا، أسعار النفط خلال تعاملات اليوم تراجعت مع إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، بينما يترقب المستثمرون بحذر مؤشرات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وإحراز تقدم في إعادة فتح مضيق هرمز. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يواجه في الرابعة عصر اليوم منتخب الصين في إطار ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 سنة المقام حاليا في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90 في كل مكان في الدنيا. أهلا بكم وحلقة جديدة وكرة في التسعين، ومعاكم النهاردة محمود الفقي وصديقي العزيز أحمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كرة في التسعين. يا صباح الفل عليكم، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا، وتقترب الحياة من العودة من جديد لملاعب كرة القدم سواء في الدوريات الكبرى أو في الدوري المصري، البطولة المحببة لكل عشاق كرة القدم المصرية، وكمان إخواتنا في الوطن العربي بطولة الدوري المصري بالنسبة لهم برضو أحد البطولات المفضلة جدا جدا. امبارح أقيمت القرعة، وزي ما احنا عارفين نظام الدوري مستمر بهذا الشكل الاستثنائي من 20 نادي، مشاركة 20 نادي يعني، وبعد نهاية الدور الأول بيتم تقسيم الدوري إلى مجموعتين، مجموعة من 6 أندية بتنافس على الحصول على لقب الدوري، ومجموعة من 14 نادي بتتنافس للهروب من شبح الهبوط. تم تحديد بداية موعد الدوري يوم 21 من الشهر الحالي إن شاء الله، ومن المعروف أن السنة دي في نهاية الدوري هيهبط 4 فرق من الدوري المصري، على أساس بقى يا جماعة أن الدوري الموسم القادم يصعد فرقتين فقط من الدرجة الثانية، بمعنى أن الدوري الموسم القادم هيكون من 18 نادي. البداية زي ما بقولك كده الأسبوع الأول من الدوري هيكون أيام 21 و22 و23 من الشهر الحالي، وبإذن الله الدور الثاني، الدور بقى اللي هو بتكون فيه المنافسات مثيرة جدا جدا، هيبدأ يوم 12 مارس من العام القادم، وعليكم خير إن شاء الله. وحاجة عظيمة جدا ما كناش بنشوفها في مواسم كتيرة في الكرة المصرية، من دلوقتي عارفين إمتى نهاية المسابقة. نهاية المسابقة هتكون في شهر مايو المقبل بإذن الله. أما بقى لقاء القمة، اللقاء المنتظر سواء لجماهير كرة القدم المصرية أو العربية، مباراة القمة الأهلي والزمالك، الزمالك والأهلي، فإن شاء الله هتقام في الجولة 6 من البطولة. مبكرا جدا هتقام المباراة، وبإذن الله نستمتع بيها كلنا. المباريات والجدول والتفاصيل والأخبار كلها هقولك عليها إن شاء الله على مدار الحلقة كرة في التسعين. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم ونبدأ حلقة النهاردة وكرة في التسعين على هوا الراديو 90 90.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. مهيته أكتر من اللي جاي عشانه.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: بنكمل معاكم برنامجنا وكرة في التسعين، ومعاكم محمود الفقي، وكلامنا النهاردة بيركز على قرعة الدوري اللي أقيمت امبارح، ومعانا تفاصيل ومعانا أخبار كتير جدا جدا للي ما تابعش الأخبار الخاصة بالقرعة اللي أقيمت امبارح. زي ما بقولك كده قبل الفاصل، مباراة الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي هتكون إن شاء الله يوم الحد الموافق 11 أكتوبر، وبإذن الله المباراة هتقام على استاد القاهرة الدولي. ده هيكون في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري. تعال أقولك بقى خبر كمان بخصوص يعني حاجة تاريخية جدا بخصوص مسابقة الدوري عن الجوائز المقدمة للفائز بلقب الدوري، وهي سابقة تاريخية جدا جدا لما تعرف تفاصيل الخبر. رئيس رابطة الأندية المحترفة الأستاذ أحمد دياب قال إن قيمة مكافأة بطل مسابقة الدوري المصري هتصل إلى 50 مليون جنيه، وده رقم يا جماعة قياسي جدا. هتقول لي ده رقم بيحصل عليه لاعب في موسم من المواسم مثلا، أحد اللاعبين، لكن أقول لك في نفس الوقت ما كانش أبدا الرقم ده بنشوفه للفائز بلقب الدوري المصري عبر التاريخ، ودي سابقة تاريخية وأعتقد إن هي هتزيد في المواسم المقبلة بإذن الله. تعال أقول لك كمان من ضمن الأخبار، علشان بقى إن شاء الله يكون موسم حلو، موسم جماهيري مليء بحضور الجماهير في كل الملاعب، اللي برضو المسؤولين أكدوا مبارح إن الملاعب مفتوحة بالسعة الجماهيرية الكاملة. تعال أقول لك بقى العقوبات في حالة لا قدر الله حدوث أي خروج عن النص. مثلا بتتكلم عن سباب جماهيري في المدرجات، انت بتتكلم مثلا رقم واحد البداية بالغرامة المالية 100,000 جنيه، بعد كده رقم اتنين منع المتواجدين او اللي قاموا بالسباب او الخروج عن النص مباراة زائد غرامة 150,000 جنيه. تعال اقول لك رقم تلاتة، منع المتواجدين مباراتين زائد غرامة 200,000 جنيه، بعد كده بتتصاعد العقوبة الى مباراة بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة زائد غرامة 250,000 جنيه. رقم خمسة، مباراتين بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة زائد غرامة 250,000 جنيه. العقوبة الستة، مباراتين بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة وبعد كده غرامة 300,000 جنيه. فبتتدرج العقوبات، لكن احنا نفسنا ونتمنى ان شاء الله ان الجماهير في كل الملاعب ما تخرجش عن النص وما نلجأش لهذه العقوبات، ونشوف موسم حلو، نشوف موسم في كرة قدم. نتكلم عن الكرة يا جماعة، احنا دايما دايما في الدوري المصري والكرة المصرية دايما بنتكلم عن المشاكل والعقوبات والأزمات اكتر بكتير قوي من الكرة وتفاصيل الكرة والخطط والتكتيكات. لا، عايزين السنة دي ان شاء الله في الموسم الجديد من الدوري المصري نتكلم عن كرة القدم بشكل اكبر. تعال اقول لك كده مباريات الجولة الاولى من الدوري الممتاز، يعني اول اسبوع اللي هيبدأ يوم ان شاء الله 21 و22 و23 اغسطس الحالي. عندك مثلا وادي دجلة هيواجه زد، مباراة قوية جدا. أبو قير للأسمدة الصاعد حديثا للدوري الممتاز هيواجه البنك الأهلي. الزمالك والاتحاد السكندري يوم الجمعة 21 أغسطس ملعب استاد القاهرة. طلائع الجيش والمقاولين العرب، بترول أسيوط ومنتخب السويس. غزل المحلة وبيراميدز يوم السبت 22 أغسطس في ملعب المحلة، مباراة قوية جدا. المصري وسموحة برضو يوم السبت. الجونة ومودرن سبورت يوم الحد. سيراميكا مع القناة يوم الحد، وآخر مباراة في الجولة الأولى هتكون ما بين الأهلي مع الشرقية إنبي يوم الحد 23 أغسطس إن شاء الله على استاد القاهرة. الأهلي هيلعب يوم 23 عشان هيكون بيواجه نادي برشلونة في بطولة خوان جامبر في أسبانيا، فهيكون هو هيلعب آخر يوم في مباريات الجولة الأولى من الدوري. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم برنامجنا كورة في التسعين على هوا الراديو 90-90.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 7 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 20%، ليلا 36%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 30. الغردقة نهارا 39، ليلا 28. بورسعيد نهارا 32، ليلا 25. وأسوان نهارا 44، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: أكل الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

مهم جدا بالنسبه لان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسه المهندس خالد عبد العزيز بيعتمد توصيات لجنه ضبط الاداء الاعلام الرياضي، ودي فيها تفاصيل. الخبر ده فيه تفاصيل مهمه جدا، تعال اقول لك عليها. المجلس الاعلى للاعلام قرر مد فتره بث البرامج الرياضيه على الهواء مباشره حتى الواحده بعد منتصف الليل، وذلك لمواكبه مواعيد مباريات الموسم الرياضي الجديد. المجلس كمان وافق على السماح، دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، المجلس وافق على السماح بتحليل الأداء التحكيمي للمباريات عبر البرامج الرياضية، وده اللي كان متوقف خلال الفترة اللي فاتت. لكن المجلس يا جماعة قال عدد من الضوابط، أبرزها أن يكون التحليل مرة واحدة أسبوعيا لكل وسيلة إعلامية، سواء في صورة فقرة أو برنامج، على ألا تتجاوز هذه المدة، مدة الفقرة يعني أو البرنامج 90 دقيقة. المجلس اشترط أن يتولى التحليل حكم دولي سابق، وأن يكون عضوا حاليا في لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اللي طبعا عارفين أن هو بيترأسها الكابتن عصام عبد الفتاح. المجلس قال كمان أن يقتصر التحليل على الجوانب الفنية للحالات التحكيمية، مع الاستناد إلى نصوص قانون اللعبة، وعدم إجراء مقارنات بحالات سابقة، إلى جانب الالتزام بالموضوعية والامتناع عن أي عبارات تتضمن طعنا في النزاهة أو تشكيكا في النوايا أو الدعاءات بالتحيز أو الإهمال المتعمد. والمجلس شدد، المجلس الأعلى يعني للإعلام لتنظيم الإعلام، شدد على استمرار العمل بباقي الضوابط الواردة في القرار رقم 28 لسنة 2024. تحياتنا طبعا للمهندس خالد عبد العزيز، توصيات مهمة جدا جدا لتنظيم الإعلام الرياضي خلال الفترة المقبلة مع بداية موسم رياضي جديد، نتمنى إن شاء الله يكون جيد جدا وممتاز في كل الجوانب، من داخل المستطيل الأخضر للمدرجات للإعلام الرياضي كمان اللي احنا بنشوف فيه عودة الفقرات التحكيمية، لكن بضوابط محددة حددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. تعال بقى أقولك سريعا كده قبل ما يخلص وقت حلقة النهاردة، بالنسبة لعشاء الأهلي والزمالك، تعال أقول لك كده أول كام جولة بالنسبة للأهلي وأول كام جولة بالنسبة للزمالك، عشان تكون مستعد وعارف فريقك هيلاعب مين في بداية الدوري المصري. بالنسبة للنادي الأهلي، ففي الجولة الأولى هيواجه النادي الشرقية إنبي يوم 23 أغسطس إن شاء الله في استاد القاهرة. الجولة الثانية قوية جدا للنادي الأهلي، النادي الأهلي هيواجه نادي زد يوم 28 أغسطس برضو في استاد القاهرة، هيواجه نادي زد اللي بيشترك معاه في البطولة الكونفدرالية الإفريقية. الجولة الثالثة النادي الأهلي يواجه سموحة إن شاء الله تكون يوم 1 سبتمبر على استاد القاهرة. الجولة الرابعة الأهلي هيواجه المقاولين العرب على استاد المقاولين العرب، هتكون يوم إيه؟ يوم 9 سبتمبر وعليكم خير إن شاء الله. الجولة الخامسة، الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي إن شاء الله، الأهلي هيواجه أبو قير للأسمدة يوم 15 سبتمبر، وبعدها هيكون في توقف دولي عشان الكابتن حسام حسن ومنتخبنا الوطني يبدأوا مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية وعليكم خير إن شاء الله اللي هتقام الصيف اللي جاي بإذن الله. تعال أقول لك الزمالك، لعشاء نادي الزمالك حامل لقب الدوري، يعني الجولة الأولى الزمالك هيواجه الاتحاد السكندري يوم 21 أغسطس، الجولة الثانية هيواجه البنك الأهلي، بداية قوية جدا لنادي الزمالك. الجولة الثالثة الزمالك هيواجه منتخب السويس على استاد القاهرة 31 أغسطس. الجولة الرابعة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة. والجولة الخامسة والأخيرة مباراة من العيار التقيل، الزمالك هيروح للمحلة عشان يواجه غزل المحلة يوم 16 سبتمبر بإذن الله، وبعد كده التوقف الدولي. دي أول خمس جولات بالنسبة للأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي في الموسم الجديد للدوري المصري اللي تاني وتالت ورابع، يا رب نتمنى يكون موسم قوي جدا على مستوى كرة القدم، بعيدا بقى عن الأزمات، بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن الاعتراضات التحكيمية، بعيدا عن الاعتراضات الجماهيرية، يكون موسم موفق بإذن الله، وكل ده في صالح منتخبنا الوطني بإذن الله. خلاص خلص وقتنا معاكم النهاردة، كنت معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز أحمد عصام هو رئيس تحرير البرنامج، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا، ونتقابل يا رب دايما على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه اليوم إلى إنجمينة لترأس أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية التشادية المشتركة بمشاركة واسعة من السادة الوزراء في البلدين، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. موقع التنسيق الإلكتروني يواصل اليوم إتاحة تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 9 من الشهر الجاري وفقا للحد الأدنى وعدد الطلاب. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 51 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق الأضرار بالإمدادات الطبية الحيوية والبنية التحتية المدنية. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة إحاطة مفتوحة لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في جنوب السودان، إلى جانب عمل بعثة الأمم المتحدة في البلاد يونميس في ظل استمرار المواجهات المسلحة وتعثر تنفيذ اتفاق السلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما كبيرا، معربا عن اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة عمانية مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي. من جانبها أعلنت الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا أمس على مسار للسفن العابرة لمضيق هرمز، وأنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الإدارة المشتركة للممر. اقتصاديا، أسعار النفط خلال تعاملات اليوم تراجعت مع إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، بينما يترقب المستثمرون بحذر مؤشرات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وإحراز تقدم في إعادة فتح مضيق هرمز. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يواجه في الرابعة عصرا منتخب الصين في إطار ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 سنة المقام حاليا في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر الناشئات لكرة اليد يواجه في الرابعة عصر اليوم منتخب الصين في إطار ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 سنة المقامة حاليا في رومانيا. المنتخب الوطني لسيدات كرة القدم خسر من نظيره النيجيري بنتيجة 2-6 بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات المقامة حاليا بالمغرب. بعثت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تتوجه اليوم إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد. وأخيرا نادي طرابزونسبور التركي بدأ تجهيز قمصان قائد منتخب مصر النجم المصري محمد صلاح داخل المتاجر الرسمية للنادي في إشارة واضحة إلى أن الصفقة دخلت مراحلها الأخيرة تمهيدا للكشف عنها خلال الساعات المقبلة. كان صلاح قد وصل إلى تركيا لاستكمال الإجراءات النهائية الخاصة بانضمامه إلى طرابزونسبور عقب الاتفاق على جميع بنود العقد الذي يمتد لمدة موسمين، ليبدأ قائد منتخب مصر فصلا جديدا في مسيرته الاحترافية بعد نهاية رحلته مع ليفربول الإنجليزية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: أوقات كتير وبالأخص في الأزمنة إياها اللي بيكتر فيها الإحباطات واليؤوسات، اللي هو جمع يأس إيه؟ يؤوسات يوائيس يعني. المهم في الأيام الغبرة يعني من الآخر بتبقى كلمات اتربينا وعشنا عليها وكانت طول عمرها صاحبة معنى رنان كده ومنورة ومزهزهة. قوم في الأيام دي تطفي ورنتها تحشرج وتشخلل كده ويتبصلها بنص عين وتتقال حتى بشكل مش ولا بد يا أخي. قوم نيجي نطلعها من نيش الزمن وننفض من عليها تراب وعكارة الأيام وحبة كربونات ومع فوطة خشنة تنجلي وتنور وتزهزه من جديد. كلمات بقى من نوعية إيه؟ البطولة، الفدائية، الشهامة، النبل، يعني حبة الكلام اللي بيحمل في طياته معاني أكبر حتى من إن الكلمات توصفها دي. عارف الكلام ده؟ عارفينه منتو الكلام ده؟ شات كلمات كده. خلوني أحكي لكم حكاية. البطل عبد الرؤوف جمعة، واحد من أبطال الصاعقة في حرب 73 المجيدة. طب عمل إيه عم عبد الرؤوف؟ خلونا نسمع الحكاية من خلال المجموعة 73 مؤرخين، وهم الحقيقة مجموعة من ولاد القوات المسلحة اللي مهتمين بالتوثيق والتأريخ للأحداث العسكرية والبطولات الفردية لأبناء جيش مصر، وبيقوموا الحقيقة بجهد عظيم جدا لازم نحييهم عليه. المهم حكولنا قالوا إيه؟ قالوا إن الجندي المقاتل عبد الرؤوف جمعة في يوم 6 أكتوبر 73 نزل خلف خطوط العدو على مسافة 200-300 كيلو من أقرب مكان لقواتنا احنا، وخلال تأديته لمهمته وبعد يومين ثلاثة أصيب البطل ده إصابة عادية يعني؟ لا مش عادية، لا يا ريت، أصيب بمجموعة طلقات أعلى فخده تدخل الطلقات من ناحية وتخرج من الناحية التانية، حاجة وانت بتسمعها تأشعر بجد. طب ما بالك بقى باللي حصلت له؟ بمنتهى البسالة يطلب المقاتل من القائد بتاعه يقتله عشان لا يعوق حركتهم ولا يقع أسير، الموت عنده كان أهون من الأسر. القائد البطل عبد الحميد خليفة يرفض ويشيل عبد الرؤوف على كتفه ويطلع بيه الجبل ومعاهم 2 عساكر والضابط مجدي شحاتة، وعلى مدى 200 يوم يفضل الخمسة دول في قلب صحراء سيناء.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

الفن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

وفي زمن حرب دايرة لا فيه طبيب ولا تمريض، والمصاب بيداوي نفسه بالنباتات الصحراوية اللي اتعلم في الصعقة ازاي يستخدمها لسد جروحه، وبمساعدة بدو سينا الجدعان اللي وقفوا مع أبطال الجيش ومدوهم بالأكل والمية والوصفات البدوية. في إبريل 74 بقى بيرجع الأبطال الخمسة للصعقة بسلاحهم، بيتوجهوا فورا لمقابلة وزير الحربية اللي لما عرف حكاية الجندي عبد الرؤوف أمر فورا إنه يتعرض على كوميسيون الطبي، والمفاجأة إن الكوميسيون قال إن عبد الرؤوف زي الفل وجروحه التأمت تماما. بعد أجازة صغيرة مع أهله في سوهاج بيرجع البطل لصفوف الصعقة يكمل مهمته معاهم. عم عبد الرؤوف حاليا ساعي في مدرسة في سوهاج، المدرسين والطلبة والناظر عارفينه وبيحبوه، بس يمكن أغلبهم ما يعرفوش بطولة الجدع العظيم ده. لما المجموعة 73 نشرت حكايته في 2012 جالوا سيل المكالمات من الدنيا كلها، عرضوا عليها هدايا وأموال كتير، والراجل الجدع رفضها بكل عزة نفس رغم بساطة ظروفه. والله زي ما بقولكوا كده، أكم ناس حوالينا بساطة مظهرهم وبساطة حالهم ما بيوحيش بأكتر من طحنة الحياة ووجعها. يعني الناس دول أغلبهم شايلين المعاني الجميلة البراقة اللي قلنا عليها في الأول، شايلينها بكل جمالها وروعتها ولمعانها ورنت معناها الجميل. عشان كده لما بنفقد الثقة في القيم والمثل العليا لازم نستدعي الحكايات والشخوص العظيمة دي، نحييهم ونقدرهم ونفتح تاريخهم عشان يتشد ظهرنا احنا تاني، ونرجع نثق في كل الكلام اللي الوقت بيهزه في عينينا احيانا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع علا سمير.
1: اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ منذ قليل لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كان رئيس مجلس الوزراء قد استقبل اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. خلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن تقلد هذا المنصب الأممي الرفيع يعكس التقدير الدولي البالغ للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الخبرات المصرية والثقة في قدرتها على تحقيق الفارق من خلال تدعيم دور اليونسكو في دعم التراث الثقافي والإنساني وتعزيز جودة التعليم. وشدد مدبولي على التزام الحكومة المصرية بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع المنظمة. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرحت 15,000 وحدة سكنية جديدة والمقرر الإعلان عنه خلال شهر، موضحة أن مدة الإيجار للوحدات المطروحة تمتد إلى 3 سنوات مع إمكانية تجديدها لمدة إيجارية إضافية أخرى. يتضمن الطرح وحدات سكنية في 15 مدينة جديدة ومنها أكتوبر الجديدة، 15 مايو العبور الجديدة، برج العرب الجديدة. كما يتضمن الطرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة موزعة على 11 محافظة وهي الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا والشرقية. وزارة الدولة للإعلام دعت المواطنين وصناع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانا ومسؤولية من خلال تحري الدقة قبل النشر أو المشاركة واحترام خصوصية الأفراد والأسر وصون قيم المجتمع المصري والالتزام بأدب الاختلاف والامتناع عن نشر أي محتوى يتضمن سبا أو قصفا أو تشهيرا أو تنمرا أو خوضا في الأعراض أو تشكيكا في الذمم أو تهديدا أو ابتزازا أو تحريضا على العنف أو التمييز أو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه اليوم إلى إنجمينا لترأس أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية التشادية المشتركة بمشاركة واسعة من الوزراء في البلدين، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة 51 بعد 200 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة نحو 3,100 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة إحاطة مفتوحة لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في جنوب السودان إلى جانب عمل بعثة الأمم المتحدة في البلاد يونميس في ظل استمرار المواجهات المسلحة وتعثر تنفيذ اتفاق السلام. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير أجرى جولة تفقدية اليوم بميناء السخنة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي السخنة الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. ورياضيا، منتخب مصر لناشئات كرة اليد يواجه في الرابعة عصرا منتخب الصين في إطار ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 سنة المقامة حاليا في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل على كل بيسمعونا في الراديو 90-90، واهلا بيكم في حالة جديدة. وحشتوني من الاسبوع اللي فات لحد النهاردة. هكون معاكم انا هند جاد من دلوقتي لحد الساعة 2. ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. النهاردة حلقتنا هتتكلم عن الديكور، والحقيقة ان احنا في مصر في الاونة الاخيرة احنا مش محتاجين نقعد نقول مين يا ترى المهندس اللي هيشطب لنا بيتنا او هيشطب لنا شقتنا، او يعني لان بجد بجد المهندسين بقوا شطار جدا جدا. تفتح السوشيال ميديا بمجرد ان انت بتفكر تبص تلاقي السوشيال ميديا بقى سواء الانستجرام او الفيسبوك طلع لك ناس كتير جدا جدا جدا. بس هي الفكرة بقى بيشتغلوا على نفسهم؟ اه طبعا بيشتغلوا على نفسهم. مصر بقت قوية جدا جدا في مجال التصميم الداخلي او المعماري، ما شاء الله يعني احنا من الدول القوية، وما شاء الله المهندسين دلوقتي بقى يسافروا برا وبيستعينوا بهم في كل الدول الخليج وفي دول تانية كتير. ولكن احنا بقى ازاي ان احنا نختار مهندس الديكور الصح اللي يعمل لنا بيتنا؟ وطبعا في حد هيسمعني يقول لي يعمل لنا بيتنا ايه، طب ما احنا بس المهم ان احنا نفرش احنا بمزاجنا وخلاص، لان بياخد المهندس بياخد او الشركه بتاخد لوكشة فلوس كتير. بجد هي بتوفر علينا كتير، يعني فكره ان انت يبقى معاك مهندس وهو يبقى متولي الامر البيت من اوله لاخره او امر الشقه من اولها لاخرها، بتوفر علينا كتير قوي قوي قوي من الفكر والمجهود، وانك تعرف ازاي تتواصل مع ده ومع ده ومع ده. الموضوع يعني مع ان انا هسال باشمهندس دلوقتي اللي معايا على الموضوع ده وهساله بالظبط بتاخد قد ايه، بس اكيد مش هيرضى يقول لي. طبعا طيب فكر بقى احنا هنتكلم في ايه، لان بقى دلوقتي بقى في ديكورات وبقت في موديلات كتير وبقت في حاجات تريندي، وفي حاجات تريندي تظهر وفي حاجات تريندي تختفي. طيب هل ان احنا نمشي على الحاجات البسيطة، لانه دايما بيقولك الحاجة البسيطة هي اللي بتعيش اكتر؟ ده اللي هنسأله مع المهندس اسلام حبيب، مهندس تصميم داخلي. وعلى فكرة المهندس اسلام هو ليه برضو يعني بيعمل اساس، يعني ان شاء الله نسأله ونسأل برضو على الصناعة المصرية اللي بقت متطورة في الفترة الأخيرة. بفكر حضراتكم بأرقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. هنروح لفاصل ونستقبل ضيفنا الكريم المهندس اسلام حبيب. ابقوا معنا.
2: حالة جديدة،
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كأهل مصر. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وأرقام تلفوناتنا هي 218-1866، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ومعانا المهندس إسلام حبيب، مهندس تصميم داخلي. أهلا بيك يا باشمهندس.
2: يا فندم أهلا أهلا بحضرتك، وأكيد ليا الشرف إن أنا في برنامجكم الجميل ده.
1: ربنا يخلي
2: مع أستاذة عظيمة زي حضرتك، متعلقة دايما أستاذة هند.
1: ربنا يخلي
2: أهلا بحضرتك.
1: طبعا الديكور، انا كنت لسه والله بتكلم ان الواحد كل ما يجي يفكر مثلا هيعمل حاجه، مثلا هيغير كوشنز، هيغير كرسي، تبص تلاقي السوشيال ميديا مطلعه لك كل ده قدامك.
2: بتقرا افكارنا بطريقه رهيبه.
1: والله بجد اللي هو ايه، طب انا مش مضطره ان انا اسال حد انا عايزه حاجه، هو انا بس امسك الموبايل او خليه قريب مني كده وابص الاقي، بقى افتح ابص الاقي كل حاجه ظهرت قدامي.
2: حلو، صح، ده حقيقة.
1: حقيقي المهندسين الفترة الأخيرة انتوا بقيتوا شطار قوي على السوشيال ميديا. يعني انا جايب حضرتك من خلال السوشيال ميديا.
2: تسلامي يا فندم.
1: انا ازاي اختار مهندس صح؟
2: تمام.
1: لان اللي بيفكر فيه المهندس اسلام بيفكر فيه المهندس محمود، بيفكر فيه المهندس احمد، بيفكر فيه المهندس علان. انا ازاي اختار مهندس صح؟
2: بصي، هو في فكرة شائعة كده انه مهندس الديكور هو دوره، دي الفكرة الشائعة يعني، ان هو دوره تنسيق الالوان، ان هو دوره انه زي يعمل ماتشنج ما بين الديكور وما بين الفرنتشر. لكن حقيقة الامر هو دوره اعمق من كده بكتير. يعني زي ما حضرتك تفضلتي كده في بداية البرنامج في المقدمة، بتقولي ان بيمسك البروجكت بالكامل. دوره بيبان جدا جدا في التخطيط المعماري واستغلال الفراغات. هو ده أهم دور لمهندس الديكور. إزاي نعمل add value لليونت بتاعتنا بإني أستغل كل الفراغات وكل المساحات لاستخداماتي أنا الشخصية الحقيقية. إزاي أقتل أي فراغ مهدر؟ إزاي يكون السيركليشن في المكان كله مريح جدا؟ لأن ده المكان اللي أنا بعيش فيه، اللي ببتدي فيه يومي واللي بنهي فيه يومي. فالمكان ده يكون إزاي يكون مصدر الطاقة الإيجابية ليا؟ ده دور المهندس المتخصص. النقطة التانية المهمة،
1: يستغل قبل الولادة ولا بعد الولادة؟ أصل الموضوع مختلف بعد الولادة.
2: أنا عايز أقولك إن إحنا
1: بتحصل بلاوي وكوارث.
2: لا، إحنا بنعمل الرؤية المستقبلية. يعني إزاي التصميم يوافي استخداماتي دلوقتي، وعلى اللونج ران بإذن الله لما بيكون عندنا ولاد كتير بنبدأ نحسب أماكنهم وإزاي نقدر نستغل المساحة مستقبليا. فلازم يكون الموضوع مدروس، هو مش حالة وقتية فقط، أنا بفكر في استخداماتي الحالية بس من غير ما أبص للمستقبل. فده برضو دور الديزاين ودور التخطيط. دور من الأدوار المهمة جدا التأسيس. دي منطقة هيدن معتمة تماما، مع احترامي طبعا للسوشيال ميديا، مش هتقدر تغذي الكلاينت العادي بان يكون عنده الاكسبيرينس الكافية في متابعة تأسيسات اللايت كارنت، متابعة تأسيسات الكهرباء، متابعة تأسيسات الالكتروميكانيك والصحي. لا، الحاجات دي فيها اكسبيرينس قوية جدا وليها تأسيس مهم جدا جدا جدا، ده غالبا السوشيال ميديا ما يقدرش يوفره للكلاينت العادي يعني.
1: بس في حاجات انتوا ما بتتكلموش فيها برضو باشمهندس.
2: ما هو لازم يكون في
1: تركات كده. ليه الشركات اللي هي بتاعت العقارات اللي بيبنوا بيعملوا كوارث وانتوا بتعالجوها؟ عمركم ما اتكلمتوا في النقطة دي؟ وما ينفعش تتكلموا في النقطة دي.
2: والله بصي، يعني هقول لك،
1: مع انهم يعني هم الناس متخصصين.
2: لا، هو الديفلوبر دايما هدفه الرئيسي
1: مكسب،
2: انه ازاي يبيع اكبر يونتس ممكنه، وازاي البروجكت بصفه عامه يكون ناجح. التعديل المعماري او الديزاين او البلان او التو دي مش هي اولوياته. اولوياته الاكستيرير، انه ازاي يكون ملفت جدا، ازاي تكون اللاندسكيب والمساحات الخضراء والفاسيلتيز تكون قوية جدا. لكن جوه اليونت اللي هو شغل الانتيرير، هو مش هيقدر يوفي كل الاغراض وكل الطلبات، فهو بيعمل حاجة بيزك جدا جدا جدا. تاني حاجة
1: عشان يشغل المهندسين
2: طبعا.
1: تاني حاجة عشان كده بتتكلموا انت قلت السبب اهو.
2: لا ده انا هقول ده انا هقول لك هو كمان بصراحة حقيقة الامر هو ماس برودكشن. يعني لما بيكون بيشطب عشرات بل مئات بل الاف اليونتس اكيد بيختار ماتيريال ازاي توفر له.
1: اموت وارد يجيبه منين؟
2: لا ده بتبقى خطوط انتاج. انا عايز اقولك انه احيانا انت ممكن تشوفي بورسلين او نوعية سيراميك موجودة في يونت حضرتك اشتريتيها بارقام كبيرة جدا وتفاجئ انها مش موجودة في السوق. لا الناس دي بتقدر تعمل خط انتاج بلون معين ببلاطة معينة ليهم.
1: اموت وعرف الالوان دي بيجيبوها منين؟
2: لا الالوان دي بقى بترجع للاستشاري.
1: احجام البلاط والسيراميك.
2: لا طبعا في تايلز غريبه جدا مقاساتها. انت لسه كنت بتوريني حاجه واحنا قاعدين بندردش انت مش مصدقه مقاس السيراميك.
1: انه معقول مثلا 20 في 30
2: لا لا 20 في 30 في حمام في فيلا كبيره. لا طبعا يعني لا في حاجات كتير. انا هقول لك انا بدون ذكر اسم الديفلوبر انا دخلت مره يونت ودي كانت من اغرب اليونتس بالنسبه لي. احنا عادة العرف جرى معماريا وده الاصل في المسألة ان انا بخش من اللوبي بلاقي منطقة توزيع للغرف على شمالي او على يميني لكن في المقدمة دايما الانترنس الرئيسي اللي بستقفل فيه ضيوفي. انا في يونت بدون ذكر اسم المطور مع انه اسم من البيج نيمز الكبار.
1: لا عليك فتودي يعني
2: لا مش هقدر اقول لا مش هقدر اقول
1: عارف انا ممكن اتعاقب ويقول لك ايه ده ذنبه.
2: والله والله العظيم يا استاذ
1: خلينا في موضوع انا عايز اقول لكم يا جماعه ان المهندس اسلام احنا ما كناش متفقين نتكلم في الموضوع ده. عمال يقول لي هنبدا بايه هنبدا بايه وهو هتلاقيه دلوقتي بيقول ما بينه وبين نفسه ان هند فاجئتك.
2: ولا سؤال
1: والله العظيم ما فاجئتك.
2: مش عارف تعمل ايه كده
1: اللي بيجي في بالي بقوله.
2: لا خلاص يلا انا معاك فدخلنا المنطقة فوجئنا ان بنخش كوريدور كله غرف النوم والمطبخ ومن خلال غرف النوم احنا داخلين على الريسبشن. فالضيف اللي جاي لي بيخترق الخصوصية الكاملة بتاعتي وبعدين بيخش الريسبشن. يعني ده كان شيء عجيب.
1: اصل هي فكرة وجود مهندس ديكور هو الموضوع ما بقاش فيه رفاهية.
2: لا.
1: لان
2: لا.
1: انت بتستلم الوحدة ايا كان انت مع مين مطور. لا انت بتحتاج تعديل بتحتاج تظبيط في طبعًا الاساس بتحتاج تعرف كل حاجه
2: حقيقي.
1: ففعلا موضوع المهندس هو الموضوع مش موضوع رفاهي حاجه اساسيه من الاساسيات.
2: التخصص ممكن يدخلني في خسائر لا تقل عن 20-30%
1: وهتعملها تاني
2: طبعا. مع تكلفه مضافه ان انا استلمت وشطبت بطريقه ما فيهاش تخصص انا ممكن اخسر مستريح 30% ان ماتيريال تاني بكسرها خامات تانية بكسرها.
1: ده غير ان الوقت بفلوس يعني طبعًا. الوقت ان طبعًا. انت دلوقتي تشتري حاجتك من خلال مهندس وتظبط حاجتك خلاص طبعًا. انما انت بقى لو انت اللي جبت الناس على ما توصل للسباك والنجار والكهربائي وتكلموا في التليفون ويروح يفتحوا لك هنا ويفتحوا لك. انا نفسي افهم بتسيطروا عليهم ازاي.
2: لا لا لا دي المعاناة الكبرى. يعني التعامل مع الفنيين الموضوع ده ادارته
1: صعب. بس اكيد انت عندكم ناس كتير
2: طبعا. لا
1: كذا
2: دولاب
1: بديل
2: في دولاب وكذا دولاب احنا بنسميه دولاب عمل يعني بيبقى في كذا دولاب. مراعاة نقط فنية مهمة جدا انه كلاينت مثلا حابب وده الشكل الاحلى كتير انه عايز التكييفات كونسيلد ده اكيد شكله احلى كتير من السبليت يونت العادي. لكن المتخصص هنا لازم يراعي الهايت بتاع اليونت لان مع الاسف بقت اغلبيه اليونتس بتتسلم الهايت بتاعها قليل. طب التكييف لو هحط تكييف 4 حصان او 5 حصان في ريسبشن انا عايز مينيمم سقوط من السقف لا يقل عن 45 سنتي خصوصا لو هعمل تمديدات صاج او فانا هخسر من الهايت بتاعي 40-50 سنتي في التكييفات الكبيره. ده ممكن افاجئ ان السقف بقى قصير جدا باظ التصميم كله راحت الدنيا في حته تانية خالص. المهندس دوره بقى ازاي يلبي طلب العميل بانه يشتغل في حته معينه مقتوله يشتغل فيها بالك هيد هي دي بس اللي تقصر علشان يراعي طلب العميل ويديله تكييف كونسيلد لكن برضه يحافظ على الهايت بتاع الريسبشن. فدي نقط لا دي نقط مدروسه وليها اكسبيرينس مهمه جدا.
1: طيب ارقام تليفوناتنا هي 2-18-866 الاس ام اس 1-99-9 صفحتنا على الفيسبوك ورا 90-90. اسمح لنا يا باشمهندس هنطلع الفاصل ونرجع بقى نبدا حلقتنا بقى
2: طبعا
1: نسمي لا ونبدا بقى بالسكريبت.
2: اوكي معاك
0: اغنيه جديده على الراديو 90 90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزك.

حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: حالة جديدة،
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90.
2: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66، الاسم اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90، ومعانا مهندس اسلام حبيب، مهندس تصميم داخلي. باش مهندس، يعني كنا بنتكلم من شوية على يعني عن شركات التطوير، خلاص بقى يعني نغير السير،
3: نغير السير هدي.
2: نغير السير. طيب دلوقتي ايه هي، هل في دلوقتي في حاجات يعني صيحات جديدة في الديكور، حاجة منتشرة الفترة الأخيرة؟
3: والله أنت يعني هل السؤال تقصدي حاجات منتشرة وانت شايفها مش لطيفة؟
2: مش مبالغ فيها يعني.
3: طبعا في، بصي، هو في قاعدة أساسية، استخدام الترند لذاته دي أكيد موضة بتروح. لكن لو أنا بستخدم الترند لاستخدامي الشخصي وهيوفر لي مساحة بشكل كويس، فهو عملي جدا. من الحاجات اللي مش لطيفة بالنسبة لي أنا، واللي شايف أنها ترندات اشتغلت بقوة جدا لكن خلاص راحت عليها، بديل الخشب، التكسيات أو الكلادينج البديل الخشب. أي حاجة ارتفيشل لا، شكلها بيبقى فيك، عمره ما بيدي الإحساس بالدفء ولا اللوجري ولا أي حاجة خالص.
2: طب هسألك سؤال، أنا عارفة إجابته، بس بديل الخشب بالنسبة للخشب الطبيعي، ولو أنا عايزة شكل معين بصورة معينة أضرب في 6؟
3: لا مش للدرجة دي أبدا.
2: أضرب في كام؟
3: مش حقيقي.
2: لا ما أنا ما أنت ممكن ترد عليا تقول لي هتضربي في 6 أو تضربي في 3 أو تضربي في 4، ولكن على المدى الطويل هيعيش.
3: ده حقيقة. على المدى الطويل هيعيش، على المدى الطويل روحه هتفضل باقية، ومع الزمن بالعكس روحه باقية جدا جدا والقيمة بتاعته فيها. التكسيات اللي هي التشيب بورد والام دي اف اللي واخد كود خشب سواء جلوسي او تكتشر اتش بي ال، الكلام ده بيتلزق بسيليكون على الحيطان، مع الوقت بيفك نفسه شكله خامته لما تمسك التكتشر بتاعه، لا هو فيك تماما. التكسيات الرخام اللي هو بديل الرخام وبالذات اللي بيلمع منه، لا شيء صعب جدا يعني. ده بيقلل من قيمة المكان، ممكن أكون دافع فيه فلوس لكن قللت قيمة المكان. الحاجات اللي منتشرة مع أسف بشوفها كتير جدا، الوزر اللي فيه بروفايل ليد. يا جماعة أنا ساكن في بيت، دي مش ممرات إداري ولا ده عيادة، علشان أخلي بيتي كله والريسبشن كله الوزر بتاعه من تحت منور وبيرفلكت على البورسلين أو على الرخام اللي راكب في القضية، فلاقي الإضاءة بقت دبل، فأنا عايش في، يعني عفوا آسف في اللفظ ده، كهارب يعني إيه الفريم اللي محزم الدنيا ده؟ لا دي من الحاجات.
2: أنا ما أعرفوش ده والله، ده جديد؟

0: لا طالما اتكلمنا فيه بعد ما نخلص الحلقة هتفاجئي ان السوشيال ميديا
1: زعلوا.
0: مطلع عليك من سمعتك
1: اي
0: وسمعتنا ومطلع عليك مليون حاجة.
1: اي
0: لا البروفايل ليد من الحاجات اللي بتتحط في الأرضية. المبالغة في استخدام البروفايل ليد في الحيطان وعلاقة الزوايا، ان الاقي الحيطة فيها بروفايل ليد مع السقف بروفايل ليد.
1: يعني في حاجات بتظهر تريند بس بتبقى موضة حديثة
0: موضة
1: وبتروح
0: وقتية، موضة
1: لوقتين.
0: وقتية. بصراحة استخدام الترند لازم يكون في حدود لا تتعدى 15-20%، ويكون ملوش علاقة بالتأسيسات، بحيث ان الترند بعد فترة ما بقاش ترند او انا زهقت منه اقدر اغيره من غير ما احتاج لتكلفة مضافة في تكسير واعادة تأسيس. فلكن ترند بقى في الاكسسوارز، ترند في كوشنز معينة، ماتيريال قماش معينة،
1: حاجة ما
0: حاجات
1: تعورش.
0: بالظبط.
1: طب هو برضه يا باشمهندس، اهو انت دلوقتي العميل بيجي لك بفكر معين وهو اللي بيطلب الحاجات دي، انت بتتعامل بقى مع شخص عنيد جاي بفكر معين، بوجهة نظر معينة، برؤية معينة، ازاي؟
0: طبعا. بصي دي المزايا والعيوب للسوشيال ميديا. مزايا رهيبة جدا للسوشيال ميديا ان خلت وعي العميل العادي بقى اكتر بكتير، بقى عنده وعي
1: يعني
0: بالافكار،
1: السوشيال ميديا رفعت الوعي بالنسبة
0: رفعت الوعي
1: للديكور.
0: في الماتيريال، رفعت الوعي في الافكار. لكن مع الاسف بقى ليها جانب سلبي برضو، انه بعض العملاء شايف حاجة معينة طالما موجودة في السوشيال ميديا يبقى هي دي الترند وهي دي الصح ولازم تتعمل عندي.
1: خلت في افكار غير واقعية يعني.
0: والمشكلة الاكبر
1: والاي
0: انه
1: اي
0: بقى عايز
1: الاي اي
0: كذا
1: عامل
0: حاجة يحطهم مع بعض.
1: اه
0: يعني عجبه ده في صورة معينة عايز يحطها، وعايز يحط دي وعايز يحط دي، والبيوت بقت شبه بعض، ما بقيش في طابع شخصي ولا في خصوصية ان البيت ده بيعبر عني انا شخصيا وعن استخدامي الشخصي. لا البيوت بقت شبه بعض، ده الجانب السلبي للمسألة. لكن دورنا احنا ان احنا ازاي نقنن ده ونشرحه بهدوء للعميل ونوظف له اللي هو عايزه، بس في حدود ضيقة جدا جدا جدا وباستخدام امثل. يعني الاصل في المسألة الهارموني، مش اني اكتر الخامات واكتر الاستخدامات.
1: ايه اصعب عميل بيقابلك؟
0: المتردد.
1: متردد.
0: العميل
1: ده بيبقى في الراجل
0: المتردد
1: ولا في الست؟
0: قليل في الرجاله، الاكتر في
1: نعم.
0: الست. لا ما تزعليش
1: ليه
0: مني،
1: كده يا باشمهندس؟
0: بصي انا بقالي 22 سنه دي شغلتي. ف
1: ليه كده يا باشمهندس؟
0: ال ال التردد التردد العميل المتردد ده عنده اضطراب، وبيبقى يعني كل يوم بيشوف فكره جديده متحمس ليها جدا، بعدين يشوف فكره تانيه يلغي القديمه. نوعيه عميل تاني بقى،
1: ما دي بقى شغلانه المهندس،
0: طبعا
1: ازاي ان انا ارتب
0: ازاي
1: افكار وارتب
0: طبعا
1: واوظف كل احلامه
0: انت
1: في
0: بتقولي لي اصعب
1: منطقه
0: عميل.
1: واحده.
0: لكن في عملاء
1: بس لا انا
0: بيؤمن
1: من
0: بالتخصص وبيحترم جدا الرؤيه وبيبقى عنده ثقه كامله. لكن في
1: طب مين
0: عميل
1: اللي بيفهم اكتر في الديكور، الراجل ولا الست؟ انا عارفه انت هتجاوبني.
0: الست.
1: طيب يبقى انت بتضايق منها عشان كده؟
0: لا خالص والله، لا لا لا بالعكس. دي هي الكلاينت الاساسي بتاعي. بالعكس بتضايق منه ايه؟
1: ايوه انت بتقول لي ده قليل قوي لما
0: احنا من غير الست ما نشتغلش، لا ما يبقاش في شغل. لا طبعا.
1: ايوه كده ليه
0: شفت
1: وارجع
0: حته
1: تاني؟
0: التحيز دي عشان عشان ترضي عني بس.
1: ايوه ليه وارجع تاني.
0: العميل اللي بيسال كتير بقى، يسال صاحبه، يسال جاره، يسال قرايبه، وكل فكره يسمعها يروح يسال عليها وعايز يقلد. لا طبعا في بعض العملاء المرهقه، لكن دي طبيعه شغلنا واحنا دورنا نقنن ده جدا ونهديه تماما. وال3 دي
1: كل ده طبعا سوشيال ميديا، تاثير
0: سوشيال
1: ميديا،
0: تاثير سوشيال ميديا. طبعا الـ الـ الـ الفيز الثانيه من التصميم غير ال2 دي اللي هو التعديل المعماري اللي انا بعتبره البيز الأساسية لأي بيت، وهي دي القيمة الحقيقية. لكن بيجي دور بقى الفيز التانية اللي هو الـ 3D Max الديزاين. ده بيريح جدا إنه العميل بيبقى شايف البيت بتاعه قبل ما يسكن فيه بكل تفصيل.
1: فلوس كتير قوي يا باشمهندس.
0: بصي نسبة وتناسب لقيمة التشطيب، لا تكاد تكون تكلفة
1: ليه بقى
0: زهيدة.
1: ليه العميل بيدفع في الـ 3 ده مبلغ؟
0: العميل بيدفع في الثري دي ماكس مبلغ اللي انا بشوفه برضو انه مش كبير، مع يعني مع احترامي رأي حضرتك، يعني بالنسبة للتشطيب. لكن ده بيقتل وبيمنع اي خلاف جدلي. اصلا انا كنت متخيل كذا.
1: الاي اي دلوقتي بيعمل ايه؟ ما تخش على
0: الاي اي. الاي اي تول في غاية الاهمية. اي اي بتوفر وقت بقوة جدا. الاي اي بتوفر معلومة سريعة جدا. لكن لازال التالنت محله الاحساس والابتكار محله العقل.
1: ما تقنعنيش ان انتوا ما بتستخدموهوش.
0: ازاي
1: دلوقتي بتستخدموه؟ اكيد.
0: اقول لك تول في غاية الاهمية. لكن هل الاي اي هو اللي هيقدر يسوق رغبات العميل ويقدر يحس بالكيمستري بتاعته ويخش جواها ويبدأ يفهم ثقافته؟ دي داتا انا بديها له، لكن في الاخر الاي اي ما بيقدرش يعمل ده. الله اعلم مع التطور الرهيب اللي احنا جايين فيه الاي اي هيوصل لقدرات ايه. ما
1: قعدنا في البيت،
0: ربنا يستر. ربنا يستر.
1: اكيد هيقعدونا في البيت،
0: ربنا يستر.
1: طيب باشمهندس، يعني احنا اتكلمنا عن الترندات، ايه الحاجات اللي استحاله تتعمل في البيت؟
0: الحاجات اللي استحاله تتعمل في البيت بالنسبه لي البروفايل ليد.
1: معصبك بروفايل ليد؟
0: الوزر المضيء ده اللي هو فيه بروفايل ليد. الاهتمام المبالغ فيه بالنسبه لي بالتي في وول، انه الاتجاه العام ان هي دي نقطه التمركز الحقيقيه ونقطة الفخامة والشياكة. ازاي منطقة التلفزيون تكون فيها تكسيات خشب ورخام واندايركت لايت
1: ممكن تكون وجهة نظر عميل، لان اي ضيف بيجي له وبيقعد قدام التلفزيون،
0: الضيف مش جاي يعيش في الريسبشن بتاعي عينه على التلفزيون بس ومركز عليها. لا، نجاح التصميم ازاي استخدم الكورنرز بإضاءة
1: ان انا اخدم على كل اخدم على كل السايت.
0: تعدد مصادر الاضاءه هو الرقي الحقيقي وهي البساطه الحقيقيه. بالعكس العين لما تقع
1: الاضاءه
0: بنسبة على كل
1: عين، نسبه قد ايه من نجاح المكان او من نجاح التصميم؟
0: لا، الاضاءه دي نسبه اساسيه جدا. الاضاءه ترقى لانها توصل ل 60 و70%. حضرتك في اضاءات لازم تكون مدروسه. الكلفن اللي كتير قوي من العملاء ومع الأسف بعض المبتدئين ما عندوش دراسة كافية لإدارة الإضاءة، ممكن يقع في مشاكل. ريسبشن لو اتحط فيه فوق 4000 كلفن، وصلنا 4500 كلفن اللي هي شدة الإضاءة وقوتها، وصلنا 5000، لو جايب أغلى فرنتشر لونه هيبان باهت، الأبواب الخشبية هتبان باهتة، الرخام هيبان بيل تماما، ده ممكن يبوظ الفرنتشر كله. ففي قواعد أساسية، أوض النوم لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 2700 كلفن علشان أحس بالورم وبالهدوء. الريسبشن 3000، المطابخ نوصل ل4000 وممكن ل4500. لكن توزيع المداخل إزاي تبقى كوزي وهادية بحيث النظيف أول لما يدخل يحس كده بالخصوصية والأمان وأنه داخل على مكان راقي. توزيع الإضاءة مهم جدا. مصدر الإضاءة الواحد يقتل أي حاجة، يبوظ الفرنتشر، يبوظ التشطيب، يبوظ الأرضية. لازم تعدد مصادر الإضاءة.
1: طيب أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسمس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. هروح لفاصل مع الدقيقة الأولى ونرجع تاني نتواصل مع المهندس إسلام حبيب، مهندس تصميم داخلي. ابقوا معنا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعالمين الجديدة لمناقشة عدد من الملفات على أجندة الحكومة، إضافة لاستعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استقبل بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة المدير العام لمنظمة اليونسكو، وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن تقلد دكتور خالد العناني هذا المنصب الأممي الرفيع كان إشارة واضحة على التقدير الدولي البالغ للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الخبرات المصرية والثقة في قدرتها على تحقيق الفارق. وشدد دكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة المصرية بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع المنظمة في مجالي التعليم والثقافة اللذين يعتبران أحد المحاور المهمة على أجندة عمل الحكومة والدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. في أولى لقاءاته الرسمية خلال زيارته إلى اليابان، التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بنظيره الياباني يوهي ماتسوموتو، وذلك لاستعراض ما حققته الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم من نجاحات، والاطلاع على أحدث التطورات في مشروعات التعاون المشتركة وبحث آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة. ميناء رفح البري بشمال سيناء استقبل الدفعة 71 من العائدين الفلسطينيين تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة، وأكد مصدر مسؤول بالمعبر أنه يجري إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بهذه الدفعة لتيسير عبورهم ودخولهم إلى القطاع، مشيرا إلى أن فرقا من الهلال الأحمر المصري انتشرت بالمعبر لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الخدمات الإغاثية المتنوعة لهم. وزارة الدولة للإعلام دعت المواطنين وصناع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانا ومسؤولية من خلال تحري الدقة قبل النشر أو المشاركة واحترام خصوصية الأفراد والأسر وصون قيم المجتمع المصري والالتزام بأدب الاختلاف. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير قام بجولة تفقدية مهمة لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي السخنة الإسكندرية. وأكد وزير النقل أن المحطة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ورياضيا، النجم المصري محمد صلاح يوقع اليوم عقود انتقاله لصفوف ترابزونسبور التركي في حفل ضخم بمدينة ترابزون. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ولسه مكملين معاكم في حاله جديده، وارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66، الاس ام اس 1 9 9، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. ومعانا المهندس اسلام حبيب، مهندس التصميم الداخلي. يا باشمهندس منورنا. أهلاً والله.
1: اهلا بحضرتك.
0: طيب باشمهندس، هل المنازل دلوقتي او البيوت دلوقتي الناس بقت تهتم اكتر بالصور اكتر من ان المكان يكون مريح او راح، اللي هو المعنى بتاع يعني ايه بيت؟
1: وده موضوع جديد بقاله فترة من ساعة ما الانستجرام دخل حياتنا بقوة كبيرة جدا. وده بنواجهه أكتر مع الجيل الصغير. يعني الشباب اللي في بداية حياته بتبقى همها جدا جدا، أنا عايز أعمل الكورنر ده علشان الشوت بتاع الصورة هيبقى تحفة هنا. اللقطة دي هتبقى حلوة قوي هنا.
0: في حد بيجي لك يقول لك يعني مثلا
1: كتير
0: بيسألوك يقولوا لك كده؟
1: طبعا ده أنا شفت ده كتير. يعني بتختار اللوك معين، أنا عايز أعمل دي لأن الصورة فيها هتطلع حلو قوي. فأنا دايما بقول والله أنا دايما بقول إنه التصميم الجيد اللي يعيش معايا سنين أهم بكتير قوي من صورة هتعيش معايا يومين ثلاثة. لأنه لو الكلام ده توظف بطريقة مش مظبوطة هيحصل تعارض رهيب جدا. لان ممكن كل زون لوحده لحاله في شط التصوير يطلع حلو قوي، لكن لما اجي ابص على البيت كله مرة واحدة انا شايف
0: زحم،
1: جزء غير جزء غير جزء، ومفيش اي تناسق ما بينهم. فلا
0: بس دي بقت ثقافة برضو، اللي هو ما بقاش يعني. انا حتى شفت فيديو لحضرتك اللي هو أسوأ حاجة العميل يعملها أنه هو يروح ياخد الطقم على بعضه من غير ما يغير كرسي، من غير ما يغير كوشنز. يعني دي ثقافة برضو بقت منتشرة اليومين
1: دي. من أخطاء بنواجهها أنه كتير قوي من العملاء ممكن ينقي فرنتشر معين يشتريه، الفرنتشر ده أصلا ما يركبش في المساحة، أو يشتريه هو عجبه لكن هو اختار ستايل ديكور ملوش أي علاقة بالفرنتشر، ونفاجئ بعد كده أنا اشتريت كذا عايز أحطه هنا. طب ما هو اللي انت اشتريته ده هيعمل نشاز. الفكرة القديمة بتاعت انه الطقم كله يبقى موحد، لا دي فكرة خلصت من زمان. فكرة الصالون الكنبة النسخة تبقى الاصل من الفوتيه، نسخة تبقى الاصل من البانكيت، لا كل ده اتلغى. فالتطعيم والماتشنج والكونترست والهارموني لا بقى مهمة جدا. الخطوط الحادة ممكن نحط معاها ترابيزة راوند، نقدر نحط كرسي واحد كيرف، نقدر نحط بانكيت واحد كيرف، نقتل الحدة لكن مش كله يبقى كده. من الحاجات برضو اللي بتبهر الناس وحاجات تريندي، نوعية معينة من الليفنج روم ونوعية معينة من الانتريهات اللي واخدة كيرفات كتير وفات كتير، واخدة شكل دوران داخل فيه معرفش ايه. الكلام ده شكلا وصورة لطيف، لكن استخدام ديلي ده مزعج جدا مش مريح. يعني كل ما كانت الدنيا أبسط وأقرب لأنها تكون ستريت لاين، كل ما كانت أريح بكتير في الاستخدام.
0: دلوقتي بقت البيوت شوية بيتجهوا للبيوت الأجنبية من غير بقى مراعاة بقى هل ده هيبقى مناسب للمناخ بتاعنا، هل ده مناسب للطبيعة بتاعتنا.
1: بصي، هي العمارة بصفة عامة مرتبطة ارتباط أصيل جدا بالكالتشر والمناخ. فصعب جدا ان انا اخد كالتشر غربية انفذها عندي، لا ثقافتي قد تكون مشابهة ولا مناخي قد يكون مشابه. سكاندينيفيان ستايل مثلا، الناس دي في السويد وفي الدنمارك وفي البلاد دي، هو في عرض اي سنتي واحد للشمس. فازاي يستخدم الضوء بشكل قوي جدا واستغلال الشمس واتجاهاته. احنا في بلادنا العربية غالبا بنستخدم في العمارة القديمة فكرة المربوعة، وازاي الفنتليشن بتاع الهواء يكون بيمر بطرق معينة. العمارة طبعا بتاعت المبدع حسن فتحي، ازاي يستخدم القباب علشان يراعي بيها المناخ. عندنا كان زمان فكرة المشربيات عشان الخصوصية والثقافة، لكن طبعا مع الانفتاح اللي احنا فيه يمكن الثقافات اندمجت الى حد كبير دلوقتي، فنقدر ناخد ما يناسبنا من البيوت الغربية ونوظفه بالطريقة اللي تناسب ثقافتنا واللي تناسب مناخنا.
0: طب طيب انا ممكن برضو اسال السؤال بطريقه مختلفه، هل التصميم الجيد معناها بادجت قوي؟
1: لا، هو يعني اصل اصيل في الديكور انه البساطه اصل الشياكه. فمش بالضروره ابدا البراند نيم، ولا بالضروره ابدا ان الحاجات تكون فخمه وسينيهات علشان الديكور يبان شيك ويبان غني. لا خالص، التوظيف هو اهم حاجه، استغلال المساحات هو اهم حاجه، ازاي البيسز تكون مختاره بعنايه تناسب تماما الراحه البصريه ورؤيه البصر، لان العين هي اللي بتقرا المساحات. بلس ان ازاي تكون الحركه مريحه. فلو الاساس او الفرنتشر اخترناه بدايمنشنز تناسب الفراغ، واخترناه في ذوق لطيف مش بالضرورة انه يكون غالي، لا هيكون اشيك بكتير. مش بالضرورة يعني البراند نيم وان انا اشتري حاجات غالية، ممكن تيجي ضخمة، ممكن تيجي مقاساتها مش مواكبة، لا فمش بالضرورة.
0: رأيك ايه في الذوق العام في الديكور دلوقتي؟
1: والله الذوق العام في الديكور اتطور بشكل كبير طبعا، ده بفضل السوشيال ميديا، لكن زي ما قلت لحضرتك هو ليه بعض الجوانب السلبية. انه بقى شبه بعض قوي، وبقت الناس الى حد ما عايزة تقلد كل ما هو ترند، فبقت البيوت الى حد كبير شبه بعض. لكن اكيد الوعي زاد جدا بالماتيريال، الوعي زاد جدا بالسبلاير، الوعي بتاع الناس زاد جدا من فيديوهات السوشيال ميديا، بيقدر يقيم باسلوبه البسيط العادي رغم انه مش متخصص، بس بيقدر يسمع بعناية اللي بيتكلم، هل اللي بيتكلم ده بيتكلم كلام سطحي ولا كلام ليه عمق وراء اكسبيرينس قوي.
0: طب انت لو جالك حد معايا صور مثلا لبيت صاحبته ولا البيت قريبته ولا كده، وقال لك انا عايز نفس الشكل ده، نفس الديكور ده، نفس التصميم الداخلي ده، ردك عليه بيبقى ايه بصراحة؟
1: والله انا شخصيا من مدرسة عدم التكرار. انا دايما بركز معاه انه انا عايز اعمل حاجة تناسبك انت وتناسب شخصيتك انت، الغير يحب يقلدها، الغير يحب يتفرج عليها، لكن مش بالضرورة ان انا اقلد غيري او اتفرج عند غيري واعمل زيه. ايه المانع ان انا اخد الفكرة وصغها بصياغة تناسب شخصيتك انت وتناسب استخدامك انت؟ اكيد ده هيطلع اريح واجمل بكتير.
0: لو يا باشمهندس دخلت بيت ومن اول دقيقة كده، يعني ايه اول شيء هتاخد بالك منه تقول ان ده التصميم ناجح او لا؟ اول حاجة تلفت انتباهك.
1: بصي هقول لك على حاجة، هي في قاعدة
0: هتقول ولا لا؟
1: هقول
0: بجد؟
1: لا هقول لصاحب البيت؟
0: اه
1: لا اكيد صعب، بقى صعب الا لو قال
0: السؤال رياكشناتك.
1: لا بحاول اداري جدا. أيوة. يعني بحاول اداري جدا. لكن الحقيقة انه احنا من ثانية ل 15 ثانية العين بتحس جدا بمساحة الحركة، ده شيء فطري في الإنسان من غير ما يركز فيه. ف15 ثانية كافية جدا اللي أحس إن أنا بحتاج أناور علشان أوصل للمنطقة الفلانية أو المنطقة الفلانية أو الفراغ الفلاني، ولا أنا ماشي بمنتهى الأريحية. دي نقطة مؤشر أولي قوي جدا. نقطة مهمة جدا جدا، مصادر الإضاءة، هل هو مصدر واحد متركز ولا مصادر متعددة؟ أكيد المصادر المتعددة بتؤكد إن التصميم ده وراء رؤية محترمة جدا ورؤية راقية جدا، فمصادر الإضاءة طبعا. نقطة تانية مهمة، في قاعدة كده عامة معروفة في مجال الديكور، احترام قاعدة 60-30-10.
0: ايه بقى 60؟ حلوة دي، 60-30-10. سأل مكتب وراك يا باشمهندس.
1: طيب تفضل.
0: 60-30-10،
1: قاعدة 60-30-10 هي قاعدة توزيع الألوان. القاعدة دي قاعدة هندسية مدروسة جدا جدا، انه ازاي اخلي 60% من اللون العام ماتشن جدا مع بعض. وده غالبا بيكون علاقة الأرضية بالحوائط، لان دول اكبر مساحة في البيت. فلو قدرت ان انا اخلي 60% اللي هي الأرضية مع الحوائط مع الأسقف ألوان ماتشن جدا مع بعض، فده مريح جدا بصريا. التلاتين في المية التانية أقدر أستخدمها في الفرنتشر، إن تكون الألوان أكثر جراءة في الفرنتشر وتكون مختلفة عن الستين الأولانية وتماتش معاها أو تعمل كونتراست معاها سواء حسب الديزاين. العشرة في المية بقى خليك جريء فيهم براحتك،
0: اللي هي الـ
1: 10% بقى كوشنز اكسسوارز طبلوهات معينة. لكن لو فوجئنا ان القاعدة دي اختلت ودخلت بيت لقيت 30% لون و 30% لون و 30% لون، والله لو عملنا ايه استحالة يحصل هارموني. تلات الوان رئيسية، لا انا قتلت البيت.
0: هل في الوان دلوقتي منتشرة موضة؟
1: هي الوان دلوقتي هتبقى تريندي قوي وهتظهر جدا بقوة في السنين اللي جاية، الايرث تونز. ودي هي مش جديدة بصراحة، هي الوان متعارف عليها جدا لكن هتظهر بقوة، اللي هي الالوان المستوحاة من الطبيعة. فكرة الرمادي الصريح مع الابيض الصريح خلاص فكرة فكرة.
0: انا شايفة اللون الزيتي الاخضرات السكي زي ما بيقولوا
1: الالوان اللي مستوحاة من الطبيعة، الاوليف مستوحاة من الطبيعة طبعا.
0: ما هي دي الفكرة بقى، ما هنا ممكن يظهر لون النهاردة
1: لا
0: السنة الجاية زهق منه.
1: استحالة، ربنا سبحانه وتعالى خلقننا الوان في الطبيعة احنا عايشين فيها من بدء الخليقة الى الان، عمر ما حد زهق، عمر ما حد راح في اي حته.
0: على فكره انا بشوف الوان كتير، بس انا اللون ده لفت انتباهي عشان انا شايفاه مريح
1: جدا،
0: بس
1: هيظل دائما مريح.
0: بس وانا بفكر فيه او انا ببص عليه، طب هل ده هيعيش؟
1: طبعا.
0: هل ده هيكمل؟ هل انا هزهق منه؟
1: خدي بالك ان اللون ده درجاته من اول الاخضرات الفاتحه جدا البيستاج لحد ما نخش للأوليف والأخضر الغامق. فأنت عندك
0: لا أصلا شايفاف خشب،
1: خشب بيشتغل مع الخشب الفاتح جدا،
0: شايفاف في كوشنز، شايفاف في ليفينج، يعني أنا شايفاه دخل في ألوان كتير الفترة الأخيرة.
1: طبعا طبعا. الألوان الطينية المستوحاة من الكلي من الطين، الدرجة دي درجة هنقدر نعمل بيها كورنرز معينة أو حوائط معينة هتعمل كونتراست قوي جدا. الألوان اللي ليها علاقة بالجريش اللي هو المزيج ما بين الرمادي وما بين البيج بدرجاته، لا ده لون قوي جدا ومستوحى من الطبيعة. الألوان الترابية، الألوان الرملية، ده هيرجع جدا جدا جدا. اللي هيبقى بقوة جدا استخدام الأخشاب الطبيعية الحقيقية، استخدام الأحجار الحقيقية المسطحات، استخدام الرخام الطبيعي مش اللي بيلمع، الحاجات في الدهانات اللي هتظهر بشكل قوي جدا.
0: بس مما لا شك فيه، مش انا مش قصدي على الرخام، يعني انا عارفة ان البورسلين المط ولا البورسلين اللامع في ناس بتروح للمط اكتر، بس هو مش الوانه حلوة قوي زي اللامع.
1: بصي انا من مدرسة المط، لكن اكيد ما برفضش اللامع لانه ليه بعض الاستخدامات، يعني انا اقدر استخدمه في حمامات بشكل لطيف. رخام المطبخ اقدر استخدمه في
0: الفيصل ما بين الوحدتين من فوق لتحت،
1: الورك توب والحيطة الفاصلة.
0: في دلوقتي بقيت اشوف ان اللي هي الرخام دي بقى يستغنوا عنها، ان هم بيعملوا تحت وحدات بمساحه مثلا حوالي
1: قليله جدا،
0: قليله جدا، حوالي مثلا 10 مش 10 سم
1: كاتل، واحط فيها
0: مش كاتل لا اللي هي تحط توابل، تحط فيها
1: طبعا، وبتتعمل سلايد وبتتعمل فاكيوم.
0: انا شايفه ان في اختراعات جديده في المطبخ.
1: طبعا بنحتاج شويه نزود الدبس بتاع المطبخ، وبيستخدم مش في كل حوائط المطبخ، يعني في حيطه من الحوائط اقدر اعمل اليونت دي. طبعا استخدامها مريح جدا ولطيف جدا.
0: طيب يعني انا عايز اسال حضرتك بشوان سؤال.
1: اتفضل.
0: العميل لما بيخش عندك الشركه او المكتب بتفهم ان هو عميل بيفهم كويس بعد قد ايه؟
1: يعني اتوقع ان احنا ما حسب احنا هندردش في ايه، لكن لو هو داخل مركز جدا انه يعرض عليا التو دي بتاع اليونت وبدا يتناقش معايا في المساحات، انا بفهم ان ده عميل واعي جدا جدا جدا. لا بالعكس ما بخافش منه، بالعكس ده بيريحني انه ده عميل واعي جدا وفاهم ان القيمة الحقيقية
0: استغلال المسافة،
1: استغلال المساحات وانها تكون مريحة. العميل اللي بيخش من اول دقيقة مع ترندات ومع صور وجاي يقول لي انا شفت دي وشفت دي وشفت دي، واول لما المحهم الاقيهم سكندينيفيان مع روستيك مع بوهو ستايل مع كلاسيك مع ارديكو مع كونتمبرري، وجاي يقول لي الاتجاه ده حلو قوي انا بحب المودرن. يا نهار ابيض، هو ولا واحد فيهم مودرن؟ واحنا دخلنا في حته تانية، فاحنا شويه محتاجين بقى نشقى شويه ونذاكر شويه ونقوم الفكر شويه. لكن العميل اللي بيتكلم في الاستخدامات والمساحات عميل واعي جدا.
0: أرقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66، الاسم اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك كرة 90-90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.
2: حالة جديدة، حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا 2-18-8-66، الاسماس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ومعانا المهندس اسلام حبيب، مهندس تصميم داخلي.
2: اهلا
1: باش مهندس. انت عندك تصنيع، يعني بتصنع العفش، مش بس
2: لله.
1: مجرد ان انك مهندس تصميم داخلي،
2: بتعمل ديزاين.
1: ديزاين، بتجيب العفش كمان، بتعمل العفش.
2: هو حضرتك، انا يعني من ساعه ما ابتدينا من حوالي 22 سنه في المجال ده، انا كان الشيء الرئيسي عندي من دراستي كتير للسوق، وان شفت ماتيريال كتير لقيت فيه تباين مرعب، ولقيت فيه خامات رخيصه جدا جدا، التشيب بورد والام دي اف. فانا قررت من يوميها انه لازم يكون عندي مكان التصنيع الخاص بي، اللي اقدر فيه اختار خاماتي انا، اللي انا عارف انها تشرفني العمر كله، واللي هتفضل شكلها باقي. لانه انا العلاقة مع العميل ما بتبقاش علاقة شغله خلاص، غالبا ما فيش عميل انا اشتغلت معاه الا صديقي دلوقتي، حتى لو من 15-20 سنة. فكنت مهم جدا عندي ان انا اختار الماتيريال بعناية، أرقى أنواع الأخشاب، أرقى أنواع الإشر الطبيعية، فكرة السيلارات في الدهانات، إحنا بنشتغل بوليوريسان، يعني أفضل ماتيريال بفضل الله في السوق. إحنا علشان نقدر نسلم اليونت بتاعت العميل، سواء شقة أو فيلا، كومبليتلي فيها كل شيء من تصنيعنا، إحنا ضمنينه 100%.
1: مصر فين من صناعة الأساس؟
2: لا، مصر في حتة قوية جدا. يعني فيها تطور رهيب. يعني لو هنتكلم على مجال الكلاسيكيات، فأنا عايز أقولك إنه دمياط، مع اختلافي التام في الفكر بتاع الديزاين، لكن هم مبدعين في شغل القايمة. الإسكندرانية مبدعين في شغل القايمة واستخدام القشرة بالماركتري. لا، احنا شغلنا قوي جدا وتصدير قوي جدا. شغل بقى

0: ويبقى فاضي
1: لا مش لا لا لا مفيش حد إلا عارف كويس قوي الفرق ما بين البرودكت الصيني والبرودكت المصري. البرودكت الصيني قد يكون مبهر في الفينش، لكن حقيقة الأمر هو برودكت ضعيف جدا جدا، لأن هما ما بيشتغلوش إلا ماس برودكشن، فبيشتغلوا بالتشيب بورد اللي هو الخشب الحبيبي، وبيشتغلوا بالام دي اف. احنا غالبا هنا معظم التصنيع بيكون بنوعيات محترمة جدا من الكونتر، رغم ان مصر ما فيهاش خامات. يعني العجيب ان احنا بنصنع باحترافية قوية جدا، لكن مع الأسف احنا ما عندناش خامات. ماتيريا للأخشاب كلها مستوردة، ما عندناش غابات وما عندناش تقطيع أخشاب إلا في حاجات نادرة اللي بيتعمل بيها الأنتيكس بقى والحاجات الصغيرة زي خشب الجزولين.
0: ده بيخلي الأسعار أعلى
1: مع الأسف طبعا، إن الخامات كلها مستوردة، فبيخلي شوية السعر بتاعنا، وخصوصا في الهاند ميد اللي بيشتغل أخشاب طبيعية، لا سعره بيبقى أعلى. بس على فكرة سعره الأعلى ده مقيم جدا جدا جدا في أمريكا وفي أوروبا وفي دول الخليج. لا بالعكس، بيبقى عارف حاجة إنه بيشتغل بياخد قيمة محترمة جدا حتى لو السعر أعلى شوية.
0: أصعب حاجة بتقابلك في التصنيع؟
1: أصعب حاجة بتقابلني في التصنيع توظيف الخامات مع بعض، ده شيء شوية بيحتاج حرفية وبيحتاج مهارة. الشغل اللي بيعتمد على الهاند ميد شوية بيواجهنا فيه بعض الصعوبة لندرة الحرفية شوية مع الأسف يعني، وده كلام هيزعل مني بعض الناس اللي هم حبايبي وبيشتغلوا معايا. الحرفي المصري ليه كونسبت مختلف شوية، يعني إلى حد كبير إنه لما بيشتغل شوية وبتبقى الفلوس كويسة شوية، فبياخد وقت أطول كتير في الراحة، ممكن يغيب كتير، فدي من المعوقات اللي بتقابلنا شوية في التصنيع. الصنايعي مش البرودكت اللي بنصنعه، يعني ثقافة الصنايعي في التعامل، ثقافة الصنايعي في الالتزام.
0: ليه الاكسسوارات؟ يعني انا ممكن اكون مثلا شايفة مطبخ حلو قوي، بس الاكسسوارات بتاعته مثلا، يعني دي ازمة بتقابل اي حد عميل.
1: والله الاكسسوارات اللي شوية ما بتعيش، السبب الرئيسي فيها انه الاكسسوارات الموازية ليها بس بماتيريال كويسة زي الالماني والايطالي والنمساوي غالية قوي، يعني اسعارها فعلا غالية قوي. يعني احنا هنا في مصر بيعتبروها تحت شريحة السلع الترفيهية، فالكوست رهيب جدا بتاع الضرائب والجمارك اللي عليها، فبتوصل لنا بأسعار غالية قوي. فبيبقى البديل المتاح الصيني، وطبعا زي ما اي حد عارف الصيني ده في منه كواليتي ممتازة جدا، وفي منه كواليتي حسب التاجر بيقوله أنا عايز دي بالملي وبأرخص سعر، فبيقللوا في الخامة. فانتشار الحاجات الرخيصة في الأكسسوارز بالذات علشان نقدر نحافظ على البادجت، مع الأسف بيخلي بعض الأكسسوارز تشيب شوية وعمرها مش طويل.
0: إزاي بتختار العمالة الماهرة اللي تشتغل عندك في المصنع؟
1: والله طبعا الـ الـ الـ الـ العامل أو الصناعي بيبان لأي حد عنده experience من مسكة العدة بتاعته. يعني عايز أقولك في لغة كده ما يعرفهاش حد إلا المهندسين العواجيز اللي زي حالتي كده، يعني يقولوا قباض الصناعي ده حلو، قباضه دي اللي هي التالنت بتاعت إيده، التاتش بتاع إيده، بتبان من مسكته للعدة، بتبان من مسكته للفارة أو الربو أو لا بيبان. في صنايعي بيتكلم كتير قوي، ده صنايعي غالبا ما بنعتمدش عليه، اللي بيقعد يتكلم قد ايه هو إنجازاته قد ايه هو صنايعي ماهر. غالبا اختيار الصنايعي بيكون first impression كده، هادي كلامه قليل، اول لما يبدأ يتعامل مع العدة ويتعامل مع ماتيريال الخشب بيبان جدا. الصنايعي في مجال الصحي طبعا بيبان جدا من لحماته، ازاي من اول لحام

0: بيعملوا في المواسير البولي في حاجة كده فنية بنسميها الخرزة بتاعت اللحام. أول لما
1: لا
0: ألاقي،
1: يعني هو أنا عرفت الخرزة من اللحام لما عرفت البولي؟
0: لا لا، ما هي دي ما هو حضرتك بتسأليني إزاي تعرف الصنايعي الماهر، فدي أيوه. نقطة مش هيعرفها العميل أبدا. أيوه. دي هيعرفها الراجل اللي بيدير الصنايعي. فأول لما أشوف خرزة اللحام موحدة والتكنس بتاعها موحد والدبلة بتاعتها سليمة، ده صنايعي.
1: أنا ليه بسأل عن العائلة المصرية أو الصنايعية؟ لان في صناعات بره في دول، يعني صناعات الاساس تحديدا هي معتمده على مصريين
0: طبعا، وصناعه الطرق على المعادن سواء المعادن البيضاء او الحاجات البرونز والنحاس
1: مصري،
0: مش هتلاقي في حرفيه الصنايعي المصري، لا ده مبدع. انا اعرف ناس بتشتغل في القباب اللي هو النقش على القباب بتاعت المساجد وتدخل الألوان وإزاي الخطوط دقيقة، لا شيء وراء الخيال مبهر. أنت ممكن تقضي اليوم كله واقفة تحت قبة بتاعت مسجد بتتفرجي على صنايعي رهيب في الإتقان. لا ما نقدرش نلاقي زيه. لا، الصنايعي المحترم الملتزم اللي عنده حرفية كويسة المصري، أنا شخصيا ما شفتش أفضل منه. ما شفتش أفضل منه. بره قد يكون متطور جدا جدا جدا بسبب الميكانة الرهيبة وبسبب العوامل المساعدة الكتيرة اللي بيوفرها أي برودكت للصنايعي.
1: طيب بالنسبة يعني مما لا شك فيه إن مجال الديكور عامة بقى دلوقتي بسبب السوشيال ميديا بقى منتشر، الناس بقى عندها وعي، كل يوم تطلع حاجة جديدة، كل يوم ترند جديد. انت بقى بتقدر تتعامل مع الصنايع ازاي؟ تديله الفكرة ازاي؟ فكرة جديدة، وهل هو بيستوعبها بسرعة ولا بياخد وقت علشان يستوعب؟ وهل الصنايعية اللي عند حضرتك او العمالة المصرية اللي عند حضرتك كل فترة بيبقوا محتاجين تدريب ولا خلاص كده هم ده شاطر وهيعمل كل حاجة؟
0: شوفي هقول لحضرتك، الاعتماد الرئيسي في انه اي ترند جديد، طريقة تصنيع لحاجة جديدة، هندفن خامة معينة بطريقة معينة ونتعامل معها بطريقة معينة عشان تدي استخدام براكتيكال أكتر، الكلام ده بيعتمد بشكل كبير جدا على التكنيكال أوفيس بقى، المهندس المتخصص اللي بيشتغل الشوب دروينج اللي هي بنسميها لوح التنفيذ، إنه إزاي يكون دقيق جدا ومراعي كل المقاسات وكل المساحات. وطبعا بيبقى فيه دورات تدريبية مصغرة ان ازاي الكلام ده ننفذه مع الصنايعي في موديل عندنا، سواء في ورشة التصنيع او سواء في موقع تجريبي، بنبدأ نعمل الكلام ده اكتر من مرة لحد ما تأكد 100% ان المعلومة وصلت بحرفية قوية جدا جدا جدا وانه الصنايعي اتقنها بشكل قوي جدا. لكن انا عايز اقولك انه من الحاجات اللي بتفاجئنا ان ممكن مهندس المكتب الفني يعمل تصميم معين ويعمل جوب درون قوي جدا ونلاقي ان الصنايعي واحنا بنشرح له بتركة بسيطة كده، ودي بقى الحتة بتاعت الصنايعي المصري الشاطر. طب ليه كذا؟ ما احنا ممكن نعمل كذا. ده بالعكس احيانا
1: يبقى ليه رؤية
0: طبعا. ده احيانا بيضيف، يعني بيحس ان الموضوع ماشي بشكل مؤقت شوية في حين ان انا اقدر اعملها بطريقة اسهل. فلا هو سريع التعلم بشكل رهيب جدا.
1: طيب انا دايما يعني زمان طبعا كنت انت تيجي تروح تشتري صالون، تشتري اوضة نوم، مش عارف ايه اللي هو، اخش اي معرض انا هجيب كذا كذا كذا. لكن من فترة ومن فترة طويلة دلوقتي تدخل اي معرض لا في مهندس قاعد يقولك وريني المكان، وريني المساحات، طب ممكن صورة، ويبدأ هو يرسم لك الاوضة. يرسم لك الريسبشن. يعني دي ثقافة جديدة، ولكن فكرة ان حضرتك مهندس تصميم داخلي وتفكر ان انت تعمل أساس مصنع للأساس ليه وأنه الأفضل؟
0: والله أنا عملت ده علشان إزاي أسيرفس على الديزاين بتاعي. إن لا يعقني أبدا إن أنا عملت ديزاين كامل واستغلت فيه مساحات بشكل معين وعايز دايمنشنز معينة، عايز ألوان معينة، عايز ماتيريال معينة، ولاقي نفسي محتار في اني بضطر اعمل سيرفي قوي جدا جدا جدا في السوق، وانزل لاكتر من شوروم، وانزل لاكتر من ورشة تصنيع، ومانيش ضامن هل ورشة التصنيع هتفهم حتى اللي انا عايزه وهتعمله من اول مرة صح، ولا انا هضابل
1: الفلوس. ساعدك قد ايه في مجالك كتصميم داخلي
0: افندم؟
1: وجود مصنع او ورشة زي ما حضرتك بتقول ساعدك قد ايه كمهندس تصميم داخلي؟
0: لا ده ساعد بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. يعني ده خدم على الشغل بقوة. يعني خلاص انا بشتغل بمنتهى الاريحية، ان انا وانا شغال انا عارف تصنيع الفرنتشر هيجي ازاي وهيجي فين من قبل ما اشتغل فيه ومن قبل ما صنعه. انا عارف كويس قوي ان الحل المعماري ده هقدر اوظفه.
1: بس هو انت ممكن يجي لك حد دلوقتي يقول لك يعني انا عايز اعمل تصميم داخلي للبيت، بس هو يقول لك لا بس انا عندي اماكن كذا جيب منها.
0: ومال بننزل معاه طبعا. يعني احنا ما بنسيبش العميل في اختياراته، يعني هو لما بيحتاج استشارة مننا احنا بنقدم له ده من غير ما يطلبه. فبقول له لا طيب وانت بتتفرج قول لي هتشتري منين، مش بالضرورة اعرض عليه انه عندي. لربما ان الكوست مش مناسبة، عاجبه حاجة معينة وعايز يشتريها هي بعينها، فبنزل اروح معاه الشوروم ونتفرج على الحاجة ونشوف هي مواكبة التصميم ولا لا، بنشوف مقاساتها مناسبة ولا لا. وغالبا انا بوجه ده في الاول، يعني ما بعكس الآية زي ما بيقول. يعني في الأول ببقى فاهم كويس قوي انت هتشتري حاجات من برة، طب في حاجات عجبك اشوفها الأول وعلى ضوءها ابدأ اوظف التصميم الداخلي انه يماتش معاه، مش بعد ما خلص التصميم اقول له انت ايه اللي عجبك وتعالى ننزل ننقي. طب ما انا مش بالضرورة الاقي الفرايتي اللي تكفي يعني.
1: طيب باشمهندس، يعني في آخر الحلقة تحب تقول إيه لكل مستمع راديو 90 ومستمع برنامج حلقة جديدة؟
0: والله أحب أوجه لهم أنه أهم نقطة تستثمر فيها هي التخطيط الجيد. أنا راجل شغلي انتيرير ديزاينر، القضية مش قضية ديكور، الديكور حاجة مريحة جدا ولطيفة جدا وممتازة جدا، لأن البيت هو مصدر الطاقة الإيجابية اللي احنا بنتعايش معها كل يوم. لكن الأهم بكتير جدا استثمر في الـ2D اللي هو التخطيط، إزاي البيت ما استلموش سواء شاريه في يعني في منطقة مش كومباوند يعني، أو شاري بيت برايفت أو لسه ببني، اهتم بالتوزيع الجيد.
1: التعديل هو تعديل الخرسان.
0: لا الخرسانة ما بنعرفش.
1: التعديل الداخلي.
0: التعديل المعماري.
1: المعماري ماشي.
0: التقسيم الداخلي. سيركوليشن الحركة.
1: شاطر أنا وفاكر.
0: طبعا أنت أشطر مننا كلنا.
1: كويس.
0: استثمر في ده وفعل.
1: لما الثري دي اللي هو بفلوس.
0: ما هو الاثنين بفلوس. ما فيش حاجة مش بفلوس. الاثنين بفلوس.
1: لا لا لا لا.
0: لكن
1: لا
0: استثمر في التخطيط الجيد. انت هتستريح.
1: هيوفر كتير.
0: جدا جدا.
1: باشمهندس اسلام حبيب، كل الشكر لحضرتك ونورتنا في حالة جديدة وفي راديو 90. لكل مستمع راديو 90 بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا في حالة جديدة. اشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله من الساعة 12 الى الان، وحسيبكم دلوقتي مع الدقيقة الاولى وزميلتي سمر ابراهيم، وبعدها حال بلدنا وزميلي احمد خيري. باي باي.
0: كان لي يكون الشرف مع حضرتك طبعا.
1: شكرا يا باشمهندس، الف شكر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء لاستمرار حالة الترقب الحذر في المنطقة نتيجة التوترات الواسعة النطاق المرتبطة بالصراعات المستمرة، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والبورصات العالمية وسلاسل الإمداد. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتابع الأحداث عن كثب وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات وعدم اللجوء لتصعيدها. من ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء إلى متابعة الرئيس السيسي بصورة دورية للموقف التنفيذي لمنظومة الأمن الغذائي، لافتا إلى أن أرصدة السلع الأساسية تقع في مستويات مطمئنة للغاية وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة تصل في بعض السلع إلى عام كامل. في أولى لقاءاته الرسمية خلال زيارته إلى اليابان، التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بنظيره الياباني يوهي ماتسوموتو، وذلك لاستعراض ما حققته الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم من نجاحات والاطلاع على أحدث التطورات في مشروعات التعاون المشتركة وبحث آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة. ميناء رفح البري بشمال سيناء استقبل الدفعة 71 من العائدين الفلسطينيين تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. وأكد مصدر مسؤول بالمعبر أنه يجري إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه الدفعة لتيسير عبورهم ودخولهم إلى القطاع، مشيرا إلى أن فرقا من الهلال الأحمر المصري انتشرت بالمعبر لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الخدمات الإغاثية المتنوعة لهم. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أصدروا بيانا مشتركا أعربوا خلاله عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، وأكدوا أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق. كما أكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني غير القانوني والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة. وجدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بما يسهم في حماية المدنيين وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. هذا وأكد الوزراء على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل دولتين بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير قام بجولة تفقدية مهمة لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي السخنة الإسكندرية. وأكد وزير النقل أن المحطة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ورياضيا، النجم المصري محمد صلاح يوقع اليوم عقود انتقاله لصفوف ترابزون سبور التركية في حفل ضخم بمدينة ترابزون. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 99.9.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 99 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره. حال بلدنا لا ينفصل عما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا بقت عامل مؤثر في حياتنا طول الوقت. بنستخدمها ازاي؟ بنحتاجها في ايه؟ بنوديها للاتجاه السلبي ولا نوديها للاتجاه الايجابي؟ هنا بتكلم على كل فرد في الاسرة، لان كل فرد في الاسرة ليه استخدام وليه شكل في التأثير، سواء ولادنا، سواء الزوجة، سواء الزوج، سواء الاب، سواء الام، كله بيستخدم السوشيال ميديا او الاغلبية، عشان انتم عارفين طبعا ما بحبش التعميم. كل واحد بقى واستخدامه بيأثر عليه قد ايه، فبيأثر على البيت ثم يؤثر على البيت الكبير وهي بلدنا وهي مصر. طبعا ما بننفصلش عن العالم، وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعي خرجتنا لكل مستويات العالم. احنا نقدر نعرف اي حاجة في اي وقت دلوقتي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نعرفها ازاي ونصدقها ازاي ونقتنع بها ازاي وتؤثر علينا ازاي، وتحديدا ولادنا، عشان احنا بنبني جيل جديد عايزين نحافظ على عادات وتقاليد ومبادئ وعلم وخبرة وتطور. كل ده انا موافق عليه انه ممكن يحصل من السوشيال ميديا، بس اختاره ازاي ونقيه ازاي بالنسبة لولادنا؟ هل هو من خلال ان انا طول الوقت عمال في مجال البحث وعمال اعمل رول وبتاع، فبتيجي بنحس ان في حصل نوع من انواع التعفن كده في دماغ ولادنا نتيجة مجموعة كبيرة من المعلومات، سواء هي المغلوطة او سواء هي الصحيحة، سواء هي المفيدة او سواء هي المضرة، واتقفل دماغه. بيخرج بقى من اي مجال معلومات تاني، بيجي من الاب، بيجي من الام، بيجي من المدرسة. كل ده هنتناقش فيه النهاردة مع واحد من اهم المتخصصين في هذا المجال، هو مهتم بيه، هو مهموم بيه، صديقنا العزيز استاذ خليل العوامي، رئيس تحليل الاعلام الرقمي بشبكة قنوات المتحدة. نورت راديو 99.
2: مساء الخير، اهلا بك يا احمد، واهلا بالراديو 99.
1: زيارة اتاخرت، بس انا عارف طبعا وقتك، وبشكرك على استقطاع وقت من وقتك ان تكون موجود معانا عشان نستفيد شوية من خبراتك كده للبيت المصري ثم للدولة المصرية كلها.
2: ربنا يخليك، انا اللي متشكر على الفرصة الجميلة دي. بمناسبة اخر كلام انت كنت بتقوله، احنا معظمنا ولا كلنا بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا اقولك انه وفقا لاخر ارقام صدر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فانت عندك اكتر من 54 مليون مستخدم نشط. يعني ده مش معناه ان 154 مليون،
1: يعني 50% التانية مش شغالين بس مش نشطين،
2: لكن انت بتتكلم عن 54، يعني تقريبا 50% صحيح. من الشعب المصري لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشطة. نشطة ده يعني بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل طبيعي جدا جدا جدا، ويكاد يكون شبه دائم. الحاجة التانية اللي انا محتاج ابدأ بيها من كلامك برضو، انه اللي بيحصل في عقول عيالنا، هو بقى فيه مصطلح دلوقتي عالمي اسمه التعفن الدماغي. وده ناتج عن كم المادة او المواد المرئية والاخبار، بصرف النظر برضو زي ما انت قلت على انها صحيحة ولا غير صحيحة، بس هذا الكم الهائل من المعلومات والارقام والفيديوهات اللي الاولاد بتتعرض،
1: وسرعة تدفقها على الدماغ،
2: سرعة تدفقها، ده بيعمل ما يشبه، يعني اصطلحوا كده على تسميته تعفن دماغي. صحيح. هو مفيش مصطلح مخيف اكتر من كده. عشان كده جزء مهم جدا من الناس بتفكر استخدم السوشيال ميديا ولا استخدمهاش، محدش مش هيقدر يستخدم السوشيال ميديا
1: خلاص،
2: لان هو محدش
1: بيقدر. انت بتحط لي قواعد امشي عليها في الحلقه بقى، خلاص لا كله هيستخدم
2: السوشيال ميديا. مش هتقدر توقف السوشيال ميديا ولا هتقدر توقف قصادها. لكن السوشيال ميديا هي معطى. انت فاكر المسائل اللي كانت بتجينا في رياضيات زمان، لما كان يبقى عندك معطيات ومحتاج تلاقي لها
1: طبعاً
2: إجابة. انت ما تقدرش تغير المعطيات. لكن الفرق ما بين أحمد وخليل وحسن وحسين ومينا وبطرس هو مين يقدر يتعامل مع المعطيات بالطريقة والصورة الفضلة طبعاً، علشان يطلع بأفضل نتائج. أول قاعدة هو ما يمكن تسميته الاستخدام المتوازن. المتوازن يعني
1: انت لسه ما دخلتنيش على المحتوى الداخلي، لا بس الاستخدام المتوازن الاول.
2: بالظبط. هنستخدم السوشيال ميديا، هنستخدمها. الفكره، القاعده الاولى اللي يجب ان الاسر تضعها امام نفسها وكل شخص عاقل وبالغ وراشد قدام نفسه، هي الاستخدام المتوازن. يعني ايه الاستخدام المتوازن؟ يعني انا بدخل على السوشيال ميديا قد ايه في اليوم مقارنة بعدد ساعات شغلي، مقارنة بعدد ساعات نومي، مقارنة بان انا بقعد مع اسرتي، مقارنة بان انا بقعد مع اصحابي، مقارنة بان انا بروح النادي. لكن مش ممكن تبقى الناس قاعدة 6 و7 و8 ساعات في اليوم. دي اول كارثة.
1: والمنصات المختلفة بتوفر لك التقييم ده والاحصاء ده دلوقتي. انت ممكن على منصة معينة من وسائل التواصل الاجتماعي تقول لك انت استخدمت النهاردة 4 ساعات 3 ساعات، فانت حتى لو عايز تعمل الاحصائية دي هي ممكن تبقى موجودة لك، بس انت راجعها.
2: هي موجودة الحقيقة، انت عندك كل الحلول. وهنا في حاجتين ممكن نحطهم متناقضتين جدا. هذه المنصات بتتيح لك بالفعل ان انت تقدر تعرف انت بصيت على الواتساب بتاعك كم قد ايه النهارده، ودخلت على الفيسبوك قد ايه، شفت السوشيال ميديا قد ايه، وعملت سيرش قد ايه. في نفس الوقت هو شغلته ان انت تبقى موجود.
1: طبعا
2: لازم بس نبقى حاطين القاعده دي قدامنا. هو
1: بيوفر لك الاحصائيه دي، بس هو عايزك زبون عنده،
2: هو بياع
1: طبعا،
2: وحضرتك الزبون.
1: صحيح.
2: فهو فكرته الاساسيه، هدفه الاساسي، بيصحى من النوم يقول من الصبح يقول صباح الخير، كيف ساجذب اكبر عدد من الزبائن لاطول عدد من الساعات. فلازم نبقى واخدين بالنا من المعادله دي. فهو هيفضل طول الوقت يدخلك كل ما يمكن انه يخليك
1: لجذبك
2: يعني عميل دائم.
1: طبعا
2: هنا بتيجي مسؤوليتك الشخصيه. انا محتاج اعمل ده قد ايه، محتاج اعمله ازاي. وتاني احنا ما اتكلمناش
1: عن المسؤوليه الشخصيه على نفسي ولا الرقابي على اولادي وعلى زوجتي وعلى الاثنين.
2: الحاجتين انت
1: مسؤول. وانا فاضي؟
2: انت مسؤول عن نفسك. خلاص انت مش فاضي،
1: استحمل بقى نتايج.
2: هي الدنيا اختيارات.
1: صحيح.
2: هو انا ما اقدرش برضو اقول الدولة تعمل. ما هي الحكومة سايبة الانترنت، ما هي الحكومة فاتحة لا
1: هو ده الدولة لها دور وهنجيله دلوقتي.
2: هو حضرتك انت المسؤولية الاولى تقع عليك. الدولة دورها تنظيم.
1: بالضبط.
2: الدولة دورها تضع القانون. ثم فيما يتعلق بالاولاد، انت مش محتاج تقعد تجري وراء ابنك طول النهار تشوفه فاتح الفيسبوك ولا لا.
1: صحيح.
2: لكن انت عندك ادوات في الموبايل. تقدر تفتح الموبايل ده على السوشيال ميديا ساعتين في اليوم. تقدر تفتحه من 8 ل 10 كذا. تقدر تفتحه ساعتين في الاسبوع. يعني المهم ان الناس
1: بيضحك علينا ويقولوا لنا احنا بنذاكر، اصل المدرسه حاطه ايه اخش من خلاله، فانا لازم اعمل ده. والا ما كانتش السويد لسه اول امبارح منعت بقى استخدام الادوات الرقميه ورجعت للكتب تاني ورجعت للحاجات تاني. واضح ان هم خدوا بالهم من الحته دي.
2: ما هو ده صراع لن ينتهي. خد بالك، انا احنا مش هنبقى اذكى من اجيال من ابنائنا. لكن في الاخر انت لازم تفضل طول الوقت شغال على هدف اساسي جدا. انا اطلع ازاي اطفال عندهم توازن نفسي. ده محتاج منك مجهود.
1: صحيح.
2: محتاج منك مجهود ومحتاج نقاش دائم. انا ما بقولش ان انت تحدد للولد ساعتين في اليوم فده معناه ان انت تروح شدد الموبايل من ايده ولازم تتكلم معه مره ومرتين وثلاثه وتحاول توصل لاتفاق.
1: والساعتين كمان هو ايه المحتوى اللي هيشوفه؟ هو مش بس انا هحدد زمن، ولا انا فاهم غلط يعني؟
2: لا طبعا.
1: مش بس هقول له ساعتين في اليوم هتستخدم المنصه الفلانيه، لا هو هيعمل ايه فيهم كمان.
2: وده مش هتقدر تعمله من غير الحوار. ومن غير ما تشرح له ان السوشيال ميديا جزء من حياتنا، لكن كيف يمكن استخدام هذا الجزء، وان السوشيال ميديا فيها ترفيه وفيها حاجات لطيفة، بس كمان فيها تعليم.
1: صحيح.
2: وفيها تدريبات وفيها تعلم لا يتوقف. تقدر طول الوقت توجهه او بالنقاش. لانه مهم قوي هنا في انه ساعتين بس ولا يشوف فيهم ايه. مهم كمان ان الاطفال تعرف حاجتين اساسيتين. الحاجة الأولانية إنه يعمل إبلاغ عن أي محتوى غير لائق.
1: تمام.
2: الحاجة التانية إنه لازم يجي لك.
1: هو يجي لك هنا دي بتكلم على الأب ولا الأم؟
2: الاثنين. هو يجي للأب أو يجي للأم، المهم إنه بيعود للكبير في الأسرة.
1: ما هي الأم أصلا مشغولة وقاعدة على السوشيال ميديا أكبر وقت، والولد شايف ده. فأنت هنا محتاج بقى، أنا معلش همشي معاك في تفاصيل، تدي الجرعات التوعويه اللي احنا بنعملها مع استاذ خليل النهارده للام والاب الاول، ولا نديهم للولاد على طول؟
2: احنا كلنا محتاجين الجرعات التوعويه.
1: كلنا.
2: كلنا. لانه هو هل الام هي اللي قاعده بتتفرج على السوشيال ميديا والاب ما بيتفرجش؟
1: لا، قاعد في شغل بيتفرج.
2: طب خلاص.
1: اه.
2: يبقى كلنا محتاجين نعيد ضبط المصنع. نقعد كده مع بعض.
1: هنستارت كلنا.
2: احنا محتاجين ايه؟ واللي انت بتقوله دي في نقطه مهمه جدا، انه انا ما اقدرش اقول لابني خليك ساعتين على السوشيال ميديا وهو شايف ان انا قاعد 12 ساعه على السوشيال ميديا في اليوم. الحقيقه
1: بالزبط.
2: يعني او بلاش منصه معينه لانه عليها محتوى وهو شايفني طول النهار
1: قاعد عليه. صحيح.
2: او بتفرج يعني. ما هو انا مش
1: النظام الطبيعي والتقليد اللي اتربينا عليه ان انا قدوه.
2: بالظبط. فانت محتاج الاولاد واحد يبقى عارف ايه نوع المحتوى اللي مش المفروض يتفرج عليه، اتنين انه لما يلاقي محتوى خارج عن عن المألوف لازم هو بنفسه يعمل ابلاغ، تلاتة في المخاطر لازم يرجع للأسرة، لازم يرجع للأسرة لانه بعد شوية ممكن ما يقدرش يواجه بنفسه.
1: صحيح،
2: ودي مشكلة
1: جدا. وشفنا بعض سلبيات المخاطر دي اللي وصلوا لها الولاد واحنا مش واخدين بالنا،
2: انه لما حد يسيء ليه على السوشيال ميديا ما ينفعش يسكت. ويسكت دي مقصودش بها انه يرد ويرد الإساءة، لكن لازم يرجع للأسرة. لما يتعرض لتنمر لازم يرجع للأسرة، لانه لو ما رجعش وقال انا هواجه وانا جامد وانا قوي وانا مش عايز اقول لبابا ومش عايز اقول لماما عشان ما يقفلوش التليفون، التنمر بعد شوية هيتحول لتحرش، والتحرش بعديه يتحول لابتزاز، فنبقى وصلنا المشكلة اكبر. ثم انا اخر جملة هقولها في القصة دي، لما الاطفال تلجأ للأسر فيما تعلق بهذا النوع من الانتهاكات ارجوكم لا تترددوا في ان انتوا تتخذوا الاجراءات المطلوبة، لان انت لما بتتخذ هذا الاجراء واحد بتعزز ثقة ابنك فيك او بنتك.
1: تمام.
2: دول وقفوا
1: وبيحس بالحماية والامان،
2: وقفوا معايا وحموني. اتنين، فعلا انا حد اساء ليا لكن قدرت اجيب حق. تلاتة، انت بتعلم اللي اخطأ ده انه ما يخطئش تاني، وبتحمي فئات تانية كتير جدا في المجتمع.
1: ما هو ده ما بيحصلش مع الكبار، وده هقوله لك بقى بعد الفاصل، ان احنا بنشوف بوست نزل لخليل رد عليه خيري بوست تاني خالص، الاتنين فيهم عدم مسؤولية في التناول على وسائل التواصل الاجتماعي. بس احنا حطينا قواعد مع استاذ خليل في اول الحلقة اهو، ان هو كلنا هنستخدم سوشيال ميديا، مش هينفع يبقى فيه منع. بس انا هسأله سؤال وهاخد اللي جاي بعد الفاصل، سؤال مهم جدا، هو لسه السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي هو عالم افتراضي وبقى لا بقى عالم حقيقي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. 199 هو رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66، او ممكن نتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك / راديو 9090.
0: الراديو 9090 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي،

0: أكل الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح، سهرا ومعك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويعطون كورة يا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: هي في الآخر زورتنا
0: حال بلدنا على الراديو 90.
2: هواها مصري على الراديو 90. لسه احمد خليل مكمل معاكم في حال بلدنا وضيوفنا ومنورنا صديقنا العزيز استاذ خليل العوامي رئيس تحرير الاعلام الرقم بشبكه قنوات المتحده. بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في اي موضوع بداخل البيت المصري دلوقتي. البيت المصري كله دلوقتي بيتكلم على السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي وتاثيرها. كلنا عايزين نقنن الاستخدام، كلنا عايزين ناخد اكبر استفاده من الاستخدام ده سواء لاولادنا او لينا. فده حوار داير في كل بيت دلوقتي، هو ده حال بلدنا. عشان كده خدنا احد متخصصين في المجال ده وفي الاعلام الرقمي تحديدا يقول لنا ايه التاثير. هو اتفق معانا قبل الفاصل على نقاط مهمه جدا. مفيش حد مش هيستخدم السوشيال ميديا، مش هينفع المنع سواء المنع الحكومي او المنع الذاتي داخليا انك تاخد التليفون من ابنك او تمنعه من ده. العالم اصبح مفتوح. واتفق معانا على نقط كتير جدا، ومن ضمنها المصطلح العالمي الموجود دلوقتي هو التعفن الدماغي نتيجه كم المعلومات اللي احنا بناخدها طول الوقت، او اولادنا بياخدوها في عدد وقت قصير، قد ايه بيأثر وبيوصل يعني المصطلح الضخم قوي ده اسمه التعفن الدماغي. انا في وقت من الاوقات، وده كلنا على فكره بنوصل للحته دي، هو احنا ذاكرتنا ضعفت شويه ولا ايه؟ طب بناخد ايه بعض الادويه اللي هي ممكن تساعد في الذاكره؟ فروحت للدكتور على فكره اساله، فقلت له اخد ايه؟ قال لي لا، خف السوشيال ميديا شويه. انا ما فهمتش هو الراجل بيقول ايه. انا بقول لك دلوقتي انا بقيت انسى، انا كبرت ولا ايه ولا السن ولا ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ قال لي خف السوشيال ميديا شوية. ليه يا عم؟ قال لي انت بتاخد كم معلومات كبير جدا نتيجة الفيديوهات اللي انت عمال تقلبها دي، فده بيعمل كنوع من انواع الانزال كده للمعلومات الاساسية اللي موجودة في دماغك. ما انت عمال تعبي دماغك معلومات كبيرة جدا. هو دماغنا دي اصلها هارد، انت عمال تعبي عليها معلومات كتير جدا، صغيرة جدا، سطحية جدا، ما عندهاش معلومات كتير، فبتفرغ المعلومات التانية. فلو خفيت الضغط ده على دماغك هتلاقي ذاكرتك طبيعية جدا وعادي. هو كان ده فعلا صح ولا
3: طبعا؟
2: صح
3: طبعا. جرب في مواجهة ان انت الساعتين اللي انت بتقعدهم على السوشيال ميديا او التلات او الاربع ساعات قبل النوم تقرا لمدة نص ساعة وشوف الفرق. شوف كام، شوف دماغك هتشتغل ازاي، اعصابك هتستريح ازاي. القرايه القديمه بتاعتنا بتاعت زمان، القرايه ان انت تمسك كتاب، تمسك جورنال وتقعد
2: امسك مقاله، امسك اي حاجه، كل واحد واهتماماته.
3: ان شاء الله ان شاء الله حتى لو هتقرا على الموبايل بس قراءه طبيعيه جدا من بتاعتنا، تقرا حاجه حقيقيه. شوف دماغك هتستريح ازاي. المخ بيشتغل بطريقه مختلفه
2: والذاكره ترجع فعلا والدنيا تقوى تاني.
3: طبعا.
2: طبعا سالتك سؤال مهم قبل الفاصل ده يحبني عليه برضو جزء كبير من حلقتنا. هو لسه عالم افتراضي زي ما احنا عرفناه في دخوله علينا العالم الافتراضي ده ومنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا هو اصبح عالم حقيقي؟
3: طيب انا الحقيقه مش شاغل بالي قوي
2: بالتصنيف
3: افتراضي ولا حقيقي، لكن شاغل بالي بحاجتين اساسيتين. انه كيف تتعامل داخل هذا العالم بما يحقق لك افضل نتائج ممكنه. اتنين، ان هذا العالم بشكل واضح وصريح ومحدد وقاطع وحازم وحاسم يخضع لكل قوانين العالم الطبيعي بتاعنا.
2: افهمها وفاهم المستمع كده. سيبك يا احمد من التصنيف هو الافتراضي ولا حقيقي، اتعامل معاه على الارض ان هو حقيقي وعندي روح المسؤوليه في التعامل. انا فهمت صح؟
3: بالظبط. وانه لا تفعل على هذا العالم الذي تسميه اكس ما لا يمكنك فعله في العالم الحقيقي، لانك ستخضع لكل المعايير والقوانين المنظمه للعالم الحقيقي. يعني التنمر مع احمد في الشارع وش في وشه ما يفرقش عن التنمر على الفيسبوك او على اي منصة من المنصات. امتحال الصفة،
2: سبق قصف، اي
3: ابتزاز، اي فعل تراه مسيئا لك في الواقع لا تفعله على السوشيال ميديا. خلصت، ما بقاش عالم افتراضي بالمعنى انه ما حدش يعرف فيه حاجه.
2: عشان كده انا سالت السؤال. ما انا احمد خيري معتقد ان عالم افتراضي، مقتنع ان هو انا مستخبي، فاقدر اعمل في خليل انا عايزه من خلال وانا مستخبي اصلا، غير ما بقابل الخليل وش في وش في الشارع. ده لسه اعتقادي او ده الموروث الثقافي اللي جوايا، ان انا معتبر نفسي ان انا مفترض او ان انا لسه مستخبي، ما بقاش فيه مستخبي خلاص.
3: ما بقاش في حد مستخبي. كل من يرتكب على السوشيال ميديا مخالفة للمجتمع، للقانون، للقواعد للدستور لدوالة سلوك كأنه ارتكبها في الشارع.
2: انت جاي هنا خليش انت تقولي ما تقولش رأيك وبتعمل حجر على رأيي.
3: غير صحيح.
2: مال ايه
3: قول رأيك إيه؟ انك تقول رأيك ده مش معناه ان انت تشتمني.
2: صحيح.
3: قول رأيك
2: حتى لو هنقد بس
3: مساحة واسعة جدا واوسع وشخصية واقعد 24 ساعة اقول رأيك
2: في كل الموضوعات في كل الموضوعات
3: في ما يعنيني ايه يا استاذ احمد انه هذا الرأي لا يخالف القانون يعني يعني هو ان انت تقول رأيك ده مش معناه ان انت تلتزم بالقانون بضوابط القانون
2: طبعا.
3: بالسب والقذف بالتمييز بالعنصرية بالتحريض على العنف
2: جزء توعوي قوي يا خليل بتعمله ده اعمله ازاي يعني اديني الناس ازاي قانون ولا اعمله ازاي
3: حلو النهارده بالصدفه يعني ما كناش اعتقد واحنا بنرتب الحلقه دي ما كناش عارفين ان البيان ده هيطلع لسه من ساعتين وزاره الدوله لشؤون الاعلام الكاتب الصحفي الاستاذ ضياء رشوان مطلع بيان عنوانه مهم جدا وتفاصيله اهم
2: الا وهو
3: هو كيف نصل الى استخدام مسؤول لمنصات مسؤول
2: ده موضوع بنتكلم فيه النهارده
3: ده النهارده البيان ده طالع وانا جاي في الطريق الاستخدام المسؤول لتواصل لوسائل التواصل الاجتماعي يعني ايه استخدام مسؤول جزء منه اللي اتكلمنا فيه في الاول انه انت هتستخدمه في ايه ووقت شكله عامل ازاي مقارنه بحياتك التانية اتنين انك هذا الفضاء اللي الناس لسه متخيلة انه مستخبية فيه هو يماثل الحياة الطبيعية اللي انت بتلتقي فيها فعليك ان انت تستخدمه بميزان وتستخدمه فيما لا يخالف القانون وتستخدمه في ما هو مفيد لشخصك تقول رأيك زي ما انت عايز وبحرية وفي كل القضايا المهم ان انت لا تخرج عن القواعد والقوانين المنظمة وجماعة مهم اننا نقول انه جرائم الانترنت بقى هي اسمها كده في قانون قانون طبعا. جرائم الانترنت
2: عندنا اداره صح
3: معمول وفي ادارات وبالمناسبه
2: شغالين
3: كويس جدا
2: جدا برافو عليك
3: كويس جدا واي مخالفه بتحصل على السوشيال ميديا بتتحقق فيها وبتبقى قضيه وشفنا ناس كتير جدا ونماذج مئات النماذج اللي خدت احكام قضائيه كبيره لانه ارتكب جريمه وهو متخيل انه مستخبي خلف الكيبورد بتاعه.
2: طب استاذ خليل خليني الاول احيي طبعا وزير ضياء رشوان على استخدام اللفظ اصل برضه الاعلاميين بيفرقوا يعني هو قال لك الاستخدام المسؤول كان ممكن يقول المقنن وكان ممكن يقول حاجات كده المسؤول ده بيعني الكثير على فكره وبشكره وبحييه على البيان ده ولكن البيان ده لمين؟
3: البيان ده للمجتمع المصري
2: للمجتمع
3: كاملا هذا بيان وانا اعتقد انه خطوه من خطوات سيتم العمل عليها في المرحله القادمه لانه الهدف من التشريع هو مش العقاب
2: صحيح
3: الهدف من التشريع هو ضبط وتحسين
2: الاصلاح
3: وحياه المجتمع انا بعمل قانون مش عشان هدفي اعاقب خليل انا بعمل قانون علشان احمي خيري
2: طبعا
3: واحمي المجتمع وان اللي بيخرج عن هذا القانون بنظم علاقات المجتمع وفقا لهذا القانون من يخرج على هذا على على على السياق العام هنا بتيجي العقوبات اللي موجوده في القانون فهذا البيان بتاع النهارده موجه لكل المجتمع المصري وانا اعتقد
2: المجتمع التنفيذي اللي ممكن ياخد من التشريعات والاجراءات القانونيه في ضبط المشهد ده والاجراءات المجتمع التوعويه
3: بالظبط
2: على فكره انت ما لقيت لك كده طب انا قاعد مع رئيس تحرير اعلام الرقمي في الشركه المتحده بيعمل كتير من الشغل التوعوي اللي يقدر يخدم على البيان ده بس ممكن نقدر نعمل ايه تاني عشان نستفيد من البيان ده ان احنا فهمناه صح ونقدر نعمل الجزء التوعوي اللي احنا عايزين نعمله فعلا
3: انا اعتقد ان المدارس عليها دور كبير جدا جدا لانه جزء كبير من المخالفات اللي بيحصل من غير علم ومن غير وعي جاي من شباب صغير انت لما بتلحق الشباب دول وهم في المدارس وهم في المدارس الابتدائي والاعدادي والثانوي بقى في دلوقتي مصطلح في العالم اسمه المواطنه الرقميه
2: طبعا
3: يعني انا مواطن مصري وهذا مواطن فنزويلي وهذا مواطن امريكي بقى في مواطنه فكره المواطنه الرقميه ان انت بتتعامل على السوشيال ميديا وعلى الانترنت باعتبارك مواطن فدورك في هذا الوطن هو زي دورك وانت ماشي في الشارع ده المصطلح اللي العالم دلوقتي شغال عليه انا بعتقد ان احنا محتاجين نعمم ما يمكن تسميته مدونة سلوك محتاجين اننا نعمل مزيد من الحملات التوعوية نشتغل كتير على الطلبة في المدارس وفي الجامعات عن كيف تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بالمصطلح اللي صدر النهارده، الاستخدام المسؤول.
2: تقدروا تعملوا ده في المتاحة؟ تقدر تعمل من الفيديوز او من ال، ما انت هتستخدم الادوات الحديثه، ما انت مش هتروح له برضو بكتب او هتروح له بنصوص او منهج لازم يتعمل، روح له بطريقته بقى وانت المتخصص في ده. هل المتحده ممكن تساعد وزاره التربيه والتعليم في انها تعمل من الفيديوز مثلا، لان انت عندك الثقافه دي وانت عندك عارف عايز تقول ايه، ونبعتها للمدارس؟
3: طبعا
2: انا بنصح حاجه على الهوا اهو، دي ما بين شركه كبيره معنيه ومؤثره وبين وزاره مهمه.
3: كل المؤسسات بتاعت الدولة مش هيكون عندها أي مشكلة أنها تشتغل ده، لأن ده مشروع قومي كبير جدا محتاجين كل الناس تشتغل عليه. وأنا أعتقد أن وزارة التعليم بالفعل بتعمل حاجات زي كده. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيشتغل على نماذج مختلفة. المسألة بس محتاجة تتعمم أكتر
2: طبعا.
3: يعني الناس لازم تفهم تبقى مسؤولة يا خيري. سؤال قصة المسؤولية دي مهمة جدا جدا جدا، أهم من أن أنا أحط نصوص عقابية، لأن النصوص العقابية موجودة. المهم أن أنا

0: حتى المحتوى
1: اهتماماتي ايه؟
0: حتى ما بنقولش الناس ما تتفرجش على محتوى ترفيه، بالعكس
1: طبعا
0: السوشيال ميديا زيها زي الاعلام، جزء منه اخبار وجزء ترفيه وجزء تعليم، كل ده موجود، بس انت بتختار نوع الترفيه اللي شكله عامل ازاي. ده مهم، ولادك هيتعلموا هيطلعوا يقلدوك حتى في ده، بس احنا محتاجين نبذل مجهود، محتاجين نعلم نفسنا ونعلم اولادنا فكرة الاختيار وفكرة المسؤولية.
1: من ضمن فكرة المسؤولية سؤال مهم هسألك واخد الإجابة بعد الفاصل، صحة المعلومة، التأكد من المعلومة، يعني ممكن انا اروح لمحتوى واسهل حاجة بعمله ان بعمله لايك وشير وانشر المحتوى ده جدا، ولكن انا من داخلي مش عارف مدى صحة المعلومة دي، صحة الكلام المكتوب ده، سواء على فكرة او كلام ترفيهي او كلام سياسي او كلام حكومي ايا كان اسم الكلام. الصحة دي اتأكد منها ازاي؟ لان دي بقى فرصة احنا بنوجه دلوقتي اولياء الامور وبنوجه ولادنا، نوجههم لازاي التأكد من صحة اللي انا بشوفه وبنشره كمان وبعيد نشره بعديها. ده مهم جدا، هنعرفه من استاذ خليل العوامي رئيس تحرير الاعلام الرقمي بشبكة قناة المتحدة بعد الفاصل. 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-866.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: أحب مسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها، فأكيد ما تسقف كتفي في كتفك، نبني مستقبل وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو

0: 90 90. هواها مصري. على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا ومنورنا بالاستوديو صديقنا العزيز استاذ خليل العوامي رئيس تحرير الاعلام الرقمي بشبكه قنوات المتحده. وبنتكلم على ملف مهم جدا معني بيه حال بلدنا وهو السوشيال ميديا، هو وسائل التواصل الاجتماعي، كيفيه استخدامها، كيفيه تاثيرها. وسالته سؤال مهم قبل الفاصل عن صحه المعلومه نفسه، هو كان بيدينا جزء ارشادي وتوعوي كده لكل البيوت المصريه ولكل اولادنا ولكل اولياء الامور كيفية التعامل مع المعلومة. ولكن انا اتكلمت معاه في نقطة مهمة جدا، هي صحة المعلومة نفسها، لان خاصة كمان احنا لسه عندنا مش عندناش ثقافة ان احنا ما نشيرش اي حاجة، ما نعملش لايك لاي حاجة الا ما نتأكد الا ما نعرف. انا اعرف ازاي واتأكد ازاي؟ هو اللي هيقول لنا بقى.
2: طيب انت يعني اثرت نقطة مهمة جدا جدا جدا، وانا بسأل سؤال معاك لكل شخص قاعد على السوشيال ميديا وقرر انه يعمل لايك او شير.
1: تمام،
2: انت بتعمل لايك دي يعني عجبك. طب اذا انت مش متاكد ان كان صح ولا مش صح فهو عجبك ليه؟
1: بالظبط.
2: طيب الاسوأ انه اذا انت مش متاكد انه هو صح او مش صح فانت بتعمل له اعاده نشر ليه؟ يعني لازم الناس تسال نفسها عده اسئله قبل مشاركه او الـ الـ الـ اي محتوى موجود. واحد، هو صح ولا مش صح؟
1: تمام.
2: اتنين، هو مفيد ولا مش مفيد؟ ثلاثة، هو يعني يتوافق مع القانون ولا لا؟ رابع حاجة، إذا أنت مش عايز تجاوب على دول أو مش عارف تجاوب على دول، اسأل نفسك سؤال تاني، هل أنت تقبل أن يكون البوست ده عليك؟ وفكر. أنا مش قادر أتوقع إن كان البوست
1: المكتوب عن أحمد، الموضوع
2: إن كان البوست المكتوب عن أحمد خيري ده صح ولا مش صح؟ ما عنديش وسائل أتحقق بيها. فلازم اسال نفسي، هل انا اقبل ان الناس تشير ده عني غير من غير ما تبقى متاكده ولا لا؟
1: ويتحول لراي عام على وسائل التواصل الاجتماعي وهو اصلا غلط.
2: لاحظ انه اللي بيعيد نشر معلومات مش صحيحه
1: مشارك في نفس
2: الموضوع، هو مشارك فيها. وهنا مش وهنا المشاركه هنبعد عن انه مجر وهنبعد عن انها مخالفه للقانون. لكن انت ليه ممكن تحط نفسك انسانيا في موقف تشارك فيه وتعيد نشر معلومات فنية غير دقيقة، معلومات رياضية غير صحيحة، معلومات تاريخية مضللة؟ حل
1: ده احنا كلنا رحنا وشيرنا انتقال نجمنا الكبير محمد صلاح لأندية كتير الفترة اللي فاتت، وعشان بس لا يتفهم البعض ان احنا بنتكلم ما تشيرش حاجات سياسية ولا حاجة بالدولة، لا لا لا، احنا بنتكلم على اي محتوى،
2: اي محتوى، حتى لو فني، حتى لو تاريخي، حتى لو طب. احنا عندنا كوارث بتحصل في المجال الطب. صحيح. كوارث طبعا، مع ان انا لازم اقول ان وزارة الصحة ونقابة الاطباء الحقيقة بيقوموا بدور كبير فيما يتعلق بالمحتوى الطبي اللي بيقدم للناس من غير متخصصين. لكن نتيجة انه البعض لا يتيقن من القصة فهو بيتفرج على محتوى، طب انت حر في نفسك بس ما تعيدش نشره وانت مش متحقق منه. فاهمني؟ لانه ده بيسيء للمجتمع كله، بيضر ناس كتير اخرين. فتاني، الناس لازم تسال قبل ما تعمل لايك او تعمل اعاده نشر، هل ده صحيح ولا لا؟ طب انت مش عارف صحيح ولا لا؟ هو عجبك يعني؟ هو عجبك؟ طيب ثلاثة، هو مفيد؟ مش قادر تجاوب على كل دول، هل تقبل ان انت تكون في نفس الوضع ويعاد نشر بوست مكتوب عنك وهو مش صحيح؟
1: طب لو عايز تأكد من المعلومة نفسها، هو مش بوست شخصي لأحمد خيري أو الأستاذ خليل، لا هي معلومة فعلا، يعني معلومة صحية زي ما انت قلت مثلا، أو معلومة تعليمية زي ما انت قلت، أتأكد منها ازاي؟ يعني هل في مصادر هروح مثلا للبيانات الرسمية للوزارة؟
2: طبعا، أولا المعلومات الطبية يجب أن تؤخذ من الطبيب. لان انا لما اقول لك
1: وفقا لكل حاله، كمان
2: لما اقول لك خد اشرب كذا وما تشربش كذا، ولو خليل واحمد عندهم نفس المشكله الطبيه مش لازم المشروب ده الطبيعي المناسب لخليل يكون مناسب لاحمد.
1: طبعا برافو عليك.
2: المساله معقده اكتر من كده يا جماعه. عندنا اطباء وعندنا مواقع طبيه موثوقه وعندنا بيانات وزاره الصحه تقدر توصل لها. ثم الناس نسيت البحث. نسيت ان هو
1: انه بقى في سهوله للبحث. يعني جيلي وجيلك يا استاذ خليل، احنا كنا بنبحث بنروح مكاتب وندور على كتاب وندور على المعلومه بقمه الصعوبه،
2: او تروح الارشيف بتاع مؤسسه صحفيه عشان
1: تكتب تحقيق. بالظبط، برافو عليك.
2: لكن الناس تقدر تدخل تعمل سيرش وتشوف موقع طبي محترم ناشر الكلام ده. لأن الموقع الطبي ده هيبقى موثوق. اتنين، المعلومات العامة اللي ليها علاقة بصلاح وبشيرين عبد الوهاب وبمحمد حمائي وكل الكلام ده، انت ليه لما تشوفه على السوشيال ميديا ما تخش تعمل سيرش؟ هتلاقي اليوم السابع لو خبر مهم، هتلاقي اليوم السابع نشره
1: طبعا.
2: لو خبر زوجي
1: هتلاقي صفحة الفنان نفسه او الشاعر نفسه هو كاتب او مش كاتب،
2: هتلاقي جريدة الوطن نشراه. لو صح يعني، ما هو دول صحافة
1: صحيح،
2: هما دول بيشتغلوا ايه؟ هو ده فكرتهم، ان هو يقدم لك معلومة دقيقة موثوقة في ميعادها المناسب.
1: صح.
2: المشكلة اننا بنستسهل، وده يقودنا بمناسبة بقى موسم الثانوية العامة. ده موضوع
1: ولادنا كلهم بيجهزوا للجامعات دلوقتي.
2: الموضوع شائك، ونفس الناس كلنا نتعلم من التجربة. بيضايقني فيه انه ده موسم للنصب من خلال السوشيال ميديا.
1: بمعنى
2: انه مع كل سنه امتحانات الثانويه العامه تلاقي طلعت على السوشيال ميديا عشرات او مئات الصفحات اللي بتعلن عن فرص تعليميه في الخارج والداخل، ومؤسسات تعليميه في الخارج والداخل. للاسف احيانا بيكون بعض هذه المؤسسات او الفرص التعليميه او المنح التعليميه مش حقيقيه،
1: مش معتمده،
2: وقد تكون مش حقيقيه اصلا.
1: فابني يسافر ويروح ويجي وما فيش حاجة أصلا،
2: أو ادفع كذا وبعدين تطلع تكتشف إنه لا في فرصة ولا في منحة ولا في جامعة. أرجوكم، الموضوع بسيط. حضرتك عايز تتعلم في الداخل أو في الخارج، كل الجامعات الموجودة في الخارج جامعات معتمدة.
1: صحيح.
2: اتنين، كل الجامعات الحكومية الموجودة في الدول العربية معتمدة في المجلس الأعلى للجامعات. تلاتة، أي جامعة حضرتك عايز تتقدم ليها او ابنك تقدم ليها في الخارج، ادخل على موقع المجلس الاعلى للجامعات وتاكد ان الجامعه دي معتمده. الموضوع بسيط،
1: ما تعملش مع الاعلانات واللي هي اغلبيتها وكلاء وايجنتس ممكن تكون ما فيهاش حقيقيه، هي مش الجامعه نفسها.
2: الجامعه ما بتعلنش، يعني نادرا لما تلاقي جامعه بتعمل اعلانات، ونادرا لما تلاقي كمان جامعات اجنبيه جايه بتعمل اعلانات على السوشيال ميديا في مصر.
1: صحيح.
2: ما شفناش ده كتير. فانا حابب من هذه المنصه المحترمه اني الفت نظر الناس انه خدوا بالكم، في ناس كتير وقعت في هذا الفخ.
1: انت بتتكلم 800,000 بيت مثلا دلوقتي هم اللي خارجين من ثانويه عامه، انت بتتكلم رقم يعني
2: بالظبط. الجامعات المعتمده معروفة، تقدر تتيقن ان الجامعة اللي انت او ابنك رايحها معتمدة في مصر، وان انت هتقدر تعادل الشهادة بتاعتها. لانه انت بتروح تاخد شهادة من برة مش علشان تعلقها على الحيطة.
1: وشفنا المشكلة دي من 3-4 سنين في الاطباء اللي بعض الدول اما رجعوا، كان نتيجة الحرب طبعا الروسية الاوكرانية، وكان عندنا مشكلة كبيرة، انت حضرتها طبعا.
2: طبعا.
1: خير دليل الاستاذ خليل بيكلم فيه.
2: واكتشفنا ان كان في ناس في ادبي وكانت داخلة كليات علمية.
1: بالظبط. فانا بقى كده بضحي مستقبل ابني، فلازم اراجع.
2: بالظبط.
1: وخاصة كمان يعني عشان برضو الناس تبقى فاهمة، هي الدولة عملت مجهود في الملف ده الصراحة يا استاذ خليل، وجابت لك كتير من الجامعات المعتمدة اللي انت كنت بتروح لها بره، جابتها لك هنا، فتحت لك كتير من مجالات الجامعات الاهليه، فتحت لك كتير الباب اللي ممكن يتعلم هنا. انت بقى بتقول للجزء اللي باقي اللي ممكن تبقى نسبته قليله اللي عايز يعلم بره، اتاكد قبل ما تروح.
2: طبعا
1: لو انا فاهم صح يعني.
2: عندنا جامعات حكوميه، وعندنا جامعات اهليه، وعندنا جامعات خاصه. وزادت كتير جدا في العشر سنين الاخيره الحقيقه. عدد الجامعات بكل تنوعاتها زادت، وبقى فيها برامج مختلفه، وبقى فيها دراسات واقسام جديده ما كانتش موجوده.
1: طبعا
2: موجود. اللي عايز يتعلم بره العكس ده حق فقط.
1: لا انت تمشي في العاصمه الجديده، ماشي في اوكسفورد ستريت، ما تلاقي كل انواع الجامعات. ايه ده الجامعه دي هنا عندنا في مصر؟ ايه ده الجامعه؟ وطبعا ما جاتش ودخلت هنا وانشات جامعه الا ما احنا عارفين انها معتمده وعارفين كل حاجه.
2: طبعا طبعا طبعا طبعا. ده مفروغ منه.
1: فانت ممكن توفر تكلفه سفر واقامه وحاجات كتير لابنك كمان.
2: هايل. اللي عايز يعمل كده يعمل، واللي عايز يطلع يكمل بره كويس جدا. المهم ان انت تتاكد عشان مصلحتك مش اكتر، ما تقعش في فخ بتاع اعلانات مش دقيقه. دي مسألة مهمة جدا ومهم الناس تاخد بالها منها.
1: انا قدامي دقيقتين وعايز اخد روشته بقى من الدكتور اللي قاعد معانا النهارده في كيفيه اداره حياتنا على السوشيال ميديا اللي انا بشوف انها بقت واقع ما بقتش عالم افتراضي. هو بيشوف سميها خير زي ما تسميها، المهم هو لازم يتعامل معاها بالاطر والقوانين والتشريعات والتعامل الحقيقي مش الافتراضي. لو خدنا روشته بقى في الدقيقتين دي تلخص لنا في ايه؟
2: يعني بلاش نقول روشته بصراحة، أنا ما بحبش كده، وأنا شخصيا مش عايز حد يجي يقول لي خد الروشتة دي نفذها.
1: تمام.
2: إحنا نقول للناس القواعد والأطر العامة، ثم كل شخص فينا هو طبيب نفسه.
1: ماشي.
2: هو اللي يقرر أنا عايز إيه.
1: كل واحد أنا هاخد بقى كل علاج من الروشتة دي بمزاج.
2: بالظبط.
1: يعني أنا فاهم دماغك إنك مش عايز تنصح أو توجه من النصائح أو.
2: مش عايز أقولك افعل ولا تفعل.
1: برافو عليك.
2: لكن عايز أقولك، تاني واحد
1: قال لا، وانت تجرب وتقول لابنك حتى بيفعل هو
2: بالظبط
1: يعني ده ما ينفعش
2: بالظبط،
1: فاحنا بنقول بس الصح وخلاص.
2: واحد، السوشيال ميديا واقع لا مفر منه. اتنين، السوشيال ميديا معطى يجب عليك انك تتعامل معاه كما هو وتاخد منه ما يفيدك. تلاتة، التعامل المتوازن او التعاطي المتوازن والمسؤول مع السوشيال ميديا. المسؤول، المسؤولية دي اهم حاجة. المسؤولية دي اهم حاجة، وحضرتك مسؤول باعتبار ان انت بالغ وراشد وعاقل، فانت مسؤول عن تصرفاتك في الحياة وعلى السوشيال ميديا، واذا كنت مسؤول عن اسرة كمان
1: فكل راعي مسؤول عن رعيته.
2: بالضبط. فانت مسؤول كمان عن ولادك. اربعة، حتى فيما يتعلق باستخدامات السوشيال ميديا يجب ان يكون فيها حوار اسري. يعني ما يجبش انها تكون بالمنع المباشر والسريع اللي هو اقفل همنع هشيل الموبايل. خلي ده لما تجرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة النقاش تبقى في الاخر مضطر تعمل كده. ستة، انه ما تخضع ليه كشخص في الحياة العامة من قوانين منظمة لحرية الرأي، للحفاظ على الأمن العام، للحفاظ على خصوصية الناس، للحفاظ على الـ القيم، تخضع لي لنفس المعايير ونفس القوانين على السوشيال ميديا. عشان كده أنا قلت مش مهم نسميه عالم افتراضي ولا عالم واقعي، المهم أنه يتم تنظيمه وفقا لقوانين واضحة جدا. ما يجب أو ما يمكنك فعله على في الحياة العامة هو ما يمكنك فعله على السوشيال ميديا. وهذا ليس تقييدا للرأي، بالعكس، خد رأيك، قول اللي انت عايزه في اي موضوع انت عايزه، المهم تحقق ان انت ما بتخالفش القانون، ما بتخالفش الدستور، ما بتضرش ولادك، ما بتضرش المجتمع. انت عليك مسؤولية اتجاه نفسك واتجاه اسرتك واتجاه المجتمع، وهو ده اللي طلع في البيان بتاع الإعلام النهاردة بتاع الاستخدام المسؤول.
1: بمناسبة البيان، قدام 20 ثانية بس مش قادر ما استغلكش أحسن استغلال طول الحلقة، وهستغل العشرين ثانية دو. الاستخدام المسؤول اللي وضح في البيان ده، أنت حضرتك تفهمته إنه الاستخدام الأمثل المقنن اللي يقدر بيه كل واحد متعامل مع السوشيال ميديا يتعامل استخدام مسؤول، مش الحجب، مش المنع، مش الغلق.
2: البيان لم يتحدث على حجب.
1: أيوة.
2: ولا منع،
1: وضح لي
2: ولا غلق. البيان قال بمنتهى الوضوح أن حرية الرأي والتعبير مكفولة على السوشيال ميديا، قل ما تشاء فيما تشاء، المهم أن أنت لا تخالف القانون.
1: تمام.
2: هل ده كلام في
1: لا
2: حد
1: طبعا.
2: أو في
1: مفهوش لابس، بس أنا أتوقع أن ممكن بعض الناس يتفهموا أن هو في شكل من أشكال الحجب أو المنع أو الغلق أو الكلام ده كله.
2: ليس فيه لا حجب ولا منع ولا
1: غلق. حقيقة حتى الوزير ده رشوان صراحة على الاستخدام الأمثل للمصطلح، وهو الاستخدام المسؤول.
2: أنا رأيي أنه هذا البيان بيعيد تذكير كل شخص مننا بمسؤوليته الشخصية عن استخداماته على السوشيال ميديا.
1: صحيح.
2: فقط دون حجب أو منع، ما لك كل حرية الرأي والتعبير بالطريقة اللي انت عايزها. بس
1: تنورت راديو 90 90، وزيارة مش هتتأخر، لان انا عارف ان تأثير الحلقة دي هيبقى كبير ان شاء الله على كل المستمعين، ونقدر بيها ان احنا عملنا جزء توعوي كده لكل المستمعين لراديو 90 90. نورت الراديو، دايما موجود معنا.
2: شكرا
1: ان شاء الله.
2: شكرا ليك ولراديو 90 90، انا كنت مبسوط ان انا معاك النهارده.
1: شرف ليا. كل شكر استاذ خليل العوامي، رئيس تحرير الاعلام الرقمي بشبكه قنوات المتحده. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن ده يكون معنا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم، واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء لاستمرار حالة الترقب الحذر في المنطقة نتيجة التوترات واسعة النطاق المرتبطة بالصراعات المستمرة، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والبورصات العالمية وسلاسل الإمداد. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتابع الأحداث عن كثب وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات وعدم اللجوء لتصعيدها. من ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء إلى متابعة الرئيس السيسي بصورة دورية للموقف التنفيذي لمنظومة الأمن الغذائي، لافتا إلى أن أرصدة السلع الأساسية تقع في مستويات مطمئنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة تصل في بعض السلع إلى عام كامل. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد استقبل السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وذلك في لقاء موسع يهدف لتعزيز التنسيق والتكامل بين مجلس الشيوخ والمؤسسة الدبلوماسية بما يدعم توجهات الدولة المصرية ويعزز حضورها على الساحة الدولية. وأكد المستشار عصام فريد أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية باعتبارها خط الدفاع الأول عن مصالح الوطن في الخارج والواجهة التي تعكس صورة مصر الحضارية ومكانتها الإقليمية والدولية. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أصدروا بيانا مشتركا أعربوا خلاله عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، وأكدوا أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطط الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق. كما أكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني غير القانوني والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة. هذا وجدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بما يسهم في حماية المدنيين وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وأكد الوزراء على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على عدة قرارات، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج نوفي. واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 100 منازعة. ورياضيا، النجم المصري محمد صلاح يوقع اليوم عقود انتقاله لصفوف ترابزون سبور التركية في حفل ضخم بمدينة ترابزون. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه الويك اند من علشان الزحمه تعدي، موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 محمد نشأت. يا رب الامور كلها تبقى بخير عند الجميع. بصوا بقى، تعالوا كده النهارده بما اننا ويك اند وعايزين نشغل شويه اغاني حلوه كده، فنتكلم مع بعض هي ايه الاغنيه اللي مرتبطه معاك بذكرى اول حب في حياتك. طبعا الجماعه اللي هم مواليد السبعينات والثمانينات اللي زي حالتنا كده هتلاقي الاغاني بتاعت التسعينات اللي هو يدوبك على ما كبرنا شويه كانت هي دي الاغاني المرتبطه بينا، او هتلاقي بقى الشباب بتوع اليومين دول الكبار شويه برضو شويه الاغاني الجيل الجديد يعني. فيا ترى ايه الاغنيه اللي مرتبطه باول حب في حياتك او بذكرى اول حب في حياتك نفتكرها كده مع بعض. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، 010-400-90-90-4 ده الواتساب.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي، خبر انتقال محمد صلاح لترابزون سبورت التركي خبر هز كل الأوساط الرياضية بالكامل يعني. وبدأ المصريين يسألوا طب احنا هنشوف صلاح فين؟ تعالوا أقول لكم كده القنوات الناقلة لمباريات ترابزون سبورت في الدوري التركي. خلاص، نادي ترابزون سبورت تركي كشف عن واحدة من أكبر الصفقات في تاريخه بعد ما نجح في التوصل إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لينضم إلى صفوف الفريق في صفقة صفقتها وسائل الإعلام التركية بصفقة القرن، ولما تمثله من قيمة فنية وتسويقية غير مسبوقة للنادي. تأتي الصفقة دي بعد مفاوضات مكثفة طبعا استمرت لأيام، انتهت بتوافق كامل بين جميع الأطراف في خطوة يأمل من خلالها النادي التركي في تدشين مرحلة جديدة على المستوى الرياضي والاقتصادي. وقت انتقال صلاح إلى ترابزون سبورت بعد نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول الإنجليزي، وأصبح بعدها طبعا لاعب حر زي ما انتم عارفين. خلال 9 مواسم قضاها بقميص ليفربول، محمد صلاح كتب تاريخ ولا أروع طول المواسم اللي فاتت. القنوات هقول لكم عليها بعد ما نسمع الأغنية دي ونرجع مرة تانية.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية تضع الأهلي في مواجهة المتأهل من مقدشي سيتي الصومالي وكتار الأوغندي في الدور الأول. قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية تسفر عن وقوع نادي زد في مواجهة أساس الجيبوتي ضمن منافسات دور الـ64. بعثة الأهلي تطير إلى إسبانيا لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد. النجم المصري محمد صلاح يوقع عقودا انتقالية لصفوف ترابزونسبور التركية لمدة 2. ومنتخب مصر للناشئات لكرة اليد يواجه في 14 منتخب الصين في ربع نهائي بطولة العالم برومانيا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90.
1: القنوات النقلة لمباريات محمد صلاح والدوري التركي دي اللي احنا بندور عليها وبنبحث عنها طول الوقت. غالبا هتلاقوا بعض القنوات اللي اذاعت كاس العالم اللي بتذيع الدوري الفرنسي اللي بتذيع الحاجات اللي من النوع ده، اعتقد هي اللي شارية حقوق البث، فحيتم الافصاح عن التفاصيل الفترة اللي جاية. بعض القنوات الخارجية شارية الدوري التركي والدوري الانجليزي واكتر من دوري، فاعتقد خلال الايام المقبلة حيتم جدولة المباريات الدوري التركي وخصوصا مباريات محمد صلاح، وحنعرف كلنا المواعيد والترتيب بالظبط. خلونا نروح لأغنية ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، سفير تركيا بالقاهرة بيهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادي ترابزون سبور. هنأ السفير التركي في مصر النجم محمد صلاح بالانضمام إلى نادي ترابزون سبور، وكتب على صفحته: مبروك محمد صلاح، مبروك نادي ترابزون سبور. وتترقب جماهير النادي التركي بداية رحلة الفرعون المصري الجديدة بعد ما أنهى مسيرة تاريخية خلال 9 سنوات مع ليفربول. النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر يعني أشعل حماس كل الجماهير بعد ما كشف عن محطته اللي جاية، والناس هتبدأ تستنى يا ترى خطوة موفقة ولا لا. إن شاء الله تبقى خطوة موفقة في مسيرة النجم محمد صلاح.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء لاستمرار حالة الترقب الحذر في المنطقة نتيجة التوترات واسعة النطاق المرتبطة بالصراعات المستمرة، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والبورصات العالمية وسلاسل الإمداد. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتابع الأحداث عن كثب وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات وعدم اللجوء لتصعيدها. من ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء إلى متابعة الرئيس السيسي بصورة دورية للموقف التنفيذي لمنظومة الأمن الغذائية، لافتا إلى أن أرصدة السلع الأساسية تقع في مستويات مطمئنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة تصل في بعض السلع إلى عام كامل. خلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026، وأشار وزير التخطيط إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8% مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول، وارتفعت قوة العمل إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول، كما ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026 مقابل 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد استقبل السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في لقاء موسع يهدف لتعزيز التنسيق والتكامل بين مجلس الشيوخ والمؤسسة الدبلوماسية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية ويعزز حضورها على الساحة الدولية. وأكد المستشار عصام فريد أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية باعتبارها خط الدفاع الأول عن مصالح الوطن في الخارج والواجهة التي تعكس صورة مصر الحضارية ومكانتها الإقليمية والدولية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى السكرتير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء على هامش زيارته إلى العاصمة التشادية إنجامينا، حيث تناول اللقاء سبل دعم دور التجمع وتعزيز آليات عمله، بما يسهم في إرساء الاستقرار وتعزيز الأمن في منطقة الساحل والصحراء. هذا وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقتي غرب إفريقيا والساحل، مشددا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أصدروا بيانا مشتركا أعربوا خلاله عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، وأكدوا أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطط الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق. كذلك أكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني غير القانوني والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني في القدس المحتلة. وجدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بما يسهم في حماية المدنيين وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وأكد الوزراء على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على عدة قرارات، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج نوفي. واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 100 منازعة. ورياضيا، قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أسفرت عن مواجهة الأهلي للفائز من مباراة مقديشيو الصومالية وكتار الأوغندية، فيما سيواجه زد فريق اتصالات الجيبوتي، وفي حال التأهل للدور التمهيدي الثاني سيواجه فريق عزام التنزانية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي خلونا نقول بقى، يعني بما أننا النهاردة تقريبا كده مخصصين وقت طويل جدا وهو يستحق الحقيقة لمحمد صلاح، الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول قال أفضل لاعب دربته في حياتي كان محمد صلاح. قال في تصريحات صحفية تعليقا على انتقال صلاح إلى صفوف ترابزون سبورت التركي، قال إنه بيؤكد دائما خلال فترة عمله في ليفربول أهمية صناعة إرث يبقى في ذاكرة الجميع بعد انتهاء المشوار، وأضاف إن ما حققه الفريق سيظل حاضرا في الأذهان مهما مرت السنين، وإنه حرص على تهنئة صلاح بمناسبة بدء فصل جديد في مسيرته القروية، وقال إنها خطوة محدش كان متوقعها لكن بتعكس كرة القدم لا تخلو من المفاجآت. كلوب راح قايل محمد صلاح أعظم لاعب دربته في مسيرتي، ووصف كلوب قائد المنتخب المصري بأنه أعظم لاعب دربته في مسيرتي كلها، مشيدا بسرعته الكبيرة وقدرته الفائقة على تسجيل الأهداف إلى جانب مهاراته اللي جعلت مشاهدته داخل الملعب مصدر للمتعة. وأكد أن صلاح كان أحد أهم الأسباب النجاحات اللي حققها ليفربول خلال السنوات الماضية، وقال أن اللحظات اللي صنعها بقميص الفريق ستظل محفورة في الذاكرة ومن الصعب نسيانها. تعالوا نروح نسمع الأغنية دي ونرجع نكمل مرة تانية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك في أرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
2: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال.

0: بوي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: في اماكن بتروحها عشان البحر، وفي اماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام ابراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
0: ساعتين جامدين لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90 90. لسه موجود معاك محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي تعالوا نروح بقى شوية للأخبار الرياضة اللي عندنا المحلية كده. الأهلي بيترقب حسم ملف تجديد عقود نجومه قبل السفر لأسبانيا. إمام عاشور لسه محتاجين إن هو يجدد عقده، شريف شوبير قصدي محتاج إن هو يجدد عقده، قايمة كده على ملف تجديد العقود مع النادي الأهلي. يتصدر قائمة اللاعبين دي زي ما قلنا محمد هاني وإمام عاشور ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر. تقريبا محمد هاني وياسر إبراهيم وطاهر ما عندهمش مشاكل قوي، يعني الأمور مستقرة. إمام عاشور ومصطفى شوبير هم اللي في بعض الخلافات كده ما بين التجديد بالظبط. طبعا الإدارة احنا عارفين مشرفين على الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ والأستاذ ياسين منصور، ومعهم وائل جمعة مدير الكرة، عملوا بعض الجلسات مع اللاعبين ووكلاء اللاعبين عشان يوصلوا لاتفاق نهائي بشرط بشأن الشروط المالية ومدة العقد اللي هيتفقوا عليه. إدارة الأهلي عايزة تنهي الملف ده كله قبل ما الفريق يسافر لأسبانيا علشان يبقى فيه تركيز كبير في المعسكر

مغلق للنادي الاهلي اللي هيلعب فيه تقريبا مباراتين وهيختتمهم بمباراه وديه مع برشلونه، لكن الى حد الان لسه الملفات ما اتقفلتش، وخصوصا الملفين بتوع امام عاشور ومصطفى شوبير.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90 90. ونروح بقى لأخبار الزمالك. حسين السيد عمل تصريح مهم جدا، قال أنا ما طلبتش رحيل خوان بزيرة عن الزمالك. المشرف على فريق الكرة كابتن حسين السيد وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك قال إن ما تردد بشأن طلب ورحيل البرازيلي خوان بزيرة خلال فترة الانتقالات الحالية، ده ما حصلش خالص، نفى ده تماما، وأكد في تصريحاته انه ما طلبش الكلام ده، وشدد على انه ما فيش اصلا رغبه في الاستغناء عن بزيرة في ظل اهميته للفريق، وذلك ردا على ما اثير مؤخرا حول موقفه من استمرار اللاعب في الزمالك. وفي سياق متصل، الزمالك اسدى الستار نهائيا على ازمه بزيرة بعد التوصل الى حل نهائي بشان مستحقات محاميه في خطوه انهت حاله الترقب واعاده اللاعب الى حسابات الفريق.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع

راديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: بسرعة شديدة جدا خلص حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين. كنت بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، وكنت موجود معاكم محمد نشأت.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، حيث جرت المباحثات على مأدوبة غداء عمل أقيمت تكريما لجلالة الملك والوفد المرافق. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن تكثيف التشاور الاستراتيجي والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين حفاظا على السلم والاستقرار الإقليمي والبناء على التوافق القائم في الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية. وجدد الرئيس موقف مصر الداعم لمملكة البحرين ولكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي البحرين، ومشددا على أن أمن البحرين يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وأكد الزعيمان على ضرورة تسوية الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية وبذل كل الجهود والمساعي لتجنب التصعيد ووقف الحروب والنزاعات. كما شدد الزعيمان على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وصولا إلى مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية واستنادا إلى حل الدولتين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى استمرار حالة الترقب الحذر في المنطقة نتيجة التوترات واسعة النطاق المرتبطة بالصراعات المستمرة، مؤكدا أن الدولة المصرية تتابع الأحداث عن كثب وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات وعدم اللجوء لتصعيدها. وأشار رئيس الوزراء إلى متابعة الرئيس السيسي بصورة دورية للموقف التنفيذي لمنظومة الأمن الغذائي، لافتا إلى أن أرصدة السلع الأساسية تقع في مستويات مطمئنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة تصل في بعض السلع إلى عام كامل. خلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026، وأشار وزير التخطيط إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8% مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول، وارتفعت قوة العمل إلى نحو 65.64 مليون فرد خلال الربع الثاني مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول، كما ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026 مقابل 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع السكرتير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء على هامش زيارته إلى العاصمة التشادية إنجامينا، حيث تناول اللقاء سبل دعم دور التجمع وتعزيز آليات عمله بما يسهم في إرساء الاستقرار وتعزيز الأمن في منطقة الساحل والصحراء. وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقتي غرب إفريقيا والساحل، مشددا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على عدة قرارات، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج نوفي. واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 100 منازعة. ورياضيا، كرة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أسفرت عن وقوع الزمالك في مواجهة فريق أي إسبورت الجيبوتي، بينما سيواجه بيراميدز فريق جورماهيا الكينية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: حاتم، حاتم أنت نازل؟
4: أيوة طبعا نازل، ويكون في معلومة كهانم.
3: نعم.
4: إن الشركة ما تقدرش تاخد قرار من غيري، السوق كله متوقف على كلمة مني، البورصات العالمية بإشارة مني أغير فيها كل حاجة.
3: حلو قوي، وإنت راجع بقى بإشارة منك كده هات طماطم وخيار وبطاطس.
4: إيه رأيك بقى مش نازل؟
3: ليه؟ أمال السوق المتوقف هيعمل إيه؟ والبورصات العالمية هتتصرف إزاي؟
4: إيه ده؟ تتريق صفصف؟
3: لا.
4: حالي وهيلماني ما يسمحوش اني اروح السوق اجيب قوطة وخضرة.
3: ايه؟
4: ثم انا الخضار غالي جدا يا صفصف. لا لا لا مش هجيب خضار.
3: خلاص خلاص يا حبيبي، مدام غالي بلاش ناكل.
4: الله، تبتلوي دراع صفصف ولا ايه؟ ماشي ماشي صفصف.
5: لا مؤاخذة، عتم بيه عاوز حساب الشاي والقهوة.
4: بأمرت ايه؟ أمرت ايه تاخد حساب النهاردة يعني؟ انت مش بتاخد بالاسبوع؟
5: ما هو النهاردة اخر الاسبوع بيه، النهاردة الخميس.
4: صح صح، ده النهاردة الخميس. هتموت انت على فلوسك، هتموت.
5: مش القصد بيه، بس لسه هجيب خضار، طماطم وكوسة وخيار والوقبق.
4: اسكت اسكت ما تفكرنيش، انا برضو حلف في نفس اللفة دي النهاردة، هما كمان عاوزين في البيت خضار الاسبوع
5: كده. طب ايه رايك يا بيه، مادام انت هتجيب خضار وانا هجيب خضار ننزل سوا.
4: خسيت وسكيلاتك امك، عاوزني انزل معاك انت يا ساعي. قول لي هتنزل الساعه كام عشان انزل معاك. يلا.
5: لا مؤاخذه، انا ما بنزلش معايا حد.
4: نعم.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
3: لازم كلنا نستعد للمبادره الوطنيه الرابعه لمشروعات الخضراء الذكيه. لازم كل الباحثات أو الطالبات يقدموا مشروعات خضراء ذكية في المبادرة دي. وعلى فكرة المبادرة مش بس علشان نعمل مشروعات صديقة للبيئة، لا، ده كمان فرصة للمرأة سواء كانت بقى مبتكرة أو باحثة إنها تشارك في المبادرة.
6: طبعا يا مدام صفصف، المرأة شريك أساسي في التنمية المستدامة. والمبادرة دي في إطار رؤية الدولة المصرية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. وبمناسبة بقى المبادرة دي يا أستاذة، عاوز أعرض على حضرتك فكرة مشروع هايلة تنفع في القرى والمدن. مشروع تقدمت بيه باحثة اسمها دنيا إبراهيم السعيد الخطيب، اسمه شجرة بيتنا.
3: إيه؟ شجرة بيتنا؟
6: أيوة.
3: لا، ده كان مشروع متقدم سنة 2024 كمشروع أخضر ذكي.
6: برافو، بالظبط يا أستاذة. المشروع ده بيعتمد على زراعة كل سطح. كل سطح بقى فيه صوب ذكية بتشتغل بالطاقة الشمسية، كده يبقى مفيش تلوث وتحسين جودة المناخ.
3: والتربة البديلة للزراعة قش رز.
6: بالظبط كده، ده كمان ممكن نعيد تدوير قش الرز ونحوله لكمبوست نباتي. المشروع ده ممكن يتعمل في المناطق الشعبية وفي الأرياف كمان، فوق البيوت ومراكز الشباب. ده ممكن يتزرع فيها كل حاجة، فواكه وفلفل بتنجان وطماطم.
3: طماطم؟
6: أيوة.
3: يا ترى يا حاتم عامل إيه دلوقتي في السوق؟
4: يا ريتني ما نزلت معاك، وقف بقالك ساعة بتفصل مع البياع عشان كيلو خضار.
5: يعني أمال إيه؟ أسيبه ماشي كلامه عليا.
4: يا بني آدم، انت كل ده بتفصله عشان جنيه؟ عمل كل الغاغة دي عشان جنيه؟
5: هو الجنيه ده شوية يا باشا، وبعدين لو تسهلنا الجنيه هيجر جنيه ويجر كمان جنيه.
4: يا سيدي انا مسامح في القوطة بتاعتي ومتنازل عن الجنيه.
5: لا ابدا والله ما يحصل، انت كده بتشتمنا حاتم بيه. سيبني سيبني بقى اكمل فصال انا وهو.
4: يعني انا لو سبت له جنيه هبقى بشتمك؟
5: ايوه.
4: طب والله لا سيب له 10. يا نفوخي.
3: الحمد لله على السلامة يا حتوم. ماله نفوخك يا حبيبي، الحر؟
4: يا ريت
3: يا ريت. الزحمة؟
4: يا ريت.
3: الأسعار؟
4: يا ريت.
3: أمال يا ريت. اهدى، أمال إيه يا حاتم؟ اللي صدعك ووجع نفوخك يا حبيبي؟
4: مغاوري مغاوري الساعي، نازل يفاصل طالع يفاصل، حتى لو الحاجة رخيصة برضو بيفاصل فيها.
3: معلش يا حتوم، المهم انك جبت الحاجة. ما جبتش غدا معاك بالمرة؟
4: نعم غدا.
3: اه
4: وانت ما طبختيش يا صفصف؟
3: يا ريت.
4: الحقنا يا مغاور.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الآلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا.
3: رقمهم 16-541. الرقم الضريبي 530-638-318.
4: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبيتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. اليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 100 688 195.
4: أنا نجم.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية إي

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، حيث جرت المباحثات على مأدبة غداء عمل أقيمت تكريما لجلالة الملك والوفد المرافق. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن تكثيف التشاور الاستراتيجي والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين، حفاظا على السلم والاستقرار الإقليمي والبناء على التوافق القائم في الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية. وجدد الرئيس موقف مصر الداعم لمملكة البحرين ولكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي البحرين، ومشددا على أن أمن البحرين يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. هذا وأكد الزعيمان على ضرورة تسوية الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية وبذل كل الجهود والمساعي لتجنب التصعيد ووقف الحروب والنزاعات. كما شدد الزعيمان على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وصولا إلى مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية واستنادا إلى حل الدولتين. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار عقد اجتماعا مع نظيره التشادي الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بمقر وزارة الصحة التشادية، وذلك فور وصوله إلى البلاد في مستهل زيارته الرسمية. يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ودعم المنظومة الصحية في جمهورية تشاد. ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات أبرزها دعم الخدمات العلاجية وبناء قدرات الكوادر الطبية والتعاون في مجالات التدريب والتعليم الطبي. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره التشادي عبد الله صابر فضل على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر وتشاد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. شهد اللقاء تبادلا للرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية وفي مقدمتها منطقة الساحل وتطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعمة لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشددا على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي والتأكيد على أهمية جهود الرباعية الدولية لدعم الاستقرار وإنهاء الصراع بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة. الهلال الأحمر المصري استقبل على معبر رفح الدفعة 71 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج، كما ودع المتعافين منهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعلنت عن قطع المياه عن عدد من المناطق بحي الهرم اعتبارا من 12 منتصف ليل غد الجمعة، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه متعارض مع مشروع مترو الأنفاق. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أكد أن مصر تستهدف تحويل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة خاصة البرازيل والصين إلى شراكات صناعية متكاملة. جاء ذلك خلال لقاءين ثنائيين عقدهما وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بالهند. ورياضيا، نادي ترابزونسبور التركي أعلن رسميا ضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادما من ليفربول الإنجليزية في صفقة انتقال حر لمدة عامين. ومن المقرر أن يقام حفل التوقيع مساء اليوم في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتلحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: نجحنا بس الجامعة ايه؟
5: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
4: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
5: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business

0: Administration BIS وAccounting وFinance. الجامعة فيها منح بتوصل لمية في المية علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا.
0: رقمهم 16 541. الرقم الضريبي 530 638 312.

0: عايزين ايه؟
1: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها اعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك دلوقتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي والأهل البحريني الملك حمد بن عيسى أكد ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وكذلك تسوية أزمات المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للأهل البحريني في مدينة العلمين الجديدة، حيث عقد الجانبان مباحثات بحضور كبار المسؤولين من البلدين. كما جدد الرئيس السيسي خلال المباحثات دعم مصر لمملكة البحرين وإدانتها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، مؤكدا أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة تطوير العلاقات المصرية البحرينية لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تكثيف التشاور الاستراتيجي والتنسيق السياسي مما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية لمنتخب ناشئات مصر لوصولهن إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة في إنجاز رياضي جديد. وعبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تمنى الرئيس السيسي للمنتخب التوفيق في إكمال مشوار البطولة وتحقيق إنجاز آخر لإسعاد الجماهير المصرية. الهلال الأحمر المصري استقبل على معبر رفح الدفعة 71 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج، كما ودع المتعافين منهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تابعت تداعيات حادث انقلاب ميكروباص بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم التدخلات الإجابية العاجلة وصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا. محافظة الجيزة أعلنت أنه سيتم تنفيذ غلق كلي بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان أيام الجمعة والسبت والأحد لمدة أسبوعين لتنفيذ أعمال محطة مرور وادي النيل، على أن تنفذ الأعمال يوميا من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا. وجه محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب الصحفي الزميل محمد صابر محرر الأمن والمرور لراديو 90. مساء الخير عليك يا صابر.
2: اهلا بالخير ياسمين، اهلا بك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: كلمنا عن ابرز الطرق والمحاور البديله التي حددتها الاداره العامه لمرور الجيزه امام قاضي السيارات لتجنب منطقه الاعمال خلال فتره الغلق.
2: بالفعل زي ما اشرتي ونوهتي ياسمين، بالفعل عندنا غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، والاعمال دي مستمره معانا لمده 15 يوم تحديدا لتنفيذ اعمال محطه مرور وادي النيل. الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية، يتم الاستعداد الآن ونشر كافة الخدمات المرورية وبيتم وضع علامات الإرشادية. الأعمال دي هتتم في غضون الساعات القادمة، هتبدأ من الساعة 12 صباحا غدا حتى يوم صباح الأحد إن شاء الله، بتبدأ من يوم 7 أغسطس وحتى تنتهي صباح يوم الأحد 9 أغسطس، ودي هي مرحلة أولى. أما المرحلة الثانية هتبتدي من يوم الجمعة 14 أغسطس وحتى 16 أغسطس. الإدارة العامة للمرور وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية وبتوجه لقائدي السيارات الطرق البديلة على النحو التالي: القادم من كوبري 15 مايو ومتجه إلى ميدان لبنان بيقوم الدخول يمينا إلى شارع صلاح جاهين، ثم العودة إلى شارع الدكتور حجازي، ويسارا مرة أخرى إلى شارع وادي النيل وصولا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال. المسار البديل الثاني اللي احنا ممكن نستخدمه أثناء فترة الأعمال وهو اللي جاي من أعلى كوبري 15 مايو، وبيكون الدخول يمينا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينا مرة أخرى إلى شارع أحمد عرابي، والدخول يمينا إلى شارع جامعة الدول العربية وصولا إلى شارع السودان. وبكده احنا تجاوزنا منطقة الأعمال. بيقوم الان الاداره العامه لمرور الجيزه بالتنسيق مع الشركه المنفذه بوضع اللوحات الارشاديه والتحذيريه لقائد السيارات وتعيين الخدمات المرية اللازمة لمحيط الأعمال بما يضمن تحقيق السيولة المرية والحفاظ على أمن وسلامة السادة المواطنين.
1: طيب بصبر طمني على الحالة المرورية اليوم خلال فترة الذروة، وما أبرز المحاور التي تشهد كثافات أو سيولة مرورية حتى الآن؟
2: هنبدأ بمحافظة القاهرة. بعض الكثافات المرتفعة معنا أعلى كوبري أكتوبر وأعلى كوبري 15 مايو هيفضل لنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة، رح نستخدم باقي الكباري الأخرى أو هنستحدث من المسطحات الأرضية. نافع لازر النهارده هيكون بديل عن كوبري لازر. على كوبري حميه الزيتون بعض الكثافات اللي جاي من مصر الجديده متجه لمناطق الكابلات، هنروح نستخدم شارع ترعه الجبل ونطلع منه على كوبري سرايا القبه، وده هيكون بديل ايضا عن كوبري حدائق القبه اللي بيشهد بعض الكثافات المريه. بعض الكثافات المرتفعه معانا في محور ابو زيد خضر نتيجه ان كان عندنا مصادمه في الاتجاه القادم من محور المشير طنطاوي ومتجه الى مناطق نادي السكه، عشان كده محور الشهيد هيكون بديل. بعض الاحجام ايضا في نطاق مدينه نصر شارع عباس العقاد المتجه لميدان الساعه، مقرب عيود النهارده هيكون بديل بصلاح سالم. بعض الاحجام المريه المتفرقه المتجه لمناطق شرق القاهره، هنروح نستخدم محور مصر او الخليفه المامون في نطاق محافظه الجيزه. بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من نفق العجوزه ومتجه لمدخل شبرا لنتعطل متجه الى منطقه محافظه الجيزه ورايح على شارع فيصل والهرم. بعض الاحجام المريه هنروح نستخدم النهارده شارع جامعه الدول العربيه ونطلع منه على شارع مراد. بالنسبه لبعض الاحجام ايضا اللي اعلى الطريق الدائري اعلى منطقه النيل، وبعض الكثافات اعلى منطقه القصر الغربي المتجه لمنزل الصحراوي، هنروح نستخدم الطريق السياحي او هنستخدم محور 26 يوليو او نستخدم محور روض الفرج. باقي محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم وايضا المحافظات الساحليه الطرق المؤديه اليها بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: انا بشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل زميلي العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ محمد صابر محرر الامن والمرور لراديو 90 90. شكرا جزيلا يا صابر.
2: شكرا يا ياسمين، موفقه دايما، وشكرا للسادة المستمعين الكرام.
1: اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مصر تستهدف تحويل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة خاصة البرازيل والصين إلى شراكات صناعية متكاملة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلي ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بالهند. رياضيا، نادي طرابزون سبور التركي اعلن رسميا ضم النجم المصري محمد صلاح في صفقه انتقال حر لمده عامين. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 34.
0: الدقيقه الاولى.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. يا مساء العسل. وحشتوني جدا جدا جدا من الأسبوع اللي فات، وإحنا مقربين على نهاية كله بالأغنية يفك، فبتوحشوني، ببقى عايزة أعمل كل حاجة. كده كده أنا هبقى معاكم بعد كده، بس يعني البرنامج ده أنا حبيته وتعبت فيه، بنيت جامد انا في البرنامج ده. على قد ما انا في الاول كنت مستغربه، ويعني اللي هو انا هعمل برنامج شعبي، انا هتكلم في الاغاني الشعبي، وبعد كده لقيت ان انا لقيت نفسي فيه، وفي روح وفي فايبس حلوه، وقد ايه رساله مهمه قوي، وان انت ان انت تنفس عن الناس، يعني ان يبقى في برنامج يخلي اي حد متضايق يبقى مبسوط، اي حد مقريف فيسمع اغنيه حلوه فيبقى لطيف. فيعني دي حاجه حلوه قوي، يعني كل واحد فيه اللي مكفيه، وانا عارفه ان كل واحد عنده مشاكله، وكل واحد حجم مشاكله مكفيه. يعني يقول لك ايه مثلا، يقعدوا مع بعض يقول لك لا انت ما تعرفش انا عندي ايه. ماشي، كل واحد عنده مشاكله على مقاسه، فكل واحد عنده مشاكل، واللي عنده قصات واللي عنده جمعيات واللي عنده، بس في الاخر محتاجين نفك. يعني هنفك شويه، يعني نفك شويه كده ونرجع نفكر تاني، وكل مشكله وليها حل. يعني اي حد بيسمعني دلوقتي حاسس ان مشكلته اكبر مشكله في الدنيا، لا، في ناس عندها مشاكل اكبر منك بمراحل. يعني هون على نفسك، هونوا على نفسكم يا جماعه. يعني ما بناخدش حاجه من التفكير، وان الواحد يبقى متضايق ومهموم وشايل هم غير المرض، وغير تلاقي نفسك فجاه عجزت وفجاه بقت شكلك غريب. فيعني نهون على نفسنا، مفيش حد هاون عليك مبدئيا. يعني غير امام مختار وكله بالاغنيه يفك، وههون عليك لمده ساعتين، وبعد كده هسيبك في الطل لوحدك، هتعمل ايه بقى يا باشا؟ فهون على نفسك بقى، يعني زق معانا اليوم بقى لبقيه اليوم. يعني نسمع اغنيه حلوه، ننفس عن بعض، يعني اننا هنحكي المشكله، فمجرد ما بنحكي وبنخرج المشكله بتلاقي الموضوع بقى اخف وابسط بكتير. فمساء الفل عليكم جميعا، وايمان مختار كله بالاغنيه يفك لمده ساعتين. يلا بسرعه بقى قول لي ايه الاغنيه اللي بتخليك تفك النهارده، مودك رايح على فين؟ مودك رايح على فين النهارده الخميس؟ يعني هابي ويك اند، اجازه. في ناس كتير دلوقتي بعتلي ان هم بداوا طريق الساحل، فيعني يلا ساحل، فتوصلوا بالف سلامه وانبسطوا يا اولاد. يعني مش لازم اروح الساحل، يعني لازم يبقى انا هصرف فلوس كتير، لا، في اماكن كتير عاديه وفي اماكن كتير رخيصه، وفي بيتش عام على فكره للناس اللي ما بتدفعش تيكت في الشواطئ الخاصه، يعني العالمين ومدينة العالمين فيها أماكن كتير جدا تقدر تاخد عيلتك فيها وتصرف فلوس على قد خالص. يعني ما تسمعش للسوشيال ميديا وما تشوفش الحاجات اللي أكبر من مقاسك، عادي. يعني طب ما أنا في أماكن ما أنا معرفش أدخلها، عادي، ومش هدخلها أصلا. حتى لو عرفت أدخلها أنا مش هدخلها، أنا ليه أروح أصرف مرتبي شهر كامل في قاعدة ليه؟ يعني فعادي، مفيش مانع ان انا اروح المكان اللي على قدي وعلى مقاسي، مش عيب. زمان قالوها حكمة، يعني على قد لحافك مد رجليك، فمد رجليك يا باشا في الشاطئ اللي على قدك، يعني عادي مش عيب. يلا بينا بقى، عايزة امسي على كل حبايبي الموجودين معانا، وبعد كده هقول لكم موضوع الحلقة. مايكل، مساء الخير والسعادة، كله بالاغنية يفك حبيب قلبي، كله بالاغنية يفك، مساء الفل. الحاج اشرف الجزار بيمسي عليك يا ايمان وعلى كل رجاله مصنع سايكو، اهلا وسهلا. مساء الفل عليك. وايه الصور الحلوه دي؟ مين؟ انا فارس يا امي، وحشتيني موت يا قلبي، ايمان مختار وبس، فتاه احلامي ايمان. حلوه الصور بتاعتي دي. عارفاها. ميرسي يا فارس على مجهودك ان انت تدخل عندي على انستجرام وتنقي كل الصور دي، ده مجهود برضو. فأي حد يا جماعة يعمل مجهود عشان خاطر بني آدم لازم يتشكر. اتعلموا بقى تشكروا الناس اللي بتعمل مجهود عشان خاطركم، اتعلموها بقى. محمود من الفيوم، مساء الخير يا أستاذة إيمان، وحشتيني، ما سمعتكيش من زمان، عايز أسمع أغنية وحشتني لخالد عجاج.
اهلا وسهلا يا محمود، انت كنت فين يا محمود؟ ثانية واحدة يا رجالة. حاضر حاضر، هقرأ كل حاجة. حاضر، لا فويسات دلوقتي، لا يعني فويسات، استنوا شوية يعني، شوية في نص الحلقة كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أمي، بمسي عليكي وعلى الحبايب من ورشة الطيبين، أم عبده وأبو حور وكل الموجود بيمسي عليكي. وعايز يمسي على منى خطيبته ورفيقة الروح والقلب، ربنا يبارك لي فيها وما تنحرمش منها أبدا. باشمهندس عبد السلام، باشمهندس عبد السلام الحنين الرومانسي. حاضر. ازيك يا استاذه ايمان، عايزك تبعتي ضرب نار لاختي مي جيشي. ضرب نار لمي ليه؟ عملت لك ايه مي؟ افهم الاول قبل ما اضرب النار. دي اكيد مودي، مش انا قلت لك ابعتي لي البوستات دي عندي على الانستجرام ولا ما قلتش؟ طب مش هقرا الرساله، مش هقرا غير لما تبعتيها. المهم البوست حلوه، عامله جرافيك يجنن برضه. انا لسه امام مختار بتقول ايه، اللي يعمل مجهود عشانك لازم تشكره. عامله بوستات حلوه قوي، هتجيب لي. عامله بقى ست وراجل، ست ماسكه الراجل من كتفه كده وماسكه له عصايه، فبتقول له هتجيب لي راديو اسمع امام مختار على راديو 90 90، ولا اضرب. جوزها بيقول لها حاضر. حلوه قوي، جامده جدا يعني، ابعتيها لي انا عايزه انزلها عندي. مساء السعادة والهنا على حبيبة قلبي نودي، أنا ساعتين مش كفاية، الود ودي أسمع صوتك طول السنة. وحش راديو 90 90 نمبر 1 إمام مختار. سعيدة بتسلم عليك كتير، والأول مرة خطيبها شريف بيسمعك، وتحية للأسطى عبد العظيم موقف سيدي جابر. شريف، طب أقول كلمتين لشريف ولا بلاش؟ بلاش أنا أقول. بلاش أنا أقول لشريف. طب خلاص خليني ساكت. ربنا معاك يا شريف وربنا يسعدكم يا رب. خلي بالك من سعيدة، عشان سعيدة رومانسية ها، ما تحبش الخيانة. صباح الفل فادي وعبير، الحمد لله على السلامة، كفاية الحر علينا. وعبير كمان مش معانا كتير والله. ده فادي، ده فادي، فادي البرنامج. بس انا ازاي خضرة قدامي؟ طيب اوكي، كفاية كده رغي، ونروح بقى نسمع اول اغنية معانا. انا عمك وعم عمك، الاغنية دي لازم ابتدي بيها اليوم، بتديني باور كده وفايبس كده بالايه، بالجرأة والشجاعة. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والاس ام اس على 1-99-9، الواتساب على 010-400-90-90-4.

0: كل اللي عندك اللي عندك وعم عمك وعم كل واحد في بلدك.
1: زي ما قلنا النهاردة يعني على فكرة أنا غيرت موضوع الحلقة، ساعات أنا بقول حاجات كده حكم كده حاجات جامدة جدا. المهم بما إن إحنا النهاردة خلينا كده نعمل يوم لطيف، بما إن في الويك إند يبقى إحنا لازم نقدر اللي قدرنا، خلينا في الحاجات الحلوة النهاردة، الفايبس الحلوة. يبقى النهاردة يوم حلو، نقول كلام حلو للناس الحلوة اللي في حياتنا، الناس الحلوة اللي في حياتنا، الناس اللي قدرتنا واشتركنا. يعني تقول لها إيه؟ قول مين؟ يعني رسائل تقدير النهاردة، انت قدرت مين اللي قدرك وعايز تقوله النهاردة وتسمعه ايه؟

0: متجدد وحمياه.
1: احنا بنسمعك يا امي في طريق الساحل توصلوا بألف سلامة وامشوا بالراحة على مهلكم، ما في البحر مش هيخلص عشان خاطري امشوا بالراحة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر لناشئات كرة اليد تأهب لنصف نهائي بطولة العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على الصين بنتيجة 30-29. منتخب مصر لناشئات كرة اليد يواجه نادالو الإسباني في الرابعة وربع من عصر الغد في نصف نهائي بطولة العالم. بعثة الأهلي تطير إلى إسبانيا لخوض معسكر الأعداد ومواجهة برشلونة في 19 من الشهر الجاري. الزمالك يواجه فريق المناء بطل جيبوتي في دور 64 من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. هيثم حسن لاعب منتخب مصر وريال أوفيادو الإسباني يقترب من الانتقال إلى سلتيك من اسكتلندا. وأخيرا جالة سراي التركي يستهدف التعاقد مع جابريل مارتينيلي جناح فريق أرسنال الإنجليزي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: الأغنية يفك مع إيهاب مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحله علم هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار، وأفكركم تاني بطرق التواصل. تليفوننا 2-18-10-866 والSMS على 199، والواتساب على 010-400-9904. ممكن كمان تسمعني وتشوفني على الابليكيشن، ممكن تنزلها على الموبايل، الاب اسمها الراديو 90 90. تجربة عظيمة، جربها، نزل دلوقتي على الموبايل وهتلاقيك قاعد معايا جوه الاستوديو. طيب سريعا بقى نروح نقرا شوية رسائل كده عشان نلحق نسمع الأغنية قبل الأذان. عايز أقول ألاء، يا لولو يا روح قلبي، أنت حبيبة قلبي يا ألاء. عارفين البنات الشاطرة الجميلة الكاريزما اللي بتدي فايبس حلوة في أي وقت، يعني فايبس كده تدخل أي مكان تخليه بيضحك، تدخل أي مكان تخليه بيزغرط. هي عامة يعني صاحبة أشهر زغروطة في الكوميونتي بتاعي كله. يعني أحلى زغروطة ممكن لألاء، يعني والله يا رب أشوفك أحلى عروسة في الدنيا كده. وأنا بعرفش زغرط، بس هجيب لك حد يزغرط لك يعني. طيب ألاء بقى بتمسي على حبايبها الأستاذ عماد سالم، اسمحوا لي مش هعرف أقول أسماء الشركات، أستاذ عماد سالم منور يا عمدة، والأستاذ محمود النجدي، يعني محمود وعماد منورني على الراديو 90 90، ومبسوطة ان انتوا بتسمعوني وبتسمعوا الراديو 90 90. فأحلى رجالة وأحلى آلاء في العالم، يا روح قلبي انتي، ببوسك. طيب نكمل بقى بقية الرسائل. أنا فتحي، ازيك يا أستاذ أيمان، أحلى مسا عليكي مهند حسن، ومسيلي على مسيلي علي وشحتة وعم بروة وبكمة صلاح أبو مسمار، أهلا وسهلا. احنا قلنا اسمين بس. مساء الخير يا إيمو، بن لادن بيمس عليكي من محافظة بني سويف، أغنية سعد الصغير تصدق. ماشي، أغنية سعد الصغير، بس غالبا الأغنية دي مش عندي. إيه الصور الحلوة دي، ابعتولي البوست ده بقى يا جدعان، ما تجننيش. مزاج العنب يا إيمو، عاملة إيه، يا ريت أسمع حاجة صعيدي بقى، وعامل لي بوست حلو وكله بالأغنية يفك ويوم الخميس والجمعة. فتحي، ميرسي يا فتحي، يعني احنا النهاردة الحلقة ايه، اللي يعمل لك حاجة حلوة تقول له شكرا. شكرا يا فتحي بجد، ميرسي على تعبك ومجهود واضح في البوست، بصراحة جميل جميل جميل، حلو قوي. طب اخده ازاي ده؟ طيب حاضر. ابعتولي على الانستجرام، يعني الانستجرام بتاعي ايمان مختار اف ام. فميرسي جدا يا فتحي والله على مجهودك الجبار ده. والله منوره الراديو، الحمد لله على السلامه. قولي لياسمين انها وحشتني قوي، سمعينا واحده غمزات غمزات. حاضر نسمع غمزات غمزات. طيب مايكل كان بيقول لي عندي فضول اعرف كان ايه الموضوع قبل ما يتغير. تخيل الموضوع كان النقيض للنقيض، الموضوع كنت ناوي اقول الموضوع اللي هو ايه، بس انا كنت هشغل اغنيه كبيره. طب هخلي محمود الليسي وعمر كمال بعد الاذان، نشغل حاجة بس كده ايه، مسلم دقيقتين وبعد كده هيبقى الأذان. الموضوع ان انت كنت، احنا النهاردة كنا هنعمل مزاد للبيع، عايز تعرض مين للبيع؟ ايه الحاجة اللي في حياتك كنت عايز تعرضها للبيع، سواء بني ادمين سواء اشياء؟ بس طبعا انا عارفة النهاردة كانت هندورها بني ادمين.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: القائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو 90 90 هواها مصري.

0: قلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. اسمع الراديو 9090 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 9090. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار، والنهاردة موضوعنا عن الحاجات الحلوة. النهاردة هنبعد عن الأحاسيس اللي مش لطيفة. تعرفين واحد هو زعلان، هو غصب عنه بيجلب كل الطاقات السلبية. هتقولي لي يعني هو في حد بيبقى عايز يبقى زعلان؟ والله معاك. طب هو في حد بيبقى نفسه يفضل زعلان ومهموم؟ والله معاك برضو. طب هو في حد بيزعل نفسه بنفسه؟ لا طبعا، برضو معاك جدا. بس في حد يقدر يبعد شوية تفكيره عن الزعل؟ يعني ده اللي بنقدر نعمله، ان احنا نبعد شوية تفكيرنا عن الزعل. يعني لانه مش عارف، احنا طول الوقت بنبعد بس بنصد. عارفين الجول كيبر كده اللي هو واقف كده في الشبكة بيصد الكور اللي بتجيله؟ فاحنا يا دوبك، يعني انا بحس دايما نفسي في الحياة ان انا واقفة بصد من هنا، بصد نفسانة الصحاب، بصد حقد وغل الناس اللي حواليا، بصد بصد بحاول اصد على قد ما اقدر. يعني كل واحد فينا جول كيبر عظيم، فخليك دايما جول كيبر عظيم في حياتك. يعني هتعمل ايه؟ لازم تصد يعني. طيب نروح للواتساب، يلا بينا. ماشي والله، ماشي يا فتح، ايه الجمال ده؟ والله انت تستاهلي واكتر يا ايمة. ماشي، هتبعت لي البوست ولا هتعمل ايه؟ حلو قوي قوي، تسلم ايدك يا فتح. مساء الفل يا وحش الراديو، والنبي مسيلي على هيومة، فكرتني بهنومة. تعالى، كان اسمه ايه؟ كان الفيلم بتاع خالد يوسف. المهم هيومة، قول لنا فكي وشك. و انا مصطفى ابو محمد، مصطفى ولد الخميس ايه يعني؟ ماشي، مصطفى بيقول لهيومة فكي وشك يا هيومة، فكي يا ماما وشك يا حبيبتي. ده حتى برنامجنا كله بالاغنيه يفك. عامله ايه في الراجل؟ عامله لك ايه يا مصطفى؟ احكي لي يا حبيبي، ما تخافش حد سمعنا. تعالى قول لي، تعالى شكل الحلقه تبقى عليك يا مصطفى انت وهيومة. اكتب يا مايك. ازيك يا امي، انا اول مره اشارك في البرنامج وان شاء الله ما تكونش اخر مره. عايزه اغنيه كلام ماما البوسي، كانت شغاله على طول قبل ما اشتغل. ومسلم وبهديه لاخواتي محمد مكاوي واحمد مكاوي وماما. حاضر. مساء الفل والياسمين على احلى امام مختار في الدنيا واحلى مذيعه راديو في الكون بحاله. ام صفيه بحبك قوي يا قمر. يا ام صفيه يا عسل، تسلمي لي يا رب. مسيلي على الوسط علي السايح، وعايز اغنيه عصام صاصا. حاضر، انا محضره اللي جايه. عصام صاصا، ايه الصور الحلوه دي؟ انا فارس، اكتر حاجه بتسعدني ان اشوفك بخير واسمع صوتك ادفى واصدق واحن صوت، بحبك قد البحر كده كتير يا فارس. قلوب قلوب قلوب، الرسالة كلها قلوب. حبيبي يا فارس، ألف سلام وتحية. من الجهة الشرقية للقناة، من خط بارليف، من قلب القنطرة شرق. أسمع أغنية أنا بلا فخر البوسي، إهداء للناس العيانة. تحياتي وائل الغليظ. يا وائل أهلا وسهلا، اهلا وسهلا. بص يا نودي، لو ما بعتيش الحاجات دي مش هقراها. اهو ماما جنبي بتسمعك وبتدعيلك. بصيلي ايديها وراسها، بس البوستات عظيمه هتموتيني. وقفلت المزاد ليه يا غاليه؟ ده مايكل بقى، انا كنا عايزين نبيع وبارخص الاسعار والله. تعالى
1: التابلت وقع على المايك.
0: ده انت مسجل لي صوتي. بيقول لي زغروتة من ارشيف البرنامج، كنتوا مزنوين في زغروتة. ايوه لآلاء، ما بنعرفش نزغرت بس ايه، مش هنعتل يعني. ايوه يا مايكل في ظهري. وعندك واحد طلب فرد وش من مصطفى لهيومة. ايوه مش لهنومة يا ولد، انا بهزر بقول هنومة، هي هيومة هيام يعني. اكتب عندك من مصطفى لهيام. يلا بينا بقى ايه، نسمع اغنيه العيد ميلاد لكل اللي عيد ميلاده النهارده. يلا بينا، هابي بيرثدي لكل برج الاسد، كل برج الاسد. يلا يا شاه يا اسماعيل، هابي بيرثدي وعقبال

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي والأهل البحريني الملك حمد بن عيسى أكدا ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وكذلك تسوية أزمات المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للأهل البحريني في مدينة العالمين الجديدة، حيث عقد الجانبان مباحثات بحضور كبار المسؤولين من البلدين. كما جدد الرئيس السيسي خلال المباحثات دعم مصر لمملكة البحرين وإدانتها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، مؤكدا أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة تطوير العلاقات المصرية البحرينية لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تكثيف التشاور الاستراتيجي والتنسيق السياسي بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى التحية لمنتخب ناشئات مصر لوصولهن إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة في إنجاز رياضي جديد. وعبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تمنى الرئيس السيسي للمنتخب التوفيق في إكمال مشوار البطولة وتحقيق إنجاز آخر لإسعاد الجماهير المصرية. الهلال الأحمر المصري استقبل على معبر رفح دفعة 71 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج، كما ودع المتعافين منهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تابعت تداعيات حدث انقلاب الميكروباص بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم التدخلات الإجابية العاجلة وصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا. محافظة الجيزة أعلنت أنه سيتم تنفيذ غلق كلي بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان أيام الجمعة والسبت والأحد لمدة أسبوعين لتنفيذ أعمال محطة مرور وادي النيل، على أن تنفذ الأعمال يوميا من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحا. وأدعى محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مصر تستهدف تحويل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة خاصة البرازيل والصين إلى شراكات صناعية متكاملة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بالهند. رياضيا، نادي طرابزونسبور التركي اعلن رسميا ان ضم النجم المصري محمد صلاح في صفقه انتقال حر لمده عامين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زور موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 34.
0: الدقيقه الاولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصر. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش وقت

وعايزة امسي بقى على الحاج احمد الاسواني، الاسواني واحد بس. احلى تحية واحلى مسا على الحاج احمد الاسواني اللي منور مصر كلها، وعمك وعم عمك. اي حد يجيب سيرة احمد الاسواني نقول له ايه؟ يا ابننا عمك وعم عمك، واسأل اللي جنبك. احلى مسا للحاج احمد الاسواني، واحلى مسا من الراديو 90 90 ومن وحش الراديو امام مختار. يا اسواني يا جامد.

0: فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكثر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفوتك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار, ويعني مبسوطة جدا. الناس كتير قوي بتكلمني على الطريق ورايحين الساحل, ينبسطوا. المهم تنبسطوا يا ولاد وتوصلوا بألف ألف مليون سلامة. هابي ويكند كله بيسمعونا. واللي بتسمعني منين؟ من البيت, من الشارع, من الشغل. لسه الناس مخلصة شغل ونازلة بقى النهاردة الخميس. دايما مواعيد الخميس, هو مجرد ان الخميس ده ليه فايبس حلوة, ان خلاص اجازة, ننزل بقى نخرج نقعد نلعب طاولة مع بعض, كوتشينة, نتقابل بقى الرجالة يروح يلعبوا كورة بالليل, بالليل يتقابلوا على القهوة, يتكلموا, يهزروا, يعني الدنيا حلوة يعني. فاستمتعوا بالاجازة, ودايما معاكم راديو 90 90 في كل الاجازات وكل الاجواء الحلوة. والاغنية اللي جاية دي لكل الرجالة الجدعان قوي, رجولة قوي, عبدغري وبرجولة. طيب نروح بقى على الواتساب شوية. ايمو يا عسل, انت من فضلك هاتي اللي جاي بتاع الحودة بندق. حاضر. بعد اذنك, ده فيديو في العربية.
1: استاذ ايمان, انا كريم ابو انس, سواق تاكسي, ومعايا عيله والله جرايب من السعوديه, وبيبقوا مبسوطين جدا وعايزين يسمعوا اداء للسعوديه, وارقان واصيل وعموري اول مره ينزلوا لنا مصر. بعد اذنك كده عايزين اغنيه خليجي ليهم عندنا. استاذ ايمان
0: ماشي, نشغل هلا بالخميس. حاضر, ورحب لي بيهم وعلى راسنا من فوق اخواتنا وحبايبنا من اهل السعوديه اللي دايما موجودين معنا في مصر, واحنا الاثنين واحد. احلى مساء عليكم, ومبسوطه ان انتم بتسمعوني على الراديو 90 90, اهلنا من السعوديه. في كمان حد عايز اغنيه لتامر عاشور. يا ايمو يا ايمو, اغنيه حسام صاصا بيان هام الجديد. ما عنديش بيان هام.
2: مساء الخير على وحش الراديو, عايزين نسمع حاجه الحكيم يا ايمو.
0: حاجة الحكيم. حاضر. طيب نسمع رضا البحراوي, وبعديها سام صاصة, وبعدين بس انا لسه مشغلها صاصة. خلاص انا عمك وعم عمك دي صاصة والعسيلي. مصطفى السايح. حاضر, تعالي.
3: احلى مساء على امام مختار وحش الراديو, ومساء على مصطفى السايح الشمسايح وكل اهل السايح.
0: اهلا وسهلا, اهلا وسهلا. طب يلا بينا. ايمو عاملة ايه معاكي؟ مصطفى من مصر القديمة, اهلا بيك يا مصطفى. مايكل, انت ليه بتعمل ديليتد للمسجات؟ يعني ليه ديليتد؟ يعني ايه هنعمل بيها ايه؟ مساء الجمال يا استاذ امام مختار, احلى مذيع في الراديو والله. احمد حمدي بيمسي على عمر ابنه وبيقول له شد حيلك شويه في الشغل, وربنا يبعد عنك الناس الوحشه, امين يا رب. مساء الخير يا برنسيست الراديو. السلام, انا الحاج علي الغمري من اسماعيليه. تحياتي لحضرتك ونورين وام سليم, اهلا بيكم, واهلا بكل حبايبي في اسماعيليه والدراويش, حبايب قلبي, وكل سواقين التكاسي والميكروباصات, وكل حبايبي من اسماعيليه. والله العظيم بعتهم ماسنجر, انا ماليش علاقه بالفيسبوك والماسنجر, انا قافله الماسنجر. بعتهم على الانستجرام. يا ايمو بتضحك؟ ماشي, ده انا هوريك. ماشي. يا ايمو بالنادم بيمسي عليكي وعلى سيد فتحي وابو احمد ماهر, اهلا وسهلا. عالدغري وبرجوله كلها من البابا مشغوله بقى مغلوله. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا, والواتساب على 010-490-90-4, والاب الخاص بينا الراديو 90 90 يلا نزله على الموبايل. هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا, ونرجع بقى بهلا بالخميس.

يلا بينا أغنية الخميس المعتادة، ودي اهداء مني لكل حبايبنا الأشقاء العرب اللي موجودين معانا في مصر وبيصيفوا وبيستمتعوا بالأجواء المصرية كله بقى، اسكندرية والساحل والعالمين، القاهرة والجيزة وكل الأجواء الحلوة. أحلى مسا وعلى كل أخواتنا وحبايبنا من السعودية وأهل السعودية والإمارات و

0: الخميس كن فلة.
1: هلا بالخميس، هلا هلا هلا بالخميس، هلا بالخميس.

0: الثاني
1: ايوه السماعه
0: انا بالخليج
1: ايوه ايوه

0: اسمك ايه علشان نسيه يض مهما روحت مهما جيت افضل يا وانتي.
1: هابي ويكند الكل بيسمعونا على الراديو 99 وانت دلوقتي بتسمع كل الاغنيه يفك على الراديو 99.

صاحب الأغنية يفوز مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكثر من اللي جاي عشان الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

كلام مع الإمام مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

الراديو 90 هواها مصر. طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

0: صاحب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم إيمان مختار، ورب يكون الأجواء عجباكو. النهاردة الخميس والفايبس حلوة، وإحنا متفقين من البداية إن إحنا موضوع الحلقة طبعا ما اتكلمناش فيه طول الحلقة كالعادة، وربنا ما يقطع لكم عادة معايا. أنا أذاكر وأحضر وإنتوا تسمعوا أغاني بس، مش مهم، إنتوا حبايبي. المهم الموضوع اللي هو مين الناس الحلوة اللي في حياتك، مين الناس اللي مقدراك وشارياك وعايز تقول لها كلمة حلوة، فهتقول لها الكلمة دي من خلالي أنا. أنا مريم صابر، 24 سنة، بحب أسمعك قوي من أيام لما حضرتك كنت بتطلعي مع حسام عصام. أنت قمر قوي ما شاء الله، كل مادة ما بتحلوي أكتر. مرسي يا مريومة، ربنا يحفظك ويحفظ

0: دلوقتي، وبحب امسي لاخواتي وحبايبي احمد حمدي، جوار البرقاش، اسلام حازم، ابو فريحه، والتحيه دي جايه من ابو سلمى وابو محمد، حامد صلاح، برقاش، كلها بتمسي عليك يا استاذه منى يا ايمي، وتقول لك كل سنه وانت طيبه. وبحيي الحاج احمد عبد السلام وسعد الشيمي وعلي شوال وعادل الشيمي وكل اصحابنا.
1: احلى مسا عليهم جميعا، احلى مسا عليك وعليهم جميعا. مايكل بيقول لي اشوفك بقى في المنتخب مع حسام حسن. ايوه بقى، حسام عصام، حسام رضا، حسام حسن العميد، حبيب قلبنا كلنا على راسي. احلى مسا للعميد حسام حسن. زينب زعلانه مني، ممكن تقولي لها حاجه حلوه بصوتك وكلمه منك على ذوقك؟ طب وفي حد يزعل من مريم القمر؟ ايه ذنوبه يا قمر؟ لا طبعا، يلا قومي بوسي اختك، مالكيش غيرها في الدنيا كلها. أستاذة إيمان، فتحت الحلقة من غير ما تسلمي على الشق بتاعك حبيبك، ربنا يخليكي لينا، مسيلي على الضرب الأحمر وعلى أنا قاعد في وسطيهم، وعلى زمان ولا زمايلي اللي أنا قاعد في وسطيهم شق. وطبعا حبيب قلبي يا شق، ومساء العسل ومساء الجمال كله على رجالة الضرب الأحمر والزاوية الحمراء. طيب بص، لما تبعت الفويس ابعتها وطي صوتي شوية عشان اعرف اسمعك. مساء الفل عليك يا ايمي، يا رب تكوني بخير. ممكن تشغليلي فولت عالي ومش فاكر الكوبليه وشوح الكبده كل ده؟ هلا بالخميس، هلا هلا يا ايمو، اهلا وسهلا. طب يلا نسمع حاجة بقى، نروح نسمع ليه قبل ما نسمع علي. يا علي ازيك يا علي؟ علي سواق التاكسي من اسماعيليه، بمسي على وحش الراديو النجمه العالميه ايمان مختار، ودي رابع مره اطلب منك على فين يا هوا الحسن الاسمر. رابع مره تطلبها مني؟ طب والله حاضر، هنشغل عصام صاص عشان من كتر ما الطلب، وانا بشغلها هجيب لك على فين يا هوا. اهو حاضر.

0: بالأغنية يفوت مع إيهام مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكثر من اللي جاي عشان.
1: يلا بينا كلنا نسمع حسن الأسمر والبطل حسن الأسمر وأحلى شعبي. عايزة مسي تاني ومسي أحلى مسا وعلى الحاج أحمد الأسواني أبو الرجول.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار.
1: هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 99، وانت بتسمعوا دلوقتي كله بالأغنية يفوت، وتوصلوا بالسلامة لأحلى أجازة وأحلى ويكند.

ونقول كمان عشان الحاج احمد ما سمعناش المره اللي فاتت، الحاج احمد الاسواني يعني الرجوله، يعني الجدعانه، يعني صاحب صاحبه، يعني اللي ما يسمعش غير الحق. احلى مسا عليك يا حاج اسواني، الحاج اسواني احمد الاسواني واحد بس.

تحية خاصة لكل أهل الصعيد وصعيدة مصر، أهلنا وحبايبنا، وتحية خاصة للإسكندرية وأهل إسكندرية حبايب قلبي، والقاهرة والجيزة وكل مصر وضواحيها.

0: طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: وجري جري جري. وصلنا لاخر دقايق في حلقتنا النهارده، والمود عالي والفايبس حلوه، ويا رب دايما مبسوطين معايا على الراديو 90 90. مش هلحق اقرا حاجه بقى، انا محضره لكم بقى رضا البحراوي ناس مني ومن دمي، وهسيبكم تتسلطنوا معاها. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، ودايما بكون معاكم ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من الساعه 7 للساعه 9 على الراديو 90 90. وكل سنه وانتم طيبين، وكل ويك اند وانتم سعداء ومبسوطين، توصلوا بالسلامة وتستمتعوا بأجواء الساحل واسكندرية واسماعيلية وكل الأجواء الصيفية وكل محافظات مصر اللي فيها شواطئ. مصر يا جماعة والله ما فيش أحلى منها، مصر أم الدنيا، الناس كلها بتيجي من جميع أنحاء العالم عشان يستمتعوا بأجواء مصر وشواطئ مصر. كل سنة وانتم طيبين، وكل ويك اند وانتم مبسوطين، واسيبكم مع رضا البحراوي، واشوفكم زي دلوقتي قبلها بساعتين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بما تشهده العلاقات المصرية البحرينية من تطور متواصل، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أكد رئيس السيسي ضرورة تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين حفاظا على السلم والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للعاهل البحريني في مدينة العالمين الجديدة، حيث عقد الجانبان مباحثات بحضور كبار المسؤولين من البلدين. من جانبه أعرض عاهل البحرين عن اعتزازه بزيارة مصر، مقدما شكره وتقديره للرئيس السيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. كما أكد حرص البحرين على دفع العلاقات مع مصر إلى آفاق أرحب، مما يعكس عمق الأخوة الراسخة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى التحية لمنتخب ناشئات مصر لوصولهم إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة في إنجاز رياضي جديد، وعبر صفحات رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. تمنى الرئيس السيسي للمنتخب التوفيق في إكمال مشوار البطولة وتحقيق إنجاز آخر لسعادة الجماهير المصرية. وزارة الداخلية أعلنت أنها ستبدأ في تلقي طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 من أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس 27 من أغسطس بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية وعلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. التلفزيون السوري أفاد بحدوث انفجار بعبوة ناسفة داخل حافلة لقي ركاب في ريف دمشق، وأوضح أن الانفجار وقع في منطقة جرمانة وأوقع عددا من القتلى والمصابين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الإجراءات والتحركات العسكرية الأخيرة نجحت في تدمير القدرات الإيرانية، مشددا على أن الهدف الأساسي من هذه الضربات هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي وإلى الأبد. وأضاف ترامب أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية في إيران عقب التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الموقف عن كثب. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مصر تستهدف تحويل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة خاصة البرازيل والصين إلى شراكات صناعية متكاملة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلي ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بالهند. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة السلة استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوز كبير على المغرب بنتيجة 89-36. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 وقد المقام وحلقة الخميس اللي بنسمع مع بعض أحلى الأغنيات اللي بتطلبوها معايا على 91.9. النهاردة هنفتح يعني حوار كده لطيف عن رشدي أباظة. ليه رشدي أباظة؟ علشان بنحتفل بميت أو مئوية ميلاده. عايزة أقول لكم إن رشدي أباظة ليه موجود لغاية دلوقتي. ليه بنتكلم على رشدي أباظة؟ عشان وسامته ولا عشان اخلاقياته في الكواليس اللي انتشرت بعد يعني بعد ما مشي كده والناس بدات تحط كده عناوين لكواليسه مع زملائه ومع عمال التصوير و يعني خلونا نروح كده نسمع سهرني الشوق مع فضل شاكر ونرفع اذان العشاء ونرجع نكمل في قد المقام. هنفتح موضوع مهم النهارده مع فقرات واخبار قد المقام.
2: عمري وروحي يا غالي معاك، صدقني بحبك تبقى حد يا حلو.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام معادنا دايما 4 خميس من 9 ل11 بالليل. وانا بقلب كده في الاخبار من يومين لقيت خبر بيقول انه يعني بنحتفل بمئوية رشدي اباظة. فتمام رحمة الله عليه وعلى امواتنا جميعا. لكن بقى في متن الخبر قعدت بقى اقرا كده يعني التقرير او الخبر بيتكلم عن ايه في رشدي اباظة. طبعا بيتكلموا عن رشدي اباظة كفنان وجان والشياكة والجمال واللطفة والمش عارف ايه والحاجات، وقد كم فيلم قدمه مثلا عن روايات مثلا نجيب محفوظ وكل يعني الحاجات دي هنحكيها في قد المقام. لكن كمان الخبر او التقرير ده او الريبورتاج عن رشدي اباظة كان بيحكي كواليس رشدي اباظة مع العمال داخل الافلام، وهو بقى هذا رشدي اباظة انه لو حصل مثلا ان العمال دول بيقبضوا باليومية، العمال اللي في التصوير يعني الاوفيس والى اخره، طبعا يعني مسميات كتيرة، ممكن يجي الانتاج ما يقبضهمش اليوم ده، فيقول لهم لا هم دول يقبضوا قبل لهمش دعوة، دول يعني ايه يعني اليومية دي اللي بيأكلوا بيها بيوتهم وعيالهم وحاجات، لو ما فيش يدفع من جيبه. يحكي تاني التقرير يقول لك انه كمان لما ساعة البريك ده اللي هو في التصويرات بتاعة التلفزيون والسينما وكده اللي هو الاكل بتاع الناس اللي بتصور، فيقول لك كان يطلب انه زي ما بيجي له غدا نفس النوعية بقى لحمة ولا فراخ ولا سمك ولا جمبري لازم للعمال نفس النوع، لانه يعني ايه مش بيحصل كده طول الوقت، فكان يصر على هذا الموضوع. كمان يقول لك كان يجيب الطبلية ويقعد وسطهم ياكل في البريك ده، وهو هذا الرشدي اباظة. اذا ده خلاني اتكلم في مقام مهم جدا، مقام نقدر نقول المقام السيرة بعد الرحيل، لانه الصورة الذهنية وسيرتك مع الناس اللي حواليك ومواقفك الانسانية هي اللي بتخلي الناس يذكروك طول الوقت، يعني حي او مش موجود حتى في الدنيا يقولك والله ده الراجل ده كان كريم جدا، والله ده الست دي كانت كريمة جدا. اتاري انه هذا الخلق ملوش علاقة بقى بالشهرة وملوش علاقة بان انا رشدي اباظة وان انا سين او صاد او عين او يعني لا، ليها علاقة بالانسانية ازاي بنعامل بعض. هل عندك انت في ذاكرتك حضرتك او حضرتك موقف انساني لحد مشهور فنان عالم اديب تفتكره وتقول يا سلام انا عشان كده بحبه، عشان كده بحب الست دي، عشان كده بحب الراجل ده، مش بس عشان فنان جامد، مش بس عشان اديب جامد، مش بس علشان شفت كده لقطة له كده بتقول ايه؟

91.9 رقم الاس 2-18-10-68 ورقم التليفون 010-490-4 هو الواتساب. ما تنسوش ان النهاردة في قد المام حلقة الخميس دايما كمان بنروح لأغاني التسعينيات والألفينات. ابعتوا هذي على طول اللي عايزين تسمعوا بقى: فؤاد، إيهاب، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، عمرو دياب، حميد الشاعري، مصطفى قمر، خالد عجاج، يعني نجوم التسعينيات والألفينات كده، أو الأغاني القديمة كمان اللي انتوا بتحبوا

0: الراديو 90 هواها مصر. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
1: منتخب مصر لناشئات كرة اليد وجونيور الإسباني في 16:15 الغد في نصف نهائي بطولة العالم. بعثة الأهلي تصل إلى إسبانيا لخوض معسكر الأعداد للموسم الجديد ومواجهة برشلونة في 19 من الشهر الجاري. محمد صلاح يخوض مرنه الجماعي الأول مع ترابزونسبور التركي. ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع فينيسيوس لتجديد عقده. ليفربول يتوصل لاتفاق مبدئي مع الفرنسي باركولا تمهيدا لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وأخيرا أرسنال ينضم لسباق التعاقد مع الدولي الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع فريق أتلتيكو مدريد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام مثيرة أطول من العمر، وأخذنا هذه الفكرة من مقاوية رشدي أباظة، والناس لسه عمالة تفتكره إنسانيا قبل فنيا. وسبحان الله، وأنا في الأوف إير يعني لما سبت كده الهوى علشان نشر رياضية والأغاني وكده، فده بدخل كده على الفيسبوك أبص مين كاتب إيه، فلقيت أستاذ أسامة مناع، وهو أحد الأصدقاء عندي على الفيسبوك، وهو أحد يعني موظفي البنك اللي والدتي الله يرحمها كانت بتشتغل فيه، وكانت مديرته، وهو قدي سنا لكن مامتي كانت مديرته. فلقيته حاطط صورة لماما وكاتب عليها رحمة الله تغشاها، اللهم اغفر لها وارحمها الحاجة فلانة. والصورة بقى ماما حضناه، حط ايدها عليه، بقى ولد من ولادها يعني من عيالها اللي علمتهم الشغل في البنك. فهي حضناه بأمومة شديدة. وبعدين لقيت كمان في التعليقات طبعا الناس بقى يعني ولادها في الشغل بقى يعني وزملائها بيدعوا لها وكده، فلقيت تعليق برضو الأستاذ عوض السنجهاوي، أنا بشكرك يا أستاذ عوض، أنا مش عارفة معرفوش للأسف، فبيقول حبيبتي أمي التانية مازال صوتها في أذني الله يرحمها، ربنا يخليك يا أستاذ أسامة، بتفكرني بالذكريات الجميلة. يعني قلت يعني سبحان الله، الواحد بيعمل حلقة عن السيرة والعمر ألاقي كده الناس بترحم على أمي رحمة الله عليها وعلى أمواتنا جميعا. السيرة الإنسانية أكيد 100% أهو، يعني ده هو يعني ربنا بيكلمني يقول لي إنه السيرة الإنسانية مش فكرة إن أنا بقى مديرة في حتة، ولا أنا فنانة مشهورة، ولا مذيعة مشهورة، ولا أي حد في أي مجال. الفكرة في هذا المقام أو هذا المنصب أو هذا الموضوع، لا، الفكرة في الإنسانيات اللي بتسيبها، الأثر اللي بتسيبه مع الناس اللي بيشتغلوا معاك، مع جيرانك، مع كل الحبايب. يقول والله الراجل ده صراحة مش عارفة ايه، والله الست دي مش عارفة ايه، والله مش عارفة حاجات كده. وده اللي يخليك النهاردة تفتكر بقى رشدي أباظة وتحيا كاريوكا وطه حسين وكل في مجاله. يعني احنا مش بنتكلم، احنا بناخد بس نموذج من النماذج. سمعتوا عمرو دياب الجديد؟ انا سمعته، عجبني جدا جدا جدا جدا. 1-9 رقم الاس ام اس، و 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون. ما تنسوش تبعتولي الاغنيات اللي عايزين تسمعوها معايا النهاردة في قد المقام.

بعد الالوان مع عمرو دياب هنروح نسمع زي ما بقولك كده ونرجع مكملين في قد المقام. اربع خميس دايما بكون معاكم تسنت بكره على هوا.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: أوقات كتير وبالأخص في الأزمنة إياها اللي بيكتر فيها الإحباطات واليؤوسات، اللي هو جمع يأس إيه؟ يؤوسات يوائيس يعني. المهم في الأيام الغبرة يعني من الآخر بتبقى كلمات اتربينا وعشنا عليها وكانت طول عمرها صاحبة معنى رنان كده ومنورة ومزهزهة. قوم في الأيام دي تطفي ورنتها تحشرج وتشخلل كده ويتبصلها بنص عين وتتقال حتى بشكل مش ولا بد يا أخي. قوم نيجي نطلعها من نيش الزمن وننفض من عليها تراب وعكارة الأيام وحبة كربونات ومع فوطة خشنة تنجلي وتنور وتزهزه من جديد. كلمات بقى من نوعية إيه؟ البطولة، الفدائية، الشهامة، النبل، يعني حبة الكلام اللي بيحمل في طياته معاني أكبر حتى من إن الكلمات توصفها دي. عارفوا الكلام ده؟ عارفينه ومنتوا الكلام ده؟ شات كلمات كده. خلوني أحكي لكم حكاية. البطل عبد الرؤوف جمعة، واحد من أبطال الصاعقة في حرب 73 المجيدة. طب عمل إيه عم عبد الرؤوف؟ خلونا نسمع الحكاية من خلال المجموعة 73 مؤرخين، وهم الحقيقة مجموعة من ولاد القوات المسلحة اللي مهتمين بالتوثيق والتأريخ للأحداث العسكرية والبطولات الفردية لأبناء جيش مصر، وبيقوموا الحقيقة بجهد عظيم جدا لازم نحييهم عليه. المهم حكولنا قالوا إيه؟ قالوا إن الجندي المقاتل عبد الرؤوف جمعة في يوم 6 أكتوبر 73 نزل خلف خطوط العدو على مسافة 200-300 كيلو من أقرب مكان لقواتنا احنا، وخلال تأديته لمهمته وبعد يومين ثلاثة أصيب البطل ده إصابة عادية يعني؟ لا مش عادية، لا يا ريت، أصيب بمجموعة طلقات أعلى فخده تدخل الطلقات من ناحية وتخرج من الناحية التانية، حاجة وانت بتسمعها تأشعر بجد. طب ما بالك بقى باللي حصلت له؟ بمنتهى البسالة يطلب المقاتل من القائد بتاعه يقتله عشان لا يعوق حركتهم ولا يقع أسير، الموت عنده كان أهون من الأسر. القائد البطل عبد الحميد خليفة يرفض ويشيل عبد الرؤوف على كتفه ويطلع بيه الجبل ومعاهم 2 عساكر والضابط مجدي شحاتة، وعلى مدى 200 يوم يفضل الخمسة دول في قلب صحراء سيناء.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

وفي زمن حرب دايرة لا فيه طبيب ولا تمريض، والمصاب بيداوي نفسه بالنباتات الصحراوية اللي اتعلم في الصعقة ازاي يستخدمها لسد جروحه، وبمساعدة بدو سينا الجدعان اللي وقفوا مع أبطال الجيش ومدوهم بالأكل والمية والوصفات البدوية. في إبريل 74 بقى بيرجع الأبطال الخمسة للصعقة بسلاحهم، بيتوجهوا فورا لمقابلة وزير الحربية اللي لما عرف حكاية الجندي عبد الرؤوف أمر فورا إنه يتعرض على كوميسيون الطبي، والمفاجأة إن الكوميسيون قال إن عبد الرؤوف زي الفل وجروحه التأمت تماما. بعد أجازة صغيرة مع أهله في سوهاج بيرجع البطل لصفوف الصعقة يكمل مهمته معاهم. عم عبد الرؤوف حاليا ساعي في مدرسة في سوهاج، المدرسين والطلبة والناظر عارفينه وبيحبوه، بس يمكن أغلبهم ما يعرفوش بطولة الجدع العظيم ده. لما المجموعة 73 نشرت حكايته في 2012 جاله سيل المكالمات من الدنيا كلها، عرضوا عليه هدايا وأموال كتير، والراجل الجدع رفضها بكل عزة نفس رغم بساطة ظروفه. والله زي ما بقولكوا كده، أكم ناس حوالينا بساطة مظهرهم وبساطة حالهم ما بيوحيش بأكتر من طحنة الحياة ووجعها. يعني الناس دول أغلبهم شايلين المعاني الجميلة البراقة اللي قلنا عليها في الأول، شايلينها بكل جمالها وروعتها ولمعانها ورنت معناها الجميل. عشان كده لما بنفقد الثقة في القيم والمثل العليا لازم نستدعي الحكايات والشخوص العظيمة دي، نحييهم ونقدرهم ونفتح تاريخهم عشان يتشد ظهرنا احنا تاني، ونرجع نثق في كل الكلام اللي الوقت بيهزه في عينينا أحياناً.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وبعتولي من فضلكم على بوست قد المقام على الفان بيج الراديو 90-90 موقف إنساني شفته لمشهور من المشاهير، شخصية عامة يعني أشرف شيء، وبسلم عليك. بيقول لي أستاذة بسنت، حلقة جميلة وربنا سبحانه وتعالى يرحم والدتك ووالدتي وأمواتنا وأموات المسلمين، بالله عليك يقري رسالة قريتها أهو. أشرف شيء من الزاوية الحمراء، مساء الفل يا أشرف. بفكركم بالاغنيات اللي عايزين تسمعوها معايا كمان في الساعه الثانيه. نطلع لمشهد الاخبار ونرجع مكملين. 199 رقم الاس ام اس و 2 18 10 8 66 هو رقم

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بما تشهد العلاقات المصرية البحرينية من تطور متواصل، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين حفاظا على السلم والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للعهد البحريني في مدينة العالمين الجديدة، حيث عقد الجانبين مباحثات بحضور كبار المسؤولين من البلدين. من جانبه أعرب عائل البحرين عن اعتزازه بزيارة مصر، مقدما شكره وتقديره للرئيس السيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. كما أكد حرص البحرين على دفع العلاقات مع مصر إلى آفاق أرحب، مما يعكس عمق الأخوة الراسخة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية لمنتخب ناشئات مصر لوصولهن إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة في إنجاز رياضي جديد. وعبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تمنى الرئيس السيسي للمنتخب التوفيق في إكمال مشواره البطولة وتحقيق إنجاز آخر لإسعاد الجماهير المصرية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المصرية التشادية المشتركة التي عقدت اليوم في العاصمة أنجمينا. شهدت الاجتماعات التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الصحة والثقافة والطيران المدني والسياحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الإجراءات والتحركات العسكرية الأخيرة نجحت في تدمير القدرات الإيرانية، مشددا على أن الهدف الأساسي من هذه الضربات هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي وإلى الأبد. وأضاف ترامب أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية في إيران عقب التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الموقف عن كثب. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مصر تستهدف تحويل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة خاصة البرازيل والصين إلى شراكات صناعية متكاملة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلي ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بالهند. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة السلة استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوز كبير على المغرب بنتيجة 89-36. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. مكان قد المقام.
1: واحد 99 رقم للاس ام اس و 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون. جاي لي كده رسائل، عايزين مستمعينا الاعزاء عايزين يسمعوا قلبي طياره ورق، اللي هي طياره ورق يعني على عبد الخالق. حاضر نسمعها بعد ما احكي لكم عن مكان قد المقام. وانا دايما احب اعمل الفقره دي قبل ما نبقى رايحين على الويك اند، علشان لو حابين تروحوا تشوفوا اماكن حلوه ليها سيرة وليها تاريخ وليها حكايات إنسانية، زي كده شبه حلقتنا النهاردة عن السيرة الإنسانية بتبقى يعني بعد الشهرة وبعد كل الحاجات، الإنسانيات هي اللي بتبقى. من مش عارفة يمكن من أسبوعين ثلاثة نويت أروح متحف أم كلثوم في المانيال، وقلت ايه هروح اتفرج كده على المتحف واشوف بقى فساتين الست، وانا رحت قبل كده بس بتوحشني صراحه. وبعدين قلت كمان بما اننا في داخلين في اغسطس اروح ابص بصه كده على مقياس النيل واتفرج عليه، ويمكن احنا كده في نص اغسطس مع عيد وفاء النيل نعمل حلقه في قد المقام عن النيل، ومين كتب عن النيل ومين غنى للنيل ومين ايه حكايه مقياس النيل، كل ده في مانيال. في المانيال طبعا اللي في المانيال عارفين واللي في غير المانيال عارفين. المهم كنا في يوم اجازه رسمي، انا مش فاكره كانت ثوره يوليو تقريبا او حاجه زي كده، رحت لقيت المتحف قفل ومعايا بنت خالي، قلت لها طب تعالي ايه نتمشى، المكان حلو جدا جدا، ورد وخضره ونخل والدنيا جميله لطيفه لطيفه مش ممكن. فقالوا لي لا والله يا استاذه احنا النهارده اجازه رسميه، تعالي اي يوم تاني، المتحف فاتح لغايه الساعه 4. فوانا ماشيه بضرب بعيني كده لقيت كوبري خشب مادت كده من عند بقى الحته اللي انا فيها دي اللي هي مانيا للروضه معدي الناحيه التانية، قمت طبعا ايه هوب قمت جاريه على الكوبري ودخلت على الانترنت ادور بقى كوبري الخشب. انا فاكره ان هو ليه علاقه بالمانستيرلي، بقصر المانستيرلي اسمه كوبري المانستيرلي، بس هو معروف. لقيت راجل كده عجوز، قلت له يا عم الحاج اسمك ايه؟ قال لي يا عم صلاح. قلت له بيعمل قهوه وشاي وبتاع، قلت له والكوبري ده اسمه ايه؟ قال لي الكوبري الخشب. المكان صراحه يعني مش قادره اقول لك، لكن لما دخلت احنا سميناه كوبري الخشب لانه معمول من الخشب. حكايه ايه الكوبري بقى؟ الحكايه دي بترجع لعهد حسن فؤاد المانستيرلي باشا، واتسمى بكوبري المانستيرلي علشان هو جنب قصره التاريخي في جزيرة الرودة اللي هو مانيال الرودة دلوقتي. والحقيقة القصر كمان بيعتبر لحد النهاردة من أجمل التحف المعمارية في القاهرة. اللي صمم الكوبري كان المهندس أحمد الفرغاني، المهندس القادم من أوزبكستان، واللي ارتبط اسمه كمان بإنشاء مقياس النيل. ما أنا بقولك لما تروح الحتة دي هتروح مقياس النيل وتروح متحف الست أم كلثوم وتروح كمان كوبري الخشب او كوبري المانستيرلي، وفي قصر المانستيرلي كمان. وبالمناسبه كوبري رغم انه كله مع انه خشب في خشب في خشب، انما يستاهل تقله ذهب، معروف بقوته الشديده ومتانته والطراز المعماري المصري، وكله زخارف بديعه جدا جدا. يعني بعض المهندسين سالتهم بعد كده قالوا لي ده اصل يعني في صلابه اكتر كمان من الكبار الحديديه، رغم انه خشب، وهو بيربط ما بين جزيره الروضه تعدي الناحيه الثانيه تبقى في مصر القديمه على طول. ذاكرة وسيرة إنسانية لناس فكروا يعملوا أو يسيبوا لنا أثر جميل. قلبي طيارة ورق بهديها المايكل وتسوقي وسعاد وأشرف شقه. قلبي طيارة ورق، قلبك طيارها لفوق ولا علشان قلبي عاشق؟ تسعيناتي تسعيناتي تسعيناتي، الواحد بيروح في حتة تانية. تقدر تروح في الويك اند مكان قد المقام، كوبري المانستيرلي او كوبري الخشب، وتزور كمان متحف ست ام كلثوم، تروح كمان على مقياس النيل واحتفل بعيد وفاء النيل في 15 اغسطس.

عودة في سكوت زمان يفوت بهديها المنى. مساء الخير، انا مودة ثالث مرة اسمعك. حلقة امبارح حلوة قوي. انا اخر سنة فنون جميلة كانت مع الاستاذ الدكتور احمد مجاهد، استاذ الدراما والنقد المسرحي في جامعة عين شمس. اشكرك جدا يا منى او يا مودة، وبهدي لك عودة.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
3: اختار

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: اقتصاد
1: ومؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أخبار قد المقام.
2: بكرة صيام العذراء ستنا مريم، كل سنة وكل مصر طيبة. الحقيقة تحتفل دايما كل سنة بصيام ستنا العذراء، والحقيقة أن يعني صيام السيدة العذراء أحد أحب الأصوام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واللي بيمتد تقريبا 15 يوم وبيختتم بعيد انتقال السيدة العذراء. وخلال الأيام أيام الصيام دول بيحرص الحقيقة الكثير من إخواتنا المسيحيين على الصيام والصلاة وأعمال المحبة، وتقام نهضات روحية في الكنائس والأديرة اللي بتحمل اسم ستنا مريم السيدة العذراء. وبالمناسبة دي وبهذا الخبر السعيد، أنا بحب الصيام عموما، يعني بحس إن هو ترقي روحي كده، إن أنت تقدر تمسك نفسك عن حاجة. والأكل والجوع أصله مطلب في حتة كده، يعني إيه، هو طبعا فطرة في الإنسان وكل الحاجات، بس يعني إنك تكبح الحاجة في إن أنا أكل حاجة بحبها وأفضل ماشي مدة 15 يوم على، يعني هو صيام يعتبر شوية نباتي، يعني مفيش لحمة، مفيش يعني في البعض في سمك وفي البعض لا، فيش فراخ، فيش بيض، مفيش منتجات ألبان، يعني اللي هو أنت عايش على مثلا فول، طعمية، عدس، الحاجات دي. يعني الحقيقة دي إرادة وتربية للروح. والحقيقة كل سنة وإخوتنا المسيحيين بألف خير وسلام، وصيام مبارك يا رب، وربنا يتقبل، وربنا يدوم المحبة والسلام بين كل أبناء هذا الوطن الجميل. خبر الحقيقة قد المقام، وأنا بتبارك بالأيام دي، يعني والله بتبارك جدا جدا، أقول الله احنا داخلين على صيام العذراء، يعني يا رب والنبي تقبل يعني مننا كلنا، كل العبادة ترفع لله، كل العبادة ترفع لله. 199 رقم SMS 21-10-866 هو رقم التليفون. المواقف الإنسانية هي التي تبقى أي مكان أنت بتشتغل، إيه مشهور مش مشهور، هو ده اللي الناس بتفتكره، هو دي يعني أو هي دي الصورة الذهنية عموما عنك في الحياة وبعد حتى الرحيل. ابعتولي كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها معايا النهاردة فقد المقام. ومنى بتقولي أنا مسافرة، تواصل معاك إزاي؟ لا إحنا بصي أبليكيشن تشوفيني يا منى أو يا مودة، كلميني من أي حتة في العالم، من احنا لنا مستمعين في ألمانيا وفي كندا وفي فرنسا، الابليكيشن على الجوجل، على يعني احنا موجودين حواليك في كل الحاجات، بس المهم ان انت تسمعيني.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بساطة بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك. جيت لك.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رحنا وجينا في معاني اعتقد انها ممكن تكون لطيفة. رحنا مكان قد المقام اللي ممكن يكون خروجة بكرة او بعده، الكوبري الخشب او كوبري المانسترلي، جنبه على طول متحف الست ام كلثوم، جنبه كمان مقياس النيل، كل ده في مانيال الرودة وباسعار زهيدة جدا. اتكلمنا عن فكرة السيرة الانسانية للاشخاص اللي بتطلع

خفيفة. خلاص الأربع اللي جاي إن شاء الله، والخميس من 9 ل 11 قد المقام، والسبت بفكركم ببرنامجنا التاني زي ما التاريخ بيقول، اللي بنحكي فيه كده صورة من صور تاريخ مصر الفرعوني. يوم السبت الساعة 2 و10 بتاعت تاني بالليل، تقدروا تتابعوه، وحلقته كمان موجودة على اليوتيوب. واسيبكم في أمان الله.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة التزام الجميع بتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة. الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحروب والنزاعات. الرئيس السيسي يؤكد أن أمن البحرين جزء ما يتجزأ من الأمن القومي المصري. وزير الخارجية يلتقي نظير أتشابي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع حملات المداهنة والاعتقالات في مدينة القدس المحتلة ليوم الثاني على التوالي. الاتحاد الأوروبي يعبر عن دعمه لخارطة الطريق الخاصة بإخلاء قطاع غزة من السلاح. مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في انفجار حافلة بريف دمشق. ميناء الإسكندرية يستقبل وفدا سعوديا لتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات. بعثة الأهلي تصل إلى إسبانيا استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: جواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات اخر اليوم. هنتابع معاكم النهارده اهم الاخبار العالميه والمحليه في حلقه من اعداد زميلتي العزيزه غريد مصطفى، رئيس تحرير البرنامج الاستاذ محمد الصنباطي، وهكون موجوده معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 12 ياسمين الحفناوي. أبرز عناوين ملفاتنا النهارده اللي هنتكلم فيها معاكم، أول ملف عندنا في آخر اليوم هو ملف سياسي مصري عربي، هنستمع فيه إلى تعليق المحللين حول مدار في لقاء الرئيس السيسي والعاهل البحريني اليوم بمدينة العلمين ورسائل التنسيق المصري البحريني تجاه القضايا العربية والإقليمية. ثم نتابع مدار في جلسة لجنة قضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة ملف جماعة الإخوان الإرهابية، ونستعرض قراءة المحللين لدلالات هذه المناقشات خلال ملفنا الدولي. نذهب معكم إلى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، هنتعرف فيه على أبرز ما شهده الاجتماع الأسبوعي للحكومة وأهم الملفات والقرارات اللي تم مناقشتها. في ملف وطن واحد بنقترب من أحدث الفعاليات والمناسبات في الكنائس المصرية، ثم نذهب إلى محافظة الغربية ونتعرف مع مراسلنا هناك على تكريم أوائل الثانوية العامة ومسابقة الصوت الذهبي لاكتشاف المواهب. وفي قراءة خاصة بنتابع رسالة وزارة الدولة للإعلام بشأن استخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي الجديد في مشروعات التنمية بمحافظات الصعيد. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة، وهنتابع تقارير الزملاء من كل مكان. هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم، خليكم تابعنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. ملفنا الأول في آخر اليوم بعنوان مصر والبحرين تشاور استراتيجي ورؤية موحدة. للتعليق ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف. أستاذ أحمد برحب بحضرتك.
2: مساء الخير يا أستاذ، تحياتي لك وتحياتي للسادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. في ضوء زيارة العاهل البحريني إلى مصر والمباحثات التي جمعته بالرئيس السيسي، كيف تقرأ أهمية هذا التشاور في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة؟
2: بالتأكيد زيارة مهمة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى لمصر. عقد خلالها جلسة مباحثات كما مع السيد رئيس السيسي. يمكن السيد رئيس السيسي استقبل العاهل البحريني بالأمس، واليوم كانت هناك جلسة مباحثات قمة ما بين الزعيمين. الحقيقة تناولت عدد من الملفات المهمة، أولى هذه الملفات طبعا مسألة العلاقات الثنائية واستمرار أو تكثيف أو تعميق التشاور الاستراتيجي والتنسيق السياسي ما بين مصر وما بين دولة البحرين. الأمر الآخر كان طبعا متابعة التشاور فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة. والحقيقة كان هناك تأكيدات من السيد الرئيس عفتح السيسي على الدعم المستمر الذي تقدمه مصر لدولة البحرين، والتأكيد على رفض أي مساس بالسيادة سيادة دولة البحرين أو أي عدوان على أراضيها، والتأكيد أيضا على أن أمن البحرين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. دي رسالة الحقيقة هي رسالة ثابتة من الدولة المصرية، ليست فقط لدولة البحرين ولكن أيضا لكل الأشقاء في دول الخليج، على وقع طبعا التطورات التي تشهدها المنطقة بخصوص بدايات الحرب الإيرانية. أيضا كان هناك تناول لعدد من الملفات الإقليمية المهمة، ويمكن أيضا البحرين ومصر بتقوم فيها بدور مهم وإيجابي، على رأسها طبعا القضية الفلسطينية. ويمكن كان هناك تناول لسبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي جرى توقيعه طبعا في قمة السلام بشرم الشيخ في أكتوبر الماضي. والخطوات الأخيرة التي تبذلها الدولة المصرية مع الوسطاء فيما يتعلق باستحقاقات المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، وتهيئة المناخ السياسي والأمني اللي بدأ مرحلة التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للفلسطينيين في القطاع. الحقيقة كمان كان هناك تأكيد وتقدير كبير جدا من العاهل البحريني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية على موقفها ودورها الإيجابي في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأيضا تأييده لكل الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لصون أمنها واستقرارها في ظل التداعيات أو التطورات التي تشهدها المنطقة.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني ثوابت السياسة المصرية في حماية الأمن القومي العربي كيف يعكس ذلك؟ يعني اليوم الرئيس السيسي جدد التأكيد على دعم أمن البحرين ورفض أي اعتداءات تستهدفها أو تستهدف أي دولة عربية شقيقة، فكيف يعكس ذلك ثوابت السياسة المصرية في حماية الأمن القومي العربي؟
2: دي رسالة مصرية ثابتة عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد عليها اليوم في لقائه مع العاهل البحريني، ولكن هي الحقيقة واحدة من محددات السياسة الخارجية المصرية، دعم الأمن القومي العربي ودعم السيادة الدول العربية واستقرارها ورفض أي عدوان أو أي مساس بأمنها العربي. تابعنا هذا الموقف الراسخ للدولة المصرية قولا وعملا، قولا وفعلا، تحديدا في أزمة الحرب الإيرانية الأخيرة، والرفض القاطع للدولة المصرية لأي عدوان إيراني أو تجاوزات إيرانية بحق الدول العربية وتحديدًا الدول الخليجية، وهو موقف راسخ تؤكد عليه الدولة المصرية يوميًا قولًا وفعلًا، ليس فقط بالقول ولكن أيضًا باتصالات دبلوماسية مستمرة، أيضًا بزيارات. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى أكثر من جولة للأشقاء في دول الخليج للتأكيد على هذا الثابت أو هذا الموقف، والتأكيد على أن مصر دوماً هي سند وداعم باستمرار لوحدة واستقرار الدول العربية، ونخص بذكر دول الخليج العربي.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بشكر حضرتك على قراءتك المهمة لهذا الملف. شكرا يا أستاذ أحمد.
2: شكرا كذلك.
1: عنا خبر بعنوان الرئيس السيسي يهنئ ناشئات اليد بإنجاز كأس العالم، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لمنتخب مصر الناشئات لكرة اليد بعد تأهله للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ المنتخب. وأكد الرئيس في تدوين عبر صفحاته الرسمية اعتزازه بما حققته اللاعبات، متمنيا لهن التوفيق في استكمال مشوار البطولة وتحقيق إنجاز جديد يسعد الجماهير المصرية. مستمعينا، احنا نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها، فأكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة نكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90. اخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: في هذا الملف نتابع تطورات ملف مواجهة الإرهاب والتطرف بعنوان جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي تناقش نشاط جماعة الإخوان. معنا على التليفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا
1: بك أستاذ أكرم. كيف تقرأ دلالات المناقشات التي شهدتها اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن نشاط جماعة الإخوان وما الذي تعكسه في طريقة التعامل مع هذا الملف؟
2: وطبعا في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا انتبهوا مؤخرا إلى النشاط التخريبي في ورث تنظيم الإخوان على أكثر من مستوى الحيطة، ومنها قبل كده في تم فرض حظر على بعض المنظمات والمؤسسات. وعلى مدى عقود الحقيقة وبعد سنوات التسعينات اشتهرت بعض المؤسسات على أنها مؤسسات تربوية أو مؤسسات محايدة زي كير، واتضح أنها واجهة للإخوان. كير ده كان مسمي نفسه المجلس الإسلامي، وتظهر طبعا في فترة الإرهاب وفي فترات الحقيقة التصعيد ضد الدولة المصرية وضد المصريين. فهنا الولايات المتحدة على مدى الشهور ويمكن فترات اللي فاتت بدأت تتكشف ليه زي التنظيم ده ضالع في أنشطة عنيفة مرتبط بميليشيات وحروب الوكالة في كل حتة. عندهم أدوات تمويل وغسيل أموال غامضة طول الوقت، وإحنا طبعا كان ده كل ده كان ظاهر، لكن الحقيقة إنه بعض الدول وبعض أجهزة الاستخبارات كانت توظف تنظيم الإخوان وبالتالي تمنح بعضهم الإقامات أو غيره، لدرجة إنه بعض المتهمين واللي صادر عليهم أحكام قضائية نهائية بالإتانة في قضايا العنف والإرهاب والاغتيالات تم منح بعضهم إقامات في لندن أو في بعض الدول المختلفة. فبناء عليه الحقيقة القرار المجلس الشيوخ الأمريكي قرار مهم بيأتي بعد قرارات تم فيها إعلان تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي، وحظر ووزارة الخزانة فرضت عقوبات على بعض المؤسسات التابعة ليه وبعض الشركات، ودي يعني خطوات أعتقد زي ما احنا بنقول جات متأخرة لكنها طبعا مفيد ان هي تيجي في هذه التوقيتات، لانها كمان بتؤكد ما سبق واعلنته مصر على مدى مرات مختلفة حوالين ضلوع الإخوان في تمويل الإرهاب وتمويل الفوضى، هو تنظيم عنقودي وتنظيم لا يمانع من دخول في غسيل الأموال والجريمة المنظمة ويختفي خلف منظمات تربوية أو منظمات سياسية أو أهلية أو غيره. أظن ده تكشف بشكل كبير في الفترات اللي فاتت وظهر في أكثر من قرار من قرارات الأجهزة والبرلمانات الأمريكية وغيره.
1: لكن كيف ترى ما طرح خلال الجلسة مقارنة بالمواقف والتحذيرات التي أعلنتها مصر على مدار السنوات الماضية بشأن مخاطر الجماعة وأفكارها؟
2: هو طبعا يعني بعض اطراف الجماعات حاولوا ان يقدموا خدماتهم للامريكان، وشفنا زيارات ايام الديمقراطيين في فتره قريبه كانوا يحاولوا يقدموا كل ما عليهم، وشفنا علاقاتهم بالموساد وعلاقاتهم بالمؤسسات الاسرائيليه، وشفنا لدرجه انهم تظاهروا ضد السفاره المصريه اثناء الحرب على غزه وليس ضد اسرائيل يعني. فطبعا يعني اعتقد ان القرارات الاخيره بتلحق بقرارات سابقه وبتلتزم او بتؤكد مصداقية ما طرحته مصر الحقيقة على مدى يعني السنوات الاخيرة حوالين ضلوع الاخوان في تنظيمات ارهابية متنوعة، وغسيل أموال وجريمة منظمة وغيره واتخاذ منظمات مختلفة وواجهات مختلفة. طبعا دي بتبقى كشفها بيبقى صعب، لكن أعتقد أنه الأجهزة الأمريكية وأجهزة المعلومات الأمريكية توصلت لده، وده كانت وجهة نظر مصر مبكرا الحقيقة اللي أثبتتها الواقع وأثبتها الواقع العملي، لأنه هذه الأجهزة لم تأخذ الكلام بشكل عام، ولكنها اعتمدت على عمليات أبحاث وعلى عمليات معلومات وبحث، وأعتقد أنه تأكدت مما كانت مصر تعلنه على مدى فترات مختلفة.
1: نعم صحيح. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، بشكرك على هذه القراءة المهمة لحضرتك لهذا الملف. شكرا أستاذ أكرم.
2: شكرا.
1: يبقى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف هو أحد الملفات التي تحظى باهتمام دولي متزايد في ظل أهمية تعزيز الاستقرار ومواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف. هنروح معكم دلوقتي لتقرير بعنوان وزارة الدولة للإعلام بتقول حرية التعبير لا تسمح بالإساءة أو التشهير، حيث دعت وزارة الدولة للإعلام مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة عند النشر واحترام الخصوصية والالتزام بقيم المجتمع والامتناع عن نشر أو تداول أي محتوى يتضمن سبا أو قصفا أو تشهيرا أو تنمر أو تحريض على العنف. وأكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن الحضور الرقمي المصري يمثل رصيد وطني مهم ويتطلب قدر أكبر من الوعي والمسؤولية، مشددا على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل لكنها لا تسمح بالإساءة أو التشهير أو المساس بكرامة الآخرين. احنا لسه مستمرين معكم في فتح باب ملفاتنا فخر اليوم، فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملف ديوان الحكومة هنتابع أبرز اللقاءات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث استعرض اكتمال الحكومة الأسبوعي ملفات اقتصادية وخدمية على طاولة المناقشات. لمزيد من التفاصيل والتعليق ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة بالراديو 90 90. مساء الخير أستاذ عبد اللطيف.
2: مساء النور يا فندم.
1: أستاذ عبد اللطيف، ما هي أبرز الملفات والقرارات التي ناقشها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم؟
2: يعني في الحقيقة طبعا زي ما حضرتك عارفة تماما أن الحكومة بتوجهات من القيادة السياسية عادة ما تقوم بمناقشة توافر السلع الغذائية وكذلك ارتفاع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي المصري من بعض هذه السلع. طبعا هناك سلع يعني يصل فيها الاكتفاء الذاتي لأكثر من 10 شهور أو 12 شهر، وهناك سلع بيتم دائما يعني مراقبتها فيما يتعلق بالمخزونات الاستراتيجية زي مثل القمح والزيوت وخلافه، وذلك نظرا لحالة الاضطرابات الاقتصادية الموجودة في العالم وارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ والتأمين على السفن. وبالتالي بناء أرصدة استراتيجية ده معناها حماية المستهلك أو المواطن المصري من التقلبات العالمية على الأقل خلال هذه الفترة. أيضا رئيس الوزراء خلال الاجتماع أكد أن الحكومة يعني تتابع جاهدة لاحتواء التوترات وعدم اللجوء لتصفيتها، ما تأكيد على موقف مصر بشأن تسوية الخلافات.
1: نعم. وقال حضرتك اتفضل
2: ان أرصدة السلع الأساسية انها مطمئنة وان الدولة لديها مخزونات تكفي لتلبية الاحتياجات او الاستهلاك المحلي خلال فترة طويلة. من جانب آخر أيضا أشاد مجلس الوزراء بارتفاع معدلات الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي إلى 56.3 مليار دولار مقارنة ب 55.1 الشهر الماضي. في نفس الوقت أكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على يعني تسريع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالمشروعات المدرجة في خطة الحكومة.
1: نعم. أستاذ عبد اللطيف، حضرتك ذكرت أن في بداية الاجتماع رئيس الوزراء تحدث عن تأثير التطورات الإقليمية على الاقتصاد المصري، فما هي أبرز الرسائل اللي حضرتك وجهها بشأن توافر السلع واستقرار الأوضاع الداخلية؟
2: يعني أهم السلع هو التنبيه على كافة المحافظات، وذلك من خلال الوزارات المعنية زي الزراعة
1: صوت حضرتك بس بعيد يا أستاذ عبد اللطيف.
2: يعني التنبيه على كافة المحافظات بضرورة تتبع الأرصدة الاستراتيجية، وده هيكون من جانب الوزارات المختلفة زي التموين وزي الزراعة وزي مثلا أمان وزي جهاز تنمية مستقبل مصر. ليه بقى؟ لأن أي محافظة يحدث فيها أي نقص أو تقول إن ليس لديها مخزون كافي من سلع كذا بتقوم الحكومة على القول بالتعامل مع هذه القضية ومد بالاحتياجات المطلوبة للمستهلك المصري.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة بأراديو 90. شكرا يا أستاذ عبد اللطيف.
2: شكرا لحضرتك.
1: مستمعينا، احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم.
3: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يقول

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: هنا إلى آخر اليوم ونواصل متابعة أبرز الفعاليات والمناسبات في المؤسسات الدينية التي تعكس قيم العبادة والتواصل المجتمعي، ومع انطلاق صوم السيدة العذراء مريم غدا لجانب فعاليات الكنيسة الإنجيلية نتابع التفاصيل في هذا الملف. معنا على تليفون التعليق الزميلة الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومحرر شؤون الكنيسة بالراديو 90 90. أستاذة وفاء أهلا بحضرتك.
2: ياسمين
1: ازيك؟ يا رب بخير دايما. غدا يبدأ صوم السيدة العذراء مريم، كلمين عن أبرز الطقوس والفعاليات الروحية التي تشهدها الكنائس خلال هذه المناسبة.
2: بصي خليني أقول لك بس أنه 15 يوم مختلفين تماما عن كل أيام السنة، لأنه ال 15 يوم الحقيقة مش المصريين، مش المسيحيين بس أو الأباط بس اللي بيصومون، لكن يعني هي ناس مصريين كتير بيشاركوا الأباط في الصيام ده تحديدا، لأن طبعا مكانة العذراء موجودة في القرآن وفي الإنجيل، فهي ليها مكانة كبيرة جدا وناس كتير بتحبها قوي وناس كتير بتروح لها. ويانا شفنا لقطات وصور للمسلمين المسيحين جوه كنيسة العذراء اللي بتحمل اسمها وبتبقى فيه طلبات خاصة. فعايز اقول لك انه الصيام ده ناس كتير بتصومه، مش قاصر بس على المسيحيين، كل الطوائف المسيحية كمان بتصومه 15 يوم. في ناس يا ياسمين تحب تصومهم بالمية والملح بس، في ناس تحب، هو طبعا هو صيام عادي جدا، احنا في الكنيسة بيبقى في سمك، في أصوام باش فيها حتى أكلات السمك، لكن هو صيام عادي جدا. لكن عايز أقولك ان في ناس تحب تبقى نادرة انه صيام العذراء تحديدا بيبقى بالمية والملح. في ناس بتاخد الشهر كله بتصومه، ده طبعا تقديرا لمكانة الست العذراء عند الكل وناس كتير بتحبها. كل الكنائس اللي بتحمل اسم العذراء من بكرة ان شاء الله بيبقى فيه نهضات خاصة بصيامها، بتبقى عبارة عن صلوات الصبح، القداس الصبح وكمان الصلوات العشية، وبتبقى فيه احتفالات بالليل، بتبقى فيه سواء كورالات او كلمة روحية، وطبعا بتبقى فيه بالنسبة للأديرة اللي بتحمل اسمها خاصة زي دير درونكا اللي في أسيوط، بيبقى زي مولد كبير جدا بيجيله الناس من كل مكان، بتبقى فيه ناس بتروح واللي يعني بالمشاهد بقى بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها من زمان جدا بتبقى موجودة في الأديرة، خيام وناس بتبقى بتبات ال 15 يوم كلهم في الكنيسة أو في الدير. يعني الحقيقة مش عايز أقولك إنه 15 يوم دول بتبقى 15 يوم من أجمل الأيام اللي بيعيشها المسيحيين على مدار السنة. عايز أقولك إن الطوائف كلها بتصومها، يعني كان الروم الأرثوذكس كان الكاثوليك، الشهر ده أحيانا بيطلق عليه في بعض طوائف الشهر المريمي، بيبقى كله عبارة عن صلوات للست العذراء، بيبقى كل اللي بيبقى عنده طلبات بيروح وبيبقى عنده أمل إنه ربنا هيحققها له. خليني اقول لك كمان يا ياسمين انه احنا كان عندنا كذا يعني كذا احتفاليه او كذا حاجه في الطوائف الثانيه. طبعا كان القس اندريا زكي شهد ختام المؤتمر اللي كان معمول اسمه الكسوس الشباب وأسرهم في وادي النطرون، وكان طبعا احنا السنه دي القس اندريا زكي هو قال ان هو بيهتم بالشباب بيخصصه للاسره، فطبعا كان مؤتمر مهم جدا لانه كان بيتكلم عن حياه القسيس واسرته وازاي انه الكنيسه بتمثل دعم مهم ليه للخدمه وازاي يعزز قدرتها على مواجهه التحديات. كمان النهارده البابا تادروس كان دي زيارة أو استقبال مهم جدا، استقبل وزيرة الإسكان في مدينة العالمين الجديدة، وطبعا البابا الحقيقة النهاردة أشاد يعني أشاد باللي تحقق من إنجازات تنموية في العالمين. طبعا نعرفين أنه العالمين دي من أهم الأبوشيات اللي موجودة لأنها كانت تابعة للأنبا باخوميس اللي هو كان يعني معلم قداسة البابا، وكمان ان هو البابا تادروس قاعد في المنطقة دي كتير قبل ما يبقى بطرك الكنيسة يعني، فالمنطقة هو عارفها وخدم فيها كتير. فطبعا كان انجازات النوايا تأكد انه الشباب المصريين في الخارج هو دايما الكنيسة بتنظم لهم زيارات لأماكن كتير في مصر طبعا اللي هو تحت عنوان باك تو روت أو العودة للجذور، وبيبقى من بينها زيارة مدينة العلمين الجديدة. حقيقي يعني نقل انبهار للشباب المسيحي طبعا المهجر باللي بيشوفوه من الإنجازات اللي موجودة في البلد الحقيقة.
1: نعم، احنا بنشكرك على كل هذه التفاصيل الزميلة الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومحرر شؤون الكنيسة بالراديو 99. شكرا يا أستاذة وفاء. مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وعدنا إليكم من جديد ومن الغربية نتابع جانبا من الفعاليات التي تجمع بين الاهتمام بالمواهب وتقدير المتفوقين، حيث تشهد المحافظة فعاليات لاكتشاف الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم إلى جانب تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية. معنا على تلفون التعليق الزميل الإعلامي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل راديو 90 90 في الغربية. أستاذ إيهاب أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك.
1: كلمنا عن أجواء مسابقة الصوت الذهبي لاكتشاف

0: مصدر الشريف وأعضاء من شركة مصر شركة غزل المحلة لكرة القدم رأى الحفل وعدد من قيادات المنطقة ووعظة قضية والأولياء والأمور ومصري ووسائل الإعلام. طبعا أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الأنشطة التعليمية والثقافية والدينية التي تسهم في تنمية وعي النشء والشباب، مؤكدا أن حفظ القرآن الكريم يمثلون نماذج مضيئة تستحق كل الدعم والرعاية، وأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية. وأكد قيادة الأزهر أن مسابقة الصوت الذهبي تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف باكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني وغرس روح التنافس الشريف بين الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل متميز علميا وأخلاقيا. طبعا شهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الفائزين وتسليم شهادات التقدير والجوائز، كما تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والعروض المتميزة وبعض الصور التذكارية للطلاب والطالبات. وأكد الحضور أن هذه المسابقة يعني تعد من الموسم الأول، وقد يعني أدت إلى نتائج جيدة جدا في اكتشاف المواهب والأصوات الجيدة جدا التي تبشر بمستقبل طيب.
1: طيب ماذا عن احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وما هي الرسائل التي وجهها محافظ الغربية للطلاب المتفوقين؟
0: تمام، نظمت محافظة الغربية احتفالية كبرى بالمركز الثقافي في مدينة طنطا لتكريم ما يقرب من 100 طالب وطالبة من أوائل الجمهورية والمحافظة سواء في الشهادات العامة أو الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، بحضور المحافظة الغربية وقيادات الأزهر، وتقديرا وذلك تقديرا لتفوق وتميزهم العلمي. شهد الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب وأسر الطلاب في أجواء عكست اهتمام محافظة بتقديم النماذج المتميزة. طبعا استهلت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني وتلاوة مباركة آيات القرآن الكريم، ثم قدم طلاب عروضا فنية ووطنية جسدت روح الانتماء وحب الوطن. أكد المحافظ في كلمته أن التفوق الدراسي ثمرة الاجتهاد والمصابرة وتعاون الأسرة مع المدرسة، مشددا أن المحافظة ستواصل دعم المتفوقين والموهوبين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وصناع مستقبله، والاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية. مشير أن ما حققه أبناء الغربية يعد يعني يؤكد امتلاكهم القدرة والطموح لمواصلة مسيرة النجاح. وطبعا أشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان باعتبارها من أهم محاور التنمية. خلال الاحتفالية نقل قيادات الأزهر الشريف تحية فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة وكيل الأزهر للطلاب وأسرهم، كما نقل قيادة وزارة التربية والتعليم تحيات وزير التربية والتعليم مهنئا للطلاب بما حققوه من تفوق وتميز. اختتمت الاحتفالية بتسليم الطلاب شهادة التقدير والتقاط الثورة التذكارية، كما جرى تكريمهم تقديرا يعني تقديرا لجهودهم في دعم العملية. تم تكريم ايضا قيادات التربية والتعليم والنظر في اطار جهود دعم العملية التعليمية ورعاية المتفوقين. هذه الاحتفالية طبعا كان مردود جيد جدا لدى أولياء الأمور والطلاب يعني، والغربية تعد من المحافظات التي تتصدر المشهد في الأوائل أو ترتيب أوائل الجمهورية سواء كان في الشهادة الأزهرية الثانوية الأزهرية أو شهادة التربية والتعليم أو المراحل التعليمية أو الشهادات الإعدادية وغيرها. تثبت أيضا أن أبناء محافظة الغربية دائما وأبدا يحتلون الصدارة في الترتيب العام لأوائل الجمهورية.
1: نعم، شكرا جزيلا الزميل الإعلامي الأستاذ إيهاب زغلول ورئيس الراديو 99 في محافظة الغربية. شكرا على دين المتابعة يا أستاذ إيهاب.
0: شكرا فيك.
1: شكرا، بالتوفيق لكل المواهب الواعدة، وألف مبروك للطلاب المتفوقين مع خالص الأمنيات ليهم بمزيد من النجاح في مشوارهم الجامعي. في آخر اليوم عن تقريب عنوان خطة التنمية الاقتصادية استثمارات أكبر للمحافظات وتحقيق تنمية متوازنة. وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت

توجه الدولة إلى توسيع خريطة الاستثمارات لتحقيق تنمية متوازنة بين الأقاليم. واستحوذ إقليم جنوب الصعيد على أكبر نصيب من الاستثمارات المستهدفة، يليه إقليم القاهرة الكبرى ثم إقليم قناة السويس، في إطار دعم مشروعات البنية الأساسية والصناعة والخدمات وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، مما يعزز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية. مستمعينا، احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، هنخرج فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم، خليكم تابعنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا لكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل نختم مع حضرتكم هقول لكم على مجموعة سريعة من الأخبار. اقتصاديا، سجلت إيرادات قناة السويس خلال شهر يونيو الماضي 446 مليون دولار مقابل 414 مليون دولار في مايو، لتصل إلى أعلى مستوى شهري منذ يناير 2024 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 56 مليار و 300 مليون دولار بنهاية يوليو 2026 مدعوما بزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن عائدات قناة السويس. من الرياضة، تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد يوم 21 أغسطس الجاري وتستمر حتى 31 مايو المقبل وفقا لجدول رابطة الأندية. وفي حالة الجو، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة رطب صباحا وشديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، وتسجل القاهرة 37 درجة للعظمى و25 للصغرى. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر يوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة، كنا معكم من فريق الإعداد أغريد مصطفى ورئيس التحرير الأستاذ محمد الصباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد بما تشهده العلاقات المصرية البحرينية من تطور متواصل. الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الداعمة لمملكة البحرين. ملك البحرين يؤكد تضامن بلاده مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها. انعقاد الدورة الرابعة للجنة المصرية الإرشادية المشتركة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وزير الصحة يبحث مع نظره الإرشادي تعزيز التعاون الصحي ودعم المنظومة الصحية في إنجمينا. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يشيد بجهود سلطنة عمان للتوصل إلى ترتيبات تساعد على فتح مضيق هرمز. ترامب يؤكد أن الضربات ضد إيران نجحت في تدمير قدرتها العسكرية. الجيش الأمريكي يغير مسار 49 سفينة منذ استئناف الحصار البحري على موانئ إيران. ميناء الإسكندرية يستقبل وفدا سعوديا لتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات. منتخب مصر لناشئة كرة اليد يواجه نظرا الإسباني في الرابعة والربع من عصر اليوم الجمعة في نصف نهائي بطولة العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

0: الراديو 99 هواها مصري.
1: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 90.
1: مساء الفل، مساء الهنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا بأجمل عيلة في الدنيا، عيلة أحمد يونس. حلقة جديدة من كلام معلمين على راديو 90 90 FM، واللي بعتبره الوقت والتجمع الجميل العظيم اللي أنا بقى مستنيه الحقيقة قوي قوي قوي، علشان بحس إن أنا دخلت البيت الكبير اللي فيه كل العيلة العظيمة. تعالوا قبل أي حاجة عايز أصبح ومسي عليكم وأقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا، ويا رب تكونوا بألف خير. ما تيجوا كلنا نطلع طلعة كده وننطلق للبوست بتاع حلقتنا النهاردة على صفحة راديو 90 90. البوست بتاع حلقتنا النهاردة كلام معلمين، وكله يعمل لايك للبوست وكله يكتب اسمه. عايز أشوف كل العيلة موجودة، من فضلكم اعملوا لايك للبوست بتاع الحلقة واكتبوا أساميكم في التعليقات علشان أتشرف بوجودكم النهاردة زي كل خميس. تاني حاجة، ما تنسوش الجروب بتاعنا على فيسبوك، هو عيلة أحمد يونس، ياريت تنضموا لي. بس قبل ما تنضم اتأكد بس انك داخل على جروب صح. الجروب فيه فوق 230 ألف مشترك، أي جروب تاني ده مش بتاعنا. سؤال، يا ترى شفتوا بودكاست إنه عالم آخر؟ لو ما شفتوش يبقى فاتك كتير. الحلقة الأولى كانت مع سيد عامل المشرحة، حلقة بجد فيها غموض كبير جدا وفيها عظة وعبرة كبيرة جدا. ياريت تشوفوها على يوتيوب، الحلقة اسمها إنه عالم آخر، بودكاست أحمد يونس. طيب قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، على فكرة هو اليوم العالمي للفرص وللفرصة، احنا جايين نتكلم عليه بطريقتنا النهاردة مع العيلة. كلام معلمين بيقولك ما تستناش الفرصة تجيلك لحد عندك، اسعى وحاول بكل الطرق لحد ما توصل لأول سلمة، وبعدها يا عم انطلق على السلالم كلها. فيش حاجة هتجيلك على الجاهز كده، زي ما بيقولوا على ظهر طبق من ذهب. خلي بالك ان في فرص بتخبط على الباب، وفي فرص بتخبط بالراحة جدا على الباب، وفي فرص متخبط خبط بسيط، وفي فرص ما بتخبطش خالص، بتبقى واقفه لك وتبص هل انت مستنيها وعامل حسابك ليها ولا لا، هل انت مستعد تستقبلني ولا لا. وطالما انت مستعد مش لازم اخبط جامد عشان تحس ان انا جيت، لا لا لا، انت جاهز ومستنيني. النهارده بنقول لك ما تضيعش وقتك في الندم على فرص كتير راحت. كلنا عندنا فرص راحت، اعظم الناس في الدنيا كان عندهم فرص وضاعت منهم، بس الاعظم والشاطر اللي بيعرف ان خلاص الفرصة دي ضاعت، خلاص مش هتكلم عنها تاني، هشوف الفرصة التانية. ما انا مش هفضل ابكي على الفرصة اللي راحت واجي كمان الفرصة الجديدة ضيعها وانا زعلان على اللي راحت، والدم جنب اختها واختها واختها لحد ما الفرص كلها تبقى ضاعت من ايدي. مشاهير وناجحين كتير جدا قالوا الفرصة الحقيقية بتيجي بان الواحد يكون شجاع، مش يكون حظه حلو. انك تقدر تاخد خطوة جريئة وتحسبها، وما تسمحش للخوف انه يكتفك او يعطلك، وما تسمحش للمحبطين ان هم ياخدوا من طاقتك. حواليكوا قد ايه ناس محبطين وبيحاولوا يقللوا من قدركم؟ كتير طبعا طبعا، متأكد من ده. بس السؤال، انت مديهم الفرصة؟ فتح لهم الباب بتاعك كده، باب قلبك وباب عقلك وباب مشاعرك على اخره، ولا موارب الباب، ولا قافل الباب في وشهم من الاصل؟ الفرصة بتتأخر عادي، هي كده، هي طبيعتها كده، ساعات تيجي بسرعة وساعات تتأخر. بس تأخرها لازم تقول لنفسك هي كده كده جاية، ان شاء الله جاية. يمكن التأخير ده في صالحي، هو اكيد في صالحي، ربنا ما بيعملش حاجة غير لما يكون وراها مصلحة كبيرة للعبد اللي ربنا بيحبه. فيا رب اجعلنا من اللي انت بتحبهم يا رب، وقربنا منك اكتر. بيقولك من الحاجات اللي بتضيع الفرص وبتضيعها كده بمنتهى السهولة، رقم واحد كده ومتربع على الهرم من فوق، الكسل. الكسل بيصعب كل حاجة، بيخليك تستصعب المشوار وتستثقل السعي، ويخليك تقول ده انا مش هوصل، ده انا ده انا ده انا. فبيقولك الكسل صعب جدا. الاحباط، الاحباط المشكلة ان انا مش هكلمك بس عن احباط الناس اللي حواليك وانك لازم تقاومه، احباطك انت لنفسك. احنا يا جماعة اساتذة احباط لنفسنا. ليه بنحبط نفسنا؟ مفيش حاجة تستاهل ابدا انك تحبط نفسك يا صاحبي. كل حاجة خير مستنياك، اسعى وادعي وارضي ربنا سبحانه وتعالى بكل الطرق على قد ما نقدر، علشان سبحانه لما يكون راضي علينا اكيد اكيد اكيد الابواب الطيبة كلها هتتفتح لنا. قبل برضو ما ندخل حلقتنا النهاردة، عايز اشرح لكم حاجة شرحتها اليومين اللي فاتوا، بس حابب ان العيلة كلها تكون فهماها، علشان لو حد قدامكم سأل السؤال ده انا بحب العيلتي العظيمة يكونوا عارفينها. موضوع التليفونات اللي رنت قبل الزلزال، قبل اي حاجة طمنوني عليكم انتوا كويسين، مفيش اي حاجة، محدش تاب، مفيش اي مشاكل، ربنا يبعد عنكم اي مشاكل. احنا من يومين حصل الزلزال واللي كان بمقياس ريختر واصل لخمسة ونص، وخمسة ونص ده مش رقم هين على فكرة، وان يقعد نص دقيقة برضو ده وقت مش قليل خالص على فكرة. طيب الموبايلات الاندرويد اللي رنت قبل الزلزال بثواني، هو في خدمة دلوقتي للتنبؤ بالزلازل يا يونس؟ لا، هو مفيش حاجة اسمها خدمة للتنبؤ بالزلازل. طيب في ايه؟ في ان الزلزال حصل في شمال السويس زي ما احنا عارفين. منطقة الزلزال نفسها او مصدر الزلزال اللي بيحصل فيه الزلزال حالا، يعني انا هو في السويس كيونس حصل عندي الزلزال. الزلزال ما بيحصلش في نفس الثانية في كل حتة، هو بيحصل الاول في مركز الزلزال وبعد ثواني بيبدأ بقى يسمع في المناطق الاخرى. فاللي بيحصل ان احنا في السويس مثلا الزلزال حصل عندنا دلوقتي، احنا كان حد عنده موبايل اندرويد في السويس مثلا مركز الزلزال؟ الاف الحقيقة. بتقوم الموبايلات دي فيها خدمة اسمها Earthquake Alert، انذار الزلزال، وفيها حساسات لحركة الزلازل. فالزلزال حصل في السويس فالموبايلات حست بالحركة، قامت الموبايلات عاملة ايه تلقائي؟ بعتت لجوجل، جوجل استقبلت الاشارة ان في زلزال من الاف الموبايلات، فتأكدت ان دي مش حركة عشوائية، لا دي حركة منتظمة جدا وكلها بتقيس نفس القياس وكده في زلزال. جوجل عملت ايه؟ قامت بعت رسالة لكل الموبايلات الاندرويد في المناطق اللي هتحس بالزلزال في المسافة اللي هي جوجل حسباها. فكل الموبايلات استقبلت الرسالة اللي حضرتك وحضرتك سمعتوها وشفتوها. في ناس وصلت لهم عبارة عن رسالة مكتوبة، وفي ناس وصلت لهم كجرز ونوتيفيكيشن وجرز عالي جدا. طيب انتوا متخيلين يا جماعة كل ده حصل في قد ايه؟ في اقل من الثانية. الزلزال حصل في السويس، الموبايلات اللي في السويس رصدت الزلزال، بعتت على طول لجوجل، جوجل حللت البيانات، قامت بعت بعد كده جوجل لكل الموبايلات الاندرويد رسالة ان في زلزال بيحصل او هيحصل دلوقتي. كل ده في ثواني ايه؟ في اقل من الثانية. عشان كده لازم تبقى عارف الخدمة دي فايدتها ايه او قصتها ايه، وهي موجودة على اندرويد فقط. في ناس موبايلاتها اندرويد والخدمة ما وصلت لهاش، وارد بقى بيكون تهنيجة وصلت او هما في منطقة جوجل شايفة ان هما مش هيحسوا بالزلازل، بس في ناس كتيرة جدا وصلت لها. الناس الاي او اس الايفون مش موجود عندهم الخدمة دي خالص، بس عشان تبقى. يلا اتكلمنا كتير، نسمع بقى الغنوة الحلوة دي وبعد كده نبدأ على طول. شروط الرعب ما تنساش، ضلم النور، اسمع بهيدفونز قوية جدا، السماعتين مظبوطين، او كمان لو انت في وسط البيت وفي قاعدة عائلية ياريت بقى تسمعنا على النايل سات على الشاشة، الموضوع هيكون مختلف. لو انت سايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت قوي. استماع ممتع اقصى درجات الرعب في حلقة جديدة من حلقات كلام عالمين على راديو 99 FM.

0: تشميش يا نادر.
1: وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك.
2: يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا
3: كتب لنا قصتنا النهاردة محمود الجعيدي. من فضلك لو انت في البيت استمتع بانك تسمعنا لو لوحدك بهيدفونز يكون صوتها تمام وضلم النور، واستمتع بكل تفصيلة من تفاصيل قصتنا. لو بتسمع في جو عائلي انصحك تشغل الراديو 9090 على الريسيفر او على شاشة التلفزيون علشان تستمتعوا بالجو العائلي وانتوا بتسمعوا الرعب، او تسمعوها من خلال يوتيوب. لو سايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت، ضروري من فضلك ما تعليش الصوت منعا لاي مؤثر يطلع فجأة فيتسبب في اي مشكلة. ربنا يحفظكم وتوصلوا بألف سلامة، واللي بيسمعوني في البيت ربنا يحفظكم برضو وتعيشوا بكل سلامة. استماع ممتع واتمنى لكم اقصى درجات الرعب. انا اخت ابليس، افتكرتوني ما غبتش عليكم. سموني كده مع ان انا اسمي نبويه. قال ايه شايفيني ست مؤذيه وبيقولوا عليا كافره وخدمت الشيطان. يمكن عندهم حق ويمكن لا، بس انا مش مهتمه بكلامكم اصلا. اللي بيخاف مني ويعمل لي الف حساب وحساب انتوا، مش ناس وكائنات اخرى. انا مؤذية يا جماعة، مؤذية ومش هنكر، لاني بسخر الجن في كل حاجة وعملت حاجات تشيب العيل في بطن امه، خربت بيوت درجة اولى، افرق المتجوزين بمنتهى الاستمتاع، سحر بالمرض اعمل، سحر بالجنون مفيش مشكلة، سحر بالموت ده مزاج عندي. واللي اكتشفته ان بعد ما حكيت لكم اول قصة يعني حبيت كده اظهر فيها وسألتكم سؤال لو عايزيني اجي احكي لكم تاني واثبت لكم ان مش الخير دايما بينتصر زي الافلام العربي، وان الدنيا فيها ده وفيها ده، وان انا الجزء التاني. اصل محدش بيحب يقول على نفسه شرير، لا انا بقول وعادي جدا. اللي اكتشفته ايه بقى؟ اللي اكتشفته ان ان ناس كتير منكم بعتولي قالولي كملي، احنا مبسوطين قوي بالحكايات بتاعتك. غير الحبة كده الحلوين اللي بعتوا بدوني بقى دروس وخطب ومواعظ، عادي زيكم زي كتير يعني. بس انا عايزة اقول لكم حاجة، كل حد قاعد يكتب في التعليقات او يعلق ويقول اني كفرة واني هروح في داهية واني اقف كده قدام المراية وبص لنفسك وافتكر كل حاجة ما تحبش الناس تعرفها عنك، هتلاقي نفسك ما تفرقش عني كتير. الفرق بيني وبينك ان انا صريحة مع نفسي، والغلط بقول انه غلط، ولما بعمله بقول بعمله. لكن انت، ايوة انت اللي بتبص في المراية وفاكر نفسك اله او قديس او نبي من الانبياء او والي وانا مش عارفة، انت جبان جبان. ايوة جبان، على الاقل انا في النور مش فارقه معايا، لكن انت يا عيني لازم كل مصايبك تتعمل في الضلمه في المستخبي في الدره. ورغم ان الناس في العالم بيكرهوني، لكن في السر بيعشقوني وبيجولي من كل مكان ويبوسوا الايدين ويبوسوا الرجلين كمان. انا كل اللي بعمله اني بنفذ طلباتكم. انا ما اذيتش حد كده قلت له تعالى اذيك يا حماده خالص، انا بعمل اللي انتوا عايزينه. الناس بتجيلي من كل مكان علشان اقزلهم زوج زوجة مدير في شغل زميل واحدة هتتجوز او افلاح حاجات كتير قوي قوي قوي. هو مش ربنا بيسخر ناس على ناس وأبدان على أبدان؟ طب ما أنا أبقى منه، أنا وظيفتي بقى إن أنا متسخر عليكم، زعلانين ليه؟ مش ربنا خلق التعبان بيبخ سم، وخلق النار بتحرق والسكينة بتذبح؟ هو خلق النبوية برضو. ما علينا، مش هقنعكم بحاجة انتم مدعين ومش هتأيدوها، لكن بينكم وبين نفسكم أيدينها جدا. بعد لما بدأت أمارس السحر وأعمل أعمال للناس مقابل الفلوس، الحقيقة اتشهرت جدا في البلد عندي وكان بلد من اللي حواليا، والناس بقت تجيلي من كل حتة. مثلا نعيمة جات زارتني في يوم بالليل وطلبت مني أعمل لسعاد بنت مرات جوزها عمل، وقالت لي ان جوزها اتجوز عليها لانها ما كانتش بتخلف وهو كان نفسه في الخلفة، ولما مراته الجديدة اللي اتجوزها خلفت اهمالها، ومراته الجديدة وبنته بقوا هما الكل في الكل، وما يعني كل محط كل اهتمامه زي ما بيقولوا. ونعيمة جات وقالت لي انها عاوزة تنتقم منهم وتشفي غليلها فيهم. غالي والطلب رخيص يا نعيمة، عاملك سحر على عروسة بالمرض والموت، الأجرة بتاعتي كل الذهب اللي انت لابساه ده. نعيمة خلعت الغوايش فعلا اللي لابساها والسلسلة المصحف وما شاء الله اللي لابساهم، وانا ما كدبتش خبر وعملت للبنت سحر اسمه سحر العروسة، مش العروسة اللي بتتجوز، لا العروسة اللي بتفضل تتخرم وتموت. طلبت من نعيمة فستان او قميص تكون سعاد مسحت فيه عرقها، لبسته يعني، وجرد المية من مغسلة اموات يكون لواحدة ماتت يوم جمعة. وعدى كم يوم وجات نعيمة وجابت المطلوب، فستان لسعاد وجرد المية من ميتة ماتت يوم جمعة. وفي الوقت ده انا كنت جهزت عروسة قماش صغيرة، ولما نعيمة جابت الفستان مسكت مقص وقطعت من الفستان حتت، كل حتة كده في حجم كف الايد، وبرمتها، وبعدين جبت خيط حرير لونه اسود، وبعد كده عقدت عقدة ونفخت فيها، وفضلت عقد وانفخ وعقد وانفخ وعقد وانفخ لحد ما بقوا 7 عقد. بعد لما عملت العقد وعزمت عليهم بالطلاسم والسحر، مسكت حتة القماش اللي قطعتها من فستان البنت، ومسكت الخيط المعقود وبدأت ألفه على حتة القماش، وكنت بقول أقسمت عليكم أيتها الأرواح السفلية وخدام هذا العهد الكبير أن تقضوا حاجتي وتجيبوا دعوتي، أقسمت عليكم بالعظام والدماء، أقسمت عليكم بالعظام والدماء، أقسمت عليكم أن تقطعوا عنهم الخير والنماء، أقسمت عليكم أيتها الأرواح السفلية وخدام هذا العهد الكبير أن تقضوا حاجتي وتجيبوا دعوتي، أقسمت عليكم بالعظام والدماء، أقسمت عليكم بالعظام والدماء، أقسمت عليكم أن تقطعوا عنهم الخير والنماء. وبعد لما خلصت لف الخيط المعقود غطسته في جردل المية بتاع غسل الميتة، وبعدين فتحت بطن العروسة وحطيت جواها الخيط المعقود والقطر، القطر اللي هو الحاجة من عرق أو من لبس الضحية، وديت لنعيمة الإبرة والخيط وقلت لها خيطي العروسة بالخيط ده، الخيط ده مسحوب من كفن ميت، وكل غرزة تغرسيها في العروسة سعاد هتحس بوجع رهيب وهيبقى وجع في الأعصاب. وفعلا نعيمة بدأت تخيط العروسة، وبعدين لما خلصت قالت لي كده خلاص، قلت لها ما تتكلميش من فضلك اسكتي، وقمت رشقت في العروسة دبابيس وإبر، وبعد لما خلصت جبت قفل نحاس وقفلت على رقبة العروسة وقلت لها دلوقتي أقدر أقولك خلاص، وديتها العروسة وقلت لها العروسة دي تدفنيها في مكان محدش يعرف يوصله أبدا غيرك، شرطه يكون عتمة وضلمة والشمس ما بتوصلوش. لقيتها سرحت شوية وكأنها بتفكر في دماغها فين المكان، وخدت العروسة ومشيت. الأيام اللي بعد كده أنا بدأت أتابع اللي بيحصل، وكان الجن جمجوم بيبلغني بالتطورات أول بأول. واللي حصل كان كالتالي: سعاد بعد ما كانت كويسة بقى يجيلها نوبات فزع وصراخ هستيري بدون توقف لفترات طويلة جدا، وكانت بترجع دم. أبوها وأمها كانوا بيشوفوا على وشها علامات خوف وخضة فظيعة، كأنها شايفة شيء موتها رعبة، وهي فعلا كانت بتشوف شيء مرعب. كانت بتشوف اللي أنا سلطته عليها. أهل سعاد راحوا بيها لدكاترة وعملوا كل الفحوصات والتحليل اللازمة، والكل قال كويسة. وبعدها بدأوا يلفوا على دكاترة مختلفين في مجالات مختلفة في كل التخصصات، وكله أجمع إن ما فيهاش مشاكل عضوية. المسكينة مرضت مرض احتار الأطباء في تشخيصه، وما كانتش بتاكل ولا بتشرب ولا بتكلم حد، وهما ما يعرفوش إن السحر الأسود اللي عملته ليها هو السبب. وفضل الحال على كده فترة، لحد لما واحد من الجيران نصحهم يودوها لشيخ يرقيها، وإن الموضوع كده ملوش علاقة بالطب خالص، ده حاجة كده والعياذ بالله. أبوها ودها لأكتر من شيخ، وكل شيخ كان بيرقيها وبقت تتحسن شوية وترجع تعاني من نفس أعراض الخوف والصرخات تاني. وبدأت تحكي إنها بتشوف طيف أو خيال أسود ضخم بيقرب منها، وأحيانا بيدخل جسمها، وصرخات وفزع بقى ما أقولكمش. سعاد كمان قالت إنها في ليلة من الليالي حست إنها بتتخنق وهي نايمة، وكانت حاسة بوجود الخيال ده في الأوضة وبيقرب منها. هي كانت نايمة وفي نفس الوقت حاسة بيه، بتقول وجوده بيوجع جسمها بطريقة مش طبيعية. حاولت تصحى من النوم عشان تصرخ، لكنها كانت حاسة ان في قوة خارقة بتتحكم فيها ومش عاوزاها تفتح عينيها خالص. وبصعوبة قدرت سعاد انها تقاوم وتفتح عين ورا التانية، فشافت الجن اللي انا مسلطاه. شافته واقف قدامها على السرير وبيبصلها بنظرات مرعبة، وهي في السرير نايمة، هو واقف على السرير وبيبصل تحت عليها. فضلت تصرخ صرخات هستيرية وتتنفض وتتحرك وتعمل تشنجات من صدمتها. دخلوا أهلها عليها، على ما وصلوا كانت فقدت الوعي. سعاد فضلت طول الفترة دي بتشوف الجن في البيت، بس محدش غيرها كان بيشوفه، ودايما كان بيظهر قدامها بنفس المنظر المرعب. وفضلت تعاني من اللي بتشوفه، والأعراض تزيد عليها، والشيوخ داخلة والشيوخ خارجة، ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل لها. لحد ما في يوم من الايام راح لهم شيخ اسمه منصور. منصور ده انا عارفاه كويس قوي، وبيننا خناقات، وكل شوية يجي البيت ويقول لي اتق الله اتق الله يا نبوية اتق الله، وبلاش اللي بتعمليه. اقول له خليك في حالك، خليك في كوزك لما نعوزك يا منصور. انا ما اعملش حاجة، ده انا واحدة غلبانة غلبانة وفي حالي يا منصور. الشيخ منصور راح بيت سعاد وقال لأبوها انه سمع عن اللي بيحصل لسعاد وجاي يساعدها لوجه الله. ودخل اوضتها وحط ايده على دماغها وبدأ يقرأ بعض الايات، وقدر يعرف مكان العروسة للأسف اللي انا طلبته من الزفت انها تدفنه في مكان بعيد محدش يقدر يوصله، بس عشان زفتة وعشان غبية دفنتها في بطروم البيت اللي هم عايشين فيه. يا سلام يا سلام على المكان اللي محدش هيقدر يعرفه. الشيخ منصور خد ابو سعاد ونزلوا البدروم وحفروا ولقوا العروسة. اخدها وفضل يقرأ عليها ايات من القرآن لحد ما ولعت وتحولت لرماد، واتبطل كل اللي انا عملته. يلا يكش تتحرقوا كلكم. فكركم ان سعاد هتبقى كويسة خلاص؟ عايز اقول لكم بس ان السحر ما بيتفكش بالسهولة دي. أيوة أنا بشتغلكو. لأنها فضلت على نفس حالتها، وكل يوم بتسوق. يعني أنا سحري ممتد، مفعوله يستمر ويستمر ويستمر.

0: بقت تجري في الشوارع زي المجانين. ما اقدرش اقول لكم انها بتجري وساعات بتقلع هدومها كلها وتمشي في الشوارع عريانه. الموضوع ما انتهاش غير لما ماتت، واللي حضروا الغسل بتاعها خرجوا بعد كده وبداوا يحكوا ان الجته بتاعتها كانت زرقاء جدا، كانوا حاسين ان هما بيغسلوا موميا عندها يجي 100 سنة مع انها طفله. جات لي نعيمه وكانت وشها غريب جدا، ما بقتش فاهماها واتكلمت. انا ما كنتش عايزاها تتبدل كده وما كنتش عايزاها تموت، دي كانت بتموت وهي حيه وكانت بتصرخ وتنادي عليا باسمي وتقولي الحقيني، انا مش قادره انسى صوتها في وداني، صوتها في وداني نبويه نبويه حته واحده كده. معلش يا حبيبتي، نصيبها كل واحد ونصيبه، ده مقدر ومكتوب، احنا مجرد اسباب. يلا يا حبيبتي ارجعي لجوزك، الجو فضيلك خلاص، مراته التانية كلها كام يوم وتحصلها والتربة تتفتح تاني. انا مش عايزة حاجة تاني، ارجوكي ارجوني. لا يا حبيبتي ما تخلينيش اقلب عليكي، وبدل ما التربة تتفتح مرتين تتفتح 3. يلا غوري من هنا ومشوفش وشك عندي هنا تاني. ماتت ام سعاد. ايوه ماتت، بس انا ما عملتش حاجه، هي طبيعي من حزنها على بنتها، انا كنت متوقع ده جدا. ونعيمه رجعت لجوزها وعاشوا في تبات ونبات، وما خلفوش صبيان ولا خلفوا بنات، وانا مبسوطه جدا. مستنيين الانتقام وان انا اتحرق وكده صح؟ صحيت تاني يوم وبدات اجهز كل حاجه وممكن استخدمها واشوف ايه اللي ناقص، ولقيت ان انا محتاجة بخور في نوع كده معين، هش اقول لكم اسمه لا يأذيكم يا حلوين. غيرت هدومي ونزلت السوق اشتري من العطار، وانا ماشية شفت زفت منصور وقفني وزعقلي. هو انت مش هتبطلي اللي بتعمليه ده يا نبوية؟ انا مرضتش اقول انك اللي عملتي العمل لسعاد عشان ما بقاش السبب ان ابوها هيجي وخلص عليك واشيل ذنبك في رقبتي. يا شيخ منصور انا ما عملتش حاجة، انا ستة غلبانة. يا سيدي انت ليه؟ انا توبت على فكرة صدقني. هات المصحف اللي في ايدك ده والمصحف اللي في ايدك ده والختمة الشريفة، انا مظلوم وماليش دخل باللي حصل لسعاد، وكمان انا بطلت الموضوع ده من زمان، انا عايشة بالحلال. حلال؟ حلال هو اللي زيك يعرف حلال؟ كنت عمال امسح على وشي وعناية كأني بعيط. يا شيخ منصور ده انا بحلف لك، انت مش هتصدقني ليه؟ قالوا للحرام احلف، قال جالك الفرج، وانت بقى مش حرامية، انت شطانة. استغفر الله استغفر الله، تشبهني بالشيطانة؟ انا مش بتاعت الكلام ده يا شيخ منصور، انا كنت طول عمري جامدة يا شيخ منصور، انت بتتهمني من غير دليل، مش ده حرام؟ حرام ولا مش حرام؟ بقولك يا شيخ منصور ابعد عن طريقي ها، وحل عن سمايا احسن لك واحسن لي. خد بعضه ومشي، ومشي هو يعني اللي هو مش عارف يرد يقول ايه في 60 داهية، اما انت راجل اهبل. بعد كلامي مع الشيخ منصور رحت اشتريت الطلبات اللي كنت عاوزها من عند العطار ومن ضمنها البخور، وبعدين رجعت البيت. انا لما بروح للعطار هو عارفني وعارف طلباتي، عارف وعارف لما تنزلوا بقى الهايبر ماركت كده وعايزين تشتروا حاجة فتلاقوا نفسكم عمالين تشتروا حاجات كتير، انا كده بقى في شغل العطارة بالظبط. كل كلام منصور ما قصرش فيه، الناس بتعتبرني شيخة ولية من الأولية مقدسة. أنا بقرأ قرآن عادي مش هقراها تحرق يعني، وكنت بعمل كده وأنا بعالجهم عشان يخرجوا من عندي يقولوا دي بتعالج بكتاب ربنا.
1: بس الحقيقة أنا كنت بقرأ آيات بصوت عالي، وفي وسطها كنت بقول اللي أنا عاوزاه بصوت واطي، واللي أنا عاوزاه ده جمجومي، بنادي على جمجومي الخادم المخلص الأمين. الشاهد استمريت في اللي بعمله.

وحشني جدا. كانت دموعه مغرقة وشه وعيني، وكان معاه ابنه طفل صغير، وقال لي: ابني الوحيد يا شيخ، انا بويه عنده 3 سنين بيموت، طول اليوم عمال يتلوى على السرير زي التعابين، وبيتكلم كلام مش مفهوم وكأنه يتعلم لغة ما نعرفهاش، وساعات الاقي جسمه كله دم، ده معمول له سحر اسود. الحقينا غتينا يا شيخ. اول ما سمعت الكلام ده كنت هموت على نفسي من الضحك، بس حوشت نفسي، اصلا اللي عملت السحر ده يا جماعه. من حوالي شهر جالي اخو جابر وكان معاه القطر بتاعه، وطلب مني اعمل سحر لابن اخوه بالموت عشان هو ابنه الوحيد، ولو مات كده خلاص اخوه هيبقى الوريث الوحيد، واداني 50,000 جنيه. وفعلا خدت القطر بتاع الولد وعملت له السحر، ودلوقتي ابو الولد جاي لي عشان ابطل السحر. فقلت له: العمل اللي معمول لابنك يا جابر مكتوب بدم قط اسود مدفون في كفن ميت، مش اي موتة، قتيل، وابنك فضله يومين ويموت. خد الشيك ده واكتب الرقم اللي يعجبك، بس سيبني اعيش، انا ماليش في الدنيا غيره، ده انا خلفته بعد 10 سنين مرار وعمليات وغلب، وزي ما انت شايفة انا كبير في السن. ماشي يا استاذ جابر، انت تأمرني. وكتبت الرقم اللي انا عاوزاه وفكيت السحر، وطبعا كان من اكتر الاسحار السهلة اللي انا فكيتها، ما هو صنعت ايديا وحياة عينيا. بعد لما ابن جابر بقى كويس، ولان جابر كان غني ومعروف جدا، سمعتي انتشرت اكتر، والبلد ما كدبتش خبر كعادة اي قرية، وبقت تقف عندي بالطوابير قدام بيتي. وجاها اخو جابر صحيح وقال لي: هو انت ازاي تفك السحر؟ قلت له: محدش يقول لي ازاي، انا فك واعمل اللي انا عاوزاه، ولو اتكلمت ونطقت تاني هروح اجيب اخوك واعمل فيك اكتر من كده، مش انا اللي هعمل ده، كفاية بس ان انا افرجه على الفيديو بتاعك وانت عندي. هيقلب عليا؟ يقلب، بس مش هيقدر يعمل لي حاجة، هو هيعمل اللي روحه فيه واللي من لحمه ودمه. تخيل بقى كده معايا، جابر بيتفرج على فيديو لاخوه هو بيعمل سحر لابن اخوه علشان يموت. ياه، ده لو قطعك حتت محدش هيقوله انت بتعمل ايه ولا يلومه. كنت لما بعدي الشارع الناس توطي وتبوس ايديا، وفي معاتيه بيبوسوا رجليا، كتر الناس اللي كانت بتزورني خلاني اعمل يوم واحد في الاسبوع استقبل فيه الناس، ويجي ناس اشكال والوان. وجالي صبيح: انا يا شيخ، انا ابويا اسمه صبيح، ابويا كان تاجر مواشي معروف ومات من شهر، ومن فترة عرفت ان ابويا كان بيخاف من السرقة ودفن كل اللي حوشه في مكان في الارض بتاعتنا، من وقتها عمال احفر مش لاقي حاجة، جبت الشيوخ وقالوا ان الفلوس في الارض فعلا، بس محدش عارف مكانها ومفيش اياتها فايدة، عايز اعرف الفلوس فين يا ستنا. في اللحظة دي قرب من الجن جمجوم وهو مش شايفه، وجمجوم كان مبتسم، فشاورت له يقرب مني، وجالي وهمس في ودني بشوية كلام. قلت لصبيح: الفلوس في الارض فعلا، بس الجن اللي عليها كل شوية ينقلها من مكان لمكان تاني، اصل ابوك ما حفرهاش كده وحطها، لا لا، دي معها رصد وحرس، مهما دورتوا عليها مش هتوصلوا ليها. اليكم الحل، هتجيبوا خروف اسود، تذبحوا الخروف وتسيبوه يجري في الارض مدبوح، والمكان اللي هيقع فيه الخروف هو ده المكان اللي تحفره، وهتلاقوا صندوق خشب كبير فيه الفلوس بتاعت ابوك. وخرج صبيح، ودخل بعدها علي راجل عجوز اسمه نعمان، وكان معاه بنت شابة وامها، كان راجل تالت معاهم. اول ما دخلت البنت عينيها اتغيرت، والست كانت هتصرخ لكن العجوز سكتها، والبنت زي ما يكون جالها صرع او حاجة وبدأت تتنفض. كنت شايفة اطياف سودة كده حواليها، تشنجاتها كتيرة. ابوها مسكها والراجل التاني ساعده، قلت لهم ابعدوا، ما حدش يلمسها، ارموها في الارض تتلوى قدامي، وسابوها وبدأت تتشنج، ويجي لها فعلا نوبات صرعة. اما امها ندب ولطم وعياط،

0: عارفة تعمل حاجة. وفي نفس الوقت نعمان بدأ يتكلم.
1: دي بنتي يا شيخة نبوية، عدت التلاتين واتخطبت مرة واحدة بس وسابت خطيبها لأننا اكتشفنا أنه أخلاقه مش تمام، وبعد كده كان كل ما يجي لها عريس ترفضه وقلنا أكيد ممسوسة ولا عليها جن. رحنا لكام حد كل ما يعالجها تقعد شهر وترجع أنيل من الأول.
0: شاورت له يسكت، غمضت عينيا وبدأت أسمع كام جون بيقول لي إيه. لما فهمت منه كل حاجة فتحت عينيا وبصيت لنعمان وقلت له بنتك مش ممسوسة يا نعمان، بنتك عليها عمل سفلي والجن اللي عليها من قبيلة بني غيلان، صعب حله إلا بالدم. بنتك يا نعمان لما فسخت خطوبتها الأولى حماتها قررت تنتقم منها وراحت عملت لها عمل اسود عشان محدش يقرب منها خالص. راحت اتفقت مع عاملة نظافة وخدت كياس الزبالة بتاعتكم لحد ما قدرت تلاقي شوية شعر من شعر بنتك، وبالشعر ده عملت لها سحر اسود وسلطت عليها الشيطان اللي يبوظ لها حياتها. في اللحظة دي البنت سمعت الكلام ده وبدل ما كانت تصرخ بدأت تضحك، تضحك زي المجانين بهستيريا. حسيت ان الشياطين العالم كلها لبستها، الكل كان خايف حرفيا. بس انا شاورت الجمجوم انه يثبتها على الارض وما حدش شايف جمجوم غيري. ثواني والبنت كانت على الارض وفقد الوعي، كانوا بيبصولها وقلقانين عليها. ونعمان قال لي والعمل يا شيخة؟ زي ما قلت لك يا نعمان، الجن اللي على بنتك قلت لك من قبيلة صعبة قوي اسمها غيلان وما بيخرجش الا بالدم، بس لازم يكون دم حيوان زفر. وبعدها مديت ايدي جنب مني وخرجت قطة سودا من صندوق حط فيه قطط كتير، وجبت جردل صغير وطلعت سكينة وبحركة بسيطة جدا دبحت القطة وكأني بدبح فرخة. انا ما بتضايقش على فكرة، لو بتقرفوا او اعصابكم بتتعب لما تسمعوا الكلام ده تقدروا ما تسمعوش حبايبي. القطة فضلت تتنفط في الجردل، خروج روح القطة صعب جدا، ويمكن عشان كده القطة من اكتر الكائنات اللي احنا بنستخدمها. كانت بتطلع صوت خروج الروح مخيف وبحر دم هي غرقانة فيه. قعدت لها دقيقة اتنين تلاتة وهديت، رفعتها من الجردة اللي فوق شوية عشان الدم يفضل ينزل اكتر واكتر واكتر. حسيت ان انا كده عندي دم كفاية، مش انا، لا انا عندي دم الحقيقة، دم من القطة. خدت جثة القطة وحطيتها جنب الحيطة، وجبت كوباية وحطيتها في الجردل ومالتها من دم القطة. نزلت قعدت على الارض جنب البنت وبدأت اسقيها منه. امها بقى ترجع، ابوها قرفان، اسكتوا بقى ما عندهمش غير انهم يقفلوا بقهم. عارفين اللي حصل ايه؟ البنت فاقت ورجعت لطبيعتها، وامها هتك يا زغريت، وابوها يبوس في ايدي وخرجوا. وابوها قال ام خطيب بنتي السابق اللي عملت العمل ده انا هقتلها، بس اكدي لي ان هي. ايوه يا نعمان، متاكده ان هي زي ما انا شايفاك دلوقتي، وبصراحه انت لو ما عملتش حاجه تبقى مش راجل وتبقى مش امين على بنتك، اقل حاجه انك تقتلها فعلا.
1: هو انت فاكر ان انا مش عامل كده؟
0: ومشي نعمان، وعرفت ان نعمان قتلها فعلا. وانا شاطرة ازاي قوي كده يا جماعة، انا شاطرة قوي على فكرة. ومن نعمان لغير نعمان وهكذا على الحال ده طول اليوم، 10 ساعات متواصلين وانا عمال اجمع في فلوس بارقام خزعبلية، لحد ما بقى تعبت بقى خلاص خلاص مش قادرة. 10 ساعات في اليوم ده، لكن 10 سنين بمارس السحر الاسود وتسخير الجن، والناس بتجيلي زي ما بقولكم من كل حتة، وكنت بعرف اي حد يدخل هو عنده ايه من غير ما يعرفني بنفسه زي ما بتشوفه في الافلام. ما اصل الجن بيعمل ايه؟ انا الجن بتاعك بيروح للجن بتاعي او الجن اللي انا مسخراه ويدردشه ويقوله على التفاصيل، فحضرتك تدخلي اجيب لك كل اللي ببطنك يعني عادي، فتنبهر فتسلم. احنا بنعمل لقرينك استجواب يا حبيبي قبل ما تدخل عندي. يقول لي اسمك واسم امك ومين وجاي عشان ايه. فطبعا انت تدخل وتسمع فتقول الكرامات هي، وتقع في مصيدتي وتقول عليا مبروكة وشيخة، ويعني الكلام الجميل اللي انا ما بحبوش. خلال الفترة دي كان اكتر سحر بستخدمه هو سحر المرض والموت. كنت بعمل الاعمال وبكتب طلاسم المرض باسماء ملوك الموت عند الجن، وبدفنها في المقابر او تحت جثة حد لسه ميت جديد. واي حد، اي حد كنت بعمل له كده كان الجن الموكل بالعمل بيدخل جسم الضحية بيخترقها بيحتلها، فتلاقي الشخص فجأة جاله المرض الشديد ومغص ده عارفين بداية ظهور المرض بيبقى ليه أعراض، وصداع بقى وألم في المعدة، ومفيش حاجة بتروح بالأدوية والمسكنات. يلفها لأكبر دكاترة ويعمل تحاليل وإشعاعات وإيه كله مية مية، والدكاترة

0: بقى تشوفه أسوأ وأقذر، والخناقات تشتغل على أتفه الأسباب، كل واحد فيهم يبقى مش طايق البيت، مش طايق دخلة التاني من الباب، ضيق وخنقة، يختفي مجرد ما حد فيهم يخرج، والجن يفضل ينفخ في نار المشاكل، ينفخ ينفخ لحد ما ربنا يكرمنا ونطلقهم الحمد لله. وزي ما كنت بعمل سحر التفريق، كنت برضو بعمل سحر المحبة والقلب. وما دام وصلنا للنقطة دي، يبقى لازم أكلمكم عن حسين. حسين حكايته بدأ معايا لما جيت في يوم ولقيت الباب بيخبط جامد. فتحت الباب، لقيت شاب في العشرينات، دخلته البيت وفتحت له الأوضة اللي بقابل فيها الناس، وجاء قعد قصاد مني وقال لي: أنا اسمي حسين، صاحب مطعم معروف، وعندي شقة في أحسن مكان، وعربية موديل السنة زي ما بيقولوا، وكمان قريب قوي هفتح الفرع الجديد للمطعم بتاعي، لأني ناوي أعمل سلسلة مطاعم كبيرة على مستوى مصر. ماشي يا عم الغني، مالك بقى، مشكلتك ايه؟ انا حياتي مثالية واي حد يتمناها، بس الحياة ما بتديناش كل حاجة. انا ناقصني الزوجة اللي هتشاركني حياتي، بس مش اي واحدة، انا عايز دعاء بنت خالتي، البنت الوحيدة اللي بتمناها من قلبي من واحنا لسه اطفال. بس زي ما بيقولوا الحياة ما بتديناش كل حاجة، انا عريس مناسب لاي بنت بجد، اي واحدة تتمناني، انا شاور بس والكل يجي. الا دعاء، دعاء ما بتحبنيش، وعمرها ما فكرت فيا ان انا اكون زوج ليها، بتقولي انت اخويا مش اكتر، وانا مش مكفيني قصه ان انا باخوها. اتقدمت لها رسمي بجد اكتر من مره، كانت مره تضحك، مره ترفض، مره ترفض انها اصلا تقعد معايا وتقابلني. كل الطرق لقلب اي واحده جربتها، زقيت عليها كل العيله، هدايا ملهاش اول من اخر، خالتي وجوزها كانوا موافقين الحقيقه، بس هي لا، مصممة انه لا. وابوها في الاخر قال لي: بص يا ابني، دعاء بتقول انك اخوها حسين، وكل حاجة اسمها نصيب يا ابني، والجواز مش بالعافية، ربنا يكرمك وتلاقي بنت الحلال اللي ترضى بيك وانت ترضى بيها، بس دعاء مش ليك. قلت له: يعني دعاء مش ليا؟ هو ايه، بطة مش ليك يا منصور؟ انتوا بتكسروا قلبي ليه، بتكسروا قلبي ليه؟ عجبتني بطة مش ليك يا منصور، حلوة، انا نبوية وبقول لك حلوة. طب انا قلبي اتكسر يا ست نبويه، وحياتي اتغيرت، بقيت بتعصب على ادفع الاسباب، اعتزلت الناس ومبقتش بخرج، يا دوب على قد مشوار الشغل والبيت ورايح جاي وخلاص، لحد ما قابلت واحده في المحل وحكت لي حاجات كتير عن كراماتك، وقالت لي ان سرك باتع ومفيش حاجه بتقف قدام منك. انا عايزه تحبني وتتجوزني، عايزه ما تشوفش رجاله غيري. غالي والطلب رخيص يا حسين، ده انا خليها تركع تحت رجليك لو عايز، ده انا خليها مسلوبة الارادة مش عارفة تاخد قرار، ما تشوفش في الدنيا غيرك وتنفذ كلامك عمياني، حتى لو على حساب اهلها، اقولك على حاجة كمان، حتى لو على حساب شرفها. شفت فيلم اوبسيشن؟ لا مشفتوش، ابقى شوفه، هخليها لك زي البنت اللي في الفيلم لو انت عايز، بس كل حاجة بتمنها، والتمن ليك غالي. عارف ليه؟ علشان انت غالي. الفلوس اللي انت عاوزاها ادفعها، لو على الفلوس انا متأكدة انك تقدر تدفع اللي هطلبه منك، انا هاخد فلوس كده كده. انا اللي عاوزاها حاجة تانية، مش حاجة مادية تقدر تجيبها بفلوسك. امال ايه؟ عاوزه ايه بالظبط؟ مش دلوقتي خالص، التمن هتعرفه بعد ما المراد يتحقق. اسمع منك كلمه دلوقتي، انك هتقدر تنفذ كل اللي طلب منك بدون نقاش وبدون استفسار او اعتراض وبدون اسئله.
1: بس مش لما اعرف الاول؟
0: ادي بدانا الاسئله اهو، مفيش حاجه عندنا اسمها لما اعرف الاول. انت تديني كلمه وبناء عليها ابدا شغلي، موافق هبدأ، مش موافق طلبك مش عندي يا حبيبي. وفضل حسين يفكر شوية وبعدين وافق. أنا متأكدة أنه هيوافق، كلهم في الأول بيتوتروا ويقولوا لأ وإزاي ومش فاهمين، وبعد كده يوافقوا، كلهم بيقولوا كده في الأول وبعد كده ينفذوا كل اللي أنا طالباه. كويس، دلوقتي عايزاك يا حسين تجيب لي صورة لدعاء، وعايزاك تجيب لي حاجة من هدومها ملبوسة مش مغسولة، وأول ما الحاجة تجهز تجيلي بيها فوراً.

0: يلا مع السلامة حبيبي. وقام حسين وخرج، وبعد يومين لقيته جاي لي ومعاه كيس اسود. لقيته مد ايده جوه الكيس وطلع منه طرحة وصورة لدعاء.
1: تمام، مش حلوة قوي يعني، مش انا مستغرباك، وبستغرب اي واحد بيبقى بيحب واحدة وهيموت عليها وتيجي تشوف صورتها تلاقيها برميل تورشي اصلا. سبحان الله، مراية الحب مش عامية، دي مراية الحب متدشملة.
0: خليك فاكر زي ما اتفقنا يا حسين، مجرد ما هبتدي مفيش رجوع، والتمن المطلوب لازم يدفع.
2: وانا موافق، تحت امرك في اي حاجة وفي اي وقت.
0: قمت وجبت صينية وحطيت فيها شوية خشب ولعت فيهم النار، وبعدين مسكت الطرحة ومسكت المقص وقربت الطرحة من بقي وهمست فيها وقلت صلهوب، وقصت حتة وحطيتها في الصينية اللي فيها النار، وبعدين همست تاني وقلت ظام، وقصيت وهمست تالت وقلت رجمان، وقصيت وهمست رابع وقلت جمجوم، وقصيت وهمست خامس وقلت شيصبان، وقصيت وهمست سادس وقلت خناس، وقصيت واخر حتة همست وقلت الرجيم. تعالوا نجمعهم مع بعض، يلا. صلهوب، ضام، رجمان، دمجوم، شيصبان، خناس، الرجيم. سبع حتت من الطرحة في الصينية بسبع أسماء من أسامي الجن العتاولة. حطيت كل الأصائيس دي في النار اللي في الصينية، والنار مسكت فيها وسبتها خالص لحد ما بقت رماد والنار اتطفت. طلبت من حسين يناولني كف إيده، جرحته بطرف المقص وعصرت الجرح لحد ما نزل منه دم فوق رماد الطرحة، وخلطته بالرماد الدم، عملت عجينة حلوة كده، وجبت ريشة كبيرة وحطتها في الصينية كأني ماسكة قلم وبحطه في دواية حبر. وبعدين مسكت صورة دعاء ورسمت دايرتين حوالين عينيها وكتبت المحبة، وبعد كده قلبت الصورة ورسمت نجمة خماسية وحطيتها متحوطة بدايرة بتلمس أطراف النجمة، وكتبت جواها اسم حسين واسم دعاء معكوسين. مسكت الصورة وقربتها من بقي وفضلت أنفخ فيها لحد ما الكتابة نشفت وجمدت. أخدت شوية رماد من الصينية من العجينة وبدأت أقرأ عليه. أسرع يا خدام هذه العزيمة وأجيبه بحق مدلاش بن ميمون، أحرق قلب صاحبة هذه الصورة بمحبة تغلي وتفور، حرق قلبها بنار السحور وكلاليب المحبة والبذور. إن سمعت ذكره هاجت، وإن غابت عنه هامت. أسرع يا خدام هذه العزيمة وأجيبه بحق عائنة بنت إبليس وتوكلوا بها، وأمسكوها من القدم للرأس وحركوا قلبها وطيروا نومها بالوسواس الخناس. أسرعوا يا خدام هذه العزيمة وأجيبوا بحق مدلاش بن ميمون، أحرقوا قلب صاحبة هذه الصورة بمحبة تغلي وتفور، وحرقوا قلبها بنار السحور وكلاليب المحبة والبذور. إن سمعت ذكره هاجت، وإن غاب عنها هامت. أسرعوا يا خدام هذه العزيمة وأجيبوا بحق عائنة بنت إبليس، واستعينوا وتوكلوا بها، وأمسكوها من القدم للرأس وحركوا قلبها وطيروا نومها بالوسواس الخناس. العجينة ولعت، أيوة النار كانت سودة. بصيت لحسين وقلت له شايف النار دي يا حسين؟ دي النار اللي في قلب دعاء دلوقتي، النار دي هتفضل مولعة لحد ما يتحقق المراد. العجينة دي هتفضل كده مولعة، دعاء اتعلقت بيك خلاص يا باشا، بس لازم التمن المطلوب يدفع عشان النار دي تفضل ولعة. سألني هو ايه التمن، شاورت على النار وقلت النار دي هتفضل مولعة يومين كاملين، وقصاد كل يوم لازم تقدم قربان، وقربان طفل يتذبح كل يوم.
2: ايه طفل ايه، انت مجنونة؟
0: لا مش مجنونة، والموضوع مش اختياري، انت وافقت على العهد وقلت هتنفذ،
2: ولو رجعت في كلامك انا ما عنديش مشكلة. هما اللي هيكون عندهم مشكلة، الاسياد. صدقني غضبتهم وحشة قوي قوي قوي، مش هيسيبوك في حالك، هيخلوا حياتك جحيم. اقولك ازاي؟ هتشوف دعاء بتموت واحدة واحدة قدامك وانت مش قادر تنقذها، وهتعرف دعاء اللي انت عملته فيها كمان هيبقى عندها، يعني عيني هتبقى بتموت وعارفة اللي انت السبب في موتها. فاعمل اللي اتفقنا عليه بطل احسن لك. عارفين حسين عمل ايه؟ حسين خطف طفلين من اطفال الشوارع ودبحهم. ايوة مستغربين صح؟ لا ما تستغربوش، عشان لما اقولكوا انتوا مفيش منكوا، وان انتوا اسوأ اسوأ اسوأ من الصورة اللي بتحاولوا ترسموها، ما تبقوش تمثلوا تاني. القربان اتقدم، والجن كان طلب مني اذبح طفلين، وما لقيتش قدامي غير حل واحد، ان اخلي واحد غبي زي حسين هو اللي يعمل كده بنفسه. ايوه ايوه فهمت ولا ما فهمتوش؟ ده قربان مني انا، مش من الحمار التاني. الناس فاكرة ان الساحر او الساحرة اللي زي عايشين في امان، وما يعرفوش ان العلاقة بيننا وبين الجن قايمة على المصلحة، وفيها سنة خوف برضو. ولو غلطت غلطة واحدة في طقوس التحضير، او نسيت اقدم المقابل او القربان في وقته، الجن ما بيرحمش، بيقلب عليا الترابيزة في ليلة. وياما سحرة كبار صحيوا لقوا عيالهم متجننين، او بيوتهم ولعت من غير سبب، او هم نفسهم اتصابوا بامراض غريبة وماتوا بطرق بشعة. وعشان كده اول لما الجن طلب مني تقديم طفلين كقربان، استغليت حسين في انه يعمل ده، رغم ان سحر المحبة مش محتاج كل اللي انا طلبته ده. وكان يدوب شوية سحر يتحط للبنت اللي بيحبها في المية او في الاكل او تخطي عليه، وكانت هتجيله ركعة تحت رجليه، بس كان لازم انقذ نفسي. فاكرين السحر المشهور اللي قال طلسم في احد الاعمال الفنية؟ فاكرين لما لقيوه ميت لقيوه ميت ازاي؟ اقول لكم الحقيقة اللي محدش يعرفها، بس انا عرفتها من جمجومي. الساحر ده اتطلب منه في الليلة الاخيرة من الجن اللي هو مسخره انه يذبح ابنه، ودي كانت الصدمة. وتقال له يا تذبح ابنك يا كل حاجة هتتقلب عليك. هو بني آدم وإنسان في الأول وفي الآخر، ما قدرش ينفذ الطلب، فطلع له الجن بتاعه وجايب معاه العصابة كلها، وخلصوا عليه بالتصوير البطيء. عشان كده لما دخلوا عليه لقوا وشه عليه أشد علامات الفزع والخوف والهلع، ولقيوا جنب ورقة مكتوب فيها انتهى العهد، فسخ العقد. المهم يرجع مرجعنا تاني لموضوعنا. كل حاجة عدت بسرعة، وحسين اتجوز دعاء، بس يعني ملحقش يفرح، لان بعد اسبوع جت الشرطة وقبضت عليه. كاميرات المراقبة صورته وهو بيخطف الطفلين، حاول يهرب ونط من شباك الأوضة وقع على دماغه ومات. ايوه مات. رغم كل اللي كان بيحصل وكل اللي كنت بعمله، بس فضل منصور كل شوية حرض الناس عليا. منصور ده شوكة في زوري. الموضوع بينتشر وكلامه بدأ يأثر في الناس المؤمنة، خلينا نسميهم المؤمنة. وعرفت ان في اكتر من حد بيطلب اني اخرج من البلد واطرد منها شر طردة، وبيقول ان سبب كل المصايب اللي بتحصل لهم. دول بدأوا يعملوا منشورات عني، تحس انهم داخلين مثلا على حاجة سياسية. مثلا المنشورات فيها اسمي وصورتي وتحذير مني. لا والله ضحكتوني، مادام هو حطني في دماغه يبقى انا كمان يا منصور هحطك في دماغي، وخليها معركة بيني وبينك. بس اوعدك انك هتبقى عبرة للكل يا منصور. فضلت افكر وخطط هعمل ايه.
0: قابلت بهية. مين بهية؟ مرات منصور. حاولت اتكلم معاها واخليها تقنع جوزها يبعد عني ويشيلني من دماغه. رحت سلمت عليها بس هي اول لما شافتني وشها قلب. اعوذ بالله منك يا نبوية، اعوذ بالله. ليه بس كده يا ست بهية؟ ده انا غلبانة، ما تصدقيش كلام جوزك. ما ردتش عليا وخدت بعضها وديتني ظهرها ومشيت. على العموم يا ست بهية وانت ماشية، لو احتجتيني في اي يوم من الايام انا في الخدمة، وما تخافيش كله لوجه الله، مش هاخد منك حاجة على فكرة، ومش هقول لجوزك. ها هستناكي يا بهية، هستناكي، ما انت هتلف تلف وترجعي لي. ها يلا مع السلامة. بعد الموقف ده بكام يوم قررت ان الوقت جاي علشان اتخلص من منصور. رحت عند بيته بالليل والناس نايمة ودقيت مسامير حوالين البيت في اماكن معينة، وكتبت طلاسم على الابواب وبدأت اعمل لمنصور واهله سحر اسمه سحر العمى. والسحر ده يخليهم ما يحسوش بوجودي حتى لانا وقعد معاهم جنبهم على سريرهم. وبعد لما عملت السحر دخلت بيت منصور، وفعلا ما حدش اخد باله مني خالص. كنت زي اللي لابسه طاقية الاخفة، وفضلت قاعدة في البيت ساعة كاملة. لميت كل القطر اللي انا عاوزاه منهم نفر نفر، وخرجت هما ما حسوش بيا، برغم ان كنت بعدي من قدامهم، بس السحر اللي عاملاه خلاهم ما يحسوش بوجودي. كنت قلقان ان منصور يكون عامل حاجة محصن، بس طلع لا محصن ولا بتاع. طلعت من بيت منصور وروحت عشان اشتغل عليهم بقى. قررت اعمل لهم سحر القبر الاسود، وده من اشد انواع السحر. ما بحبش استخدمه او ادوس فيه قوي لانه مرهق قوي. رحت المقابر بالليل والدنيا كانت ضلمة، وفضلت ماشي لحد ما وصلت القبر معين. كسرت القفل الموجود على الباب وفتحت القبر. نزلت تحت وبصيت جوه، لمحت القماش الابيض بتاع الكفن اللي بقى لونه رمادي من التراب. كانت جثه طفله لسه مدفونه من يوم واحد. فضلت ابعد في التراب من فوق الجثه لحد ما الجثه بالكامل بقت واضحه قدامي. مديت ايدي الاتنين في القبر ومسكت الجثه وبدات اخرجها من القبر بتاعها. رفعتها ورميتها بره، رميتها بمنتهى العنف عادي. بصيت على وشها، الجثه كانت لسه طازه وواضح انها مدفونه النهارده. مفيش اي ملامح تحلل ولو حتى بسيطه، هو بس وشها بدا يزرق سيكه، بس اللي يشوفها يقول نايمه ملاك. فتحت الشنطه اللي معايا وخرجت منها مقص. قعدت على ركبي جنب الجثه، مديت ايديا ومسكت بقها وبدات افتحه لانه كان بدا يتخشب مره واتنين. بس مع المحاولات غصب عني فكها اتكسر مني يا جماعة. مديت ايدي جوا بقها ومسكت لسانها وخرجته برا وحطيته بين المقص وقلت خايخن خايخن ارميخن ارميخن عطايشن عطايش بطايشن بطايش جملشن جملشن دنهشن دنهش. وقصيت جزء من لسانها. موجوعين انتوا صح؟ قصيت جزء منه، وخدت الجزء اللي اتقص وحطيته في طبق صغير، وبعدين بالمقص بدأت أقص الجزء ده حتت صغيرة. وبعد كده طلعت إزازة فيها دم قربتها من بقي ونفخت فيها وصبيت الدم. بعمل طبق اليوم. وبعد كده مسكت الطبق وخلطت كل الحاجات. وظهر قط اسود من العدم، قرب من الطبق وبدأ ياكل منه. قلت له كل يا حبيبي كل. طلعت من شنطتي بكرة الخيط اللونه اسود وابرة كبيرة، دخلت طرف الخيط في الابرة ولضمت حتة كبيرة جدا بتاع متر. وبعد كده مسكت الطرفين من تحت وقربتهم من بقي وبدأت اعقد الخيط ده 7 حقات. في الوقت ده كان القط خلص الاكل وقعد جنب الطبق مستكين. ركنت الابرة على جنب ومسكت سكينة وقربت من القط اللي مستسلم تماما، وفي اقل من غمضة عين كنت دبحاه. بقى جثة والدم عمال ينزل في الطبق. ايوه انا حطيته في الطبق وبينطر كمان في الارض. بعد ما جثة القط هديت مسكت السكينة وضربتها في بطنه ومديت ايدي جوه بطنه وسحبت الامعاء كلها. قعدت على الارض وحطيت العمل اللي عملته للشيخ منصور ومراته وبنته جوه بق الطفلة، وبعدين مسكت الامعاء وعدلت الجثة بالراحة وبدأت ألف أمعاء القطة حوالين الجثة البني آدمة. وبعد لما خلصت مسكت الإبرة وبدأت أخيط بق الجثة بالخيط، وأنا عمال أقول نفس العزايم والطلاسم. أنتوا متخيلين أنا بعمل إيه؟ أيوه، خلصت وقطعت الخيط بسناني. كان طعمه غريب، مش عارف جايب الطعم الغريب ده منين. وايه يا جماعه طعم الخيط غريب ليه كده؟ المهم قمت ومسكت طبق الدم بتاع القطه في ايدي وبدات اصبه على الجثه، بنزله على وشها بيقلب دم وعلى جسمها كله. لقيت وشها بيتسلخ وكاني برش ميه نار مش دم، ومش وشها بس، ده كل جسمها اللي جه عليه مية الدم أو مية النار. هو دم على فكرة، مش كده بس، ده الجثة بدأت تدخن. ما بطلتش، كملت صب صب صب في الآخر، وقمت رامية الطبق في القبر وزقيت الجثة برجلية كده، وقعت وسمعت صوت ارتطامها بالأرض، ومسكت الجثة بتاعت القط من رجله وحدفته هو كمان. يلا كلكم بقى في القبر مع بعضكم. لكني حسيت بإيد مسكت في رجلي، بصيت بسرعة لقيتها جثة البنت. البنت قاعدة على حيلها في القبر وماسكة في رجلي، وشها غرقان الدم بتاع القطة ومسلوخ، ومفتحة عينيها وكان لون عينيها اسود، ما كانش فيه أي أثر تاني. عمالة تزوم بصوت مرعب، بحاول أشد رجلي لكنها متشبتة برجلي كأنها بتحاول تخرج. لا لا لا لا لا، دي بتحاول تشدني لتحت، بتحاول تشدني لتحت. يا جمجوم يا جمجوم يا جمجوم يا جمجوم. انا عارفه ان اللي بعمله بيزعج الاموات. حاولت ان انا ارجع بظهري لورا لكني فقدت توازني، وقعت في التربه، وفي لحظه لقيت نفسي واقعه على وشي وتحت مني الجثه. زقتها من عليا بصعوبه، كانت عامله زي الوحش بيطلع منها اصوات مخيفه مرعبه. عمري في حياتي ما اترعبت بالشكل ده. جمجوم اتدخل، ومع تدخله الجثه هديت، رجعت جثه. اما انا فبقيت اسحف على ايديا ورجليا لحد ما خرجت بره التربه. بس انا انتصرت، انا عملت عمل وسحر لمنصور ومراته وبنته سحر، سحر اسمه سحر القبر الاسود، وده بيعتبر من اشد انواع السحر. وزي ما قلت لكم من الاول ما بحبوش، واديكوا شفت النتيجه. دي تبعيات سحر القبر الاسود، صح الميتين، يخليهم وحوش، يعمل حاجات ما حدش يتوقعها. تعالوا بقى نروح عند الشيخ منصور. حياتهم بقت غم، الجنة اللي مسلطاه عليهم بيخلينا نشوف كل اللي بيحصل هناك. مراته بهية واقفة لوحدها بالليل تجهز الأكل، والمطبخ كان ضلمة ما فيش غير نور اللمبة الضعيفة. لمحت حاجة بتتحرك على السقف، أنا ده كله بتفرج. رفعت وشها وبصت، لقيت دود أسود مقزز جدا بيزحف على السقف وبدأ يقع على دماغها وعلى وشها. بهية يا حرام بتحاول تبعدهم عنها، بس الدود بيلزق على وشها. يا ده بيدخل تحت الجفون للعين، ده بيخرم الوش ويدخل تحت الجلد. صرخت بهية وجريت على الصالة وهي بتعيط لحد ما وقعت. الدود كان ايه؟ عسل. منصور كان في قطه، خرج على السويد بتاعها، ولما وصل لقى بنته بتعيط ومراته مرمية على الارض ووشها مليان بقع حمرة غريبة وجسمها بيتنفض والدود بيخترق الجسم تحت الجلد. انا زغيرت، انا نفسي طلعت وانا بشوف الدود بيخرم الجلد ويدخل تحته. مش قادر، المنظر صعب عليا قوي. عمال يفتح فتحات في وشها ويدخل، والدوده تدخل تحت الجلد وفي جسمها كله. منصور شال مراته وفضل يقرا عليها ويشد الدود من تحت الجلد. جاب ملقط من جوه وفضل يشد على قد ما يقدر. طب يعيني اللي دخل تحت عينيها يعمل فيه ايه؟ عايز اقول لكم انه قدر يخرج الدود دودة دودة. وفائت وحكيت له بهية اللي حصل، قال لها هرق البيت. بس الايام اللي بعد كده بقى يجيلها هوس بريحة جسمها، كانت تدخل يعيني الحمام بالساعات وتفضل تفرك في جلدها بليفة خشنة وصابون وتشم جسمها وقرفانة من نفسها. مين بقى اللي بيشممها الريحة دي؟ جمجومي. تعرفوا انها كانت بتغسل جسمها بالليفة لحد ما يجيب دم. وفضلت بهية تعاني هي وبنتها والشيخ منصور لحد ما انا اتفاجأت بيها جاية بتزورني بعد شهر وبتطلب مني اساعدها. بس ايدي، شفتوا انتصار اكتر من كده يا جماعة؟ شاورت لها على رجلي على فكرة، وهي قاعدة في الارض قدامي خلتها تبوس رجلي. انا في عرضك يا شيخة نبوية، احنا في كرب شديد والشيخ مش قادر يعمل حاجة، ساعدينا. دلوقتي بقيت الشيخة؟ مش كنت الاول بتقولي عليا الدجالة؟ ده انت مرضيتيش تبصي في خلقتي اول مرة لما كنا مع بعض.
2: انا اسفة، جزمتك فوق دماغي، جزمتك فوق راسي.
0: عاوز ايه بهية؟ انجزي.
2: انا بقالي شهر بتحس بين وجوزي والبيت، بس كل ده مش بسبب عارفينه، انا مش فارق معاه هنا وهو، المهم البنت. صحيت من النوم من كام يوم على صوت خربشه هاديه، قلبي اتقبض من الخوف وحاولت اكبر دماغي واطنش واعمل نفسي مش سامع، ما صار بقيت اسمع حاجات كتير. صوت الخربشه ينشف الدم في العروق يا ستنا. قمت من النوم ومشيت لحد ما وصلت الصاله، شفت بنتي واقفه في ركن الصاله الضلمه بتخربش الحيطه بضوافرها. قربت منها ناديت عليها لكنها كملت خربشه كانها مش سامعاني. حاولت اتماسك وانا بقرب منها اكتر وبنادي عليها لكن مفيش رد. قررت افتح النور، مشيت ناحيه المفتاح ونورت نور الصاله وشفت ظل اسود شكله مرعب واقف ورا بنتي وحضنها، والمنظر وحش وعيب قوي. كان بيحرك ايدها يمين وشمال من غير ما يقرب منها، رجع لورا وبدأ يحرك دراعته وهي تحرك، هو اللي خلاها تخربش في الحيطة. وكان خلاص فهمت يا بهية، لما النور نور هو اختفى، ولقيت بنتي اتخضت وصرخت وفضلت تقول ان في حد كان بيحاول يعتدي عليها. منصور صحي على صوت صوت بنتي، فهم كل حاجة، حضنها وطبطب عليها وخدها على الأوضة عشان يهديها ويعالجوا صوابعها بقى اللي ضوافرها متكسرة والدم بيشلق منها. طلب منها روح انام وان مفيش حاجة وحشة. ازاي مفيش حاجة وحشة يا ستنا؟ بنتي ما بقتش على طبيعتها، بنتي ساكنها شطهم وبتقول بتحلم بأحلام مش حلوة، وانا كمان الاقي نفسي بصوت بالليل واصحى على صويتي، معرفش بصوت ليه، زهقت من حياتي وكنت هولع في نفسي مرة. الشيخ منصور الرجل المؤمن ده لي أهلوس لدرجة ان في مرة دخلت الحمام لقيته نايم فيه، جايب المرتبة ورميها في الحمام ونايم في الحمام. المرة السودة الكبيرة لما لقيته بيصلي عكس القبلة، قلت له انت بتعمل ايه يا راجل؟ لما رفع وشه وبصلي بعينيه انا خفت، ما كانش جوزي يا ستنا، ما كانش جوزي خالص. انا عارفة ان جوزي وانتو مش على وفاق، وعارفة انه بيحرض الناس عليك، لو ده انت قامك منه سامحيني،
0: سامحينا ما تحاسبناش بغلطه، والغلبانه ملهاش ذنب. اوعدك ان احنا هنكون في حالنا، هخليه ما يجيبش سيرتك، هينساك خالص خالص، بس ارحمينا ارحمينا وسامحينا. لحد هنا خلصت بهية كلامها وجت تبوس رجلي تاني، قلت لا لا لا استغفر الله استغفر الله يا بهية. صدق انا اتأثرت بكلامك قوي يا بهية، روحي هعمل كل اللي اقدر عليه، بس انا مش ورا حاجة زي ما انت فاكرة خالص، ده انت صعبانة عليا وصعبانة عليا اشوفك في الحالة دي، روحي وكل حاجة هتبقى كويسة. مشيت وهي عمالة تدعيلي. مسكينة، فاكراني ممكن ارحمها او ارحم بيتها وجوزها وبنتها. الايام اللي بعد كده بهية بدأت تمشي في الشوارع وتقول ان الناس بتتحول لعفاريت. الايام اللي بعد كده جابوا بنتها نايمة في تربة. اما منصور فوقف وسط السوق وقلع كل هدومه وفضل يجري في الشوارع عريان زي المجانين. بعد اللي حصل لمنصور وعيلته الناس خافت مني اكتر، لان هم اتأكدوا ان انا اللي ورا ده، لاني قلت قلت، والكل بدأ يعمل لي مليون حساب، وعرفوا ان اللي يقف قصادي مصيره هيكون ايه بالظبط. معلش انا اسفة، كان نفسكم تسمعوا ان انا بقى بعد ما عملت ده السحر اتقلب على الساحر، وانا اللي مشيت عريانة بقى في الشارع، وانا اللي نمت في المقابر، وانا يا جماعة ما انا قلتلكوا اللي فيها، اللي عايز يسمع نهايات الافلام السعيدة ما يسمعنيش، انا ست منطقية جدا، بهزم وبتهزم وبتحط في مواقف انا اللي بلبس اسود فيها، لكن فكرة ان انا نبوية حيث ينتصر الخير للابد، لا الحقيقة كان بودي، كان بودي. انا بحكي لكم حياة طبيعية، مش انتوا لما بتتخانقوا مع بعض وصحاب مش وارد جدا الخناقة توصل لضرب وبتوصل في احيانا لقتل؟ انا بقى صورة من الحياة العادية جدا دي، اللي فيها مرة فوق ومرة تحت، وحبة فوق وحبة تحت، لكن انا الحبة بتوعي دايما فوق. واحد زي منصور ده هقول لكم انا هزمته ازاي. منصور ده مدعي يا جماعة، منصور ده لا بيذاكر ولا بيقرأ ولا بيتفقف حتى في الدين، حفظ له كلمتين من الشيوخ اللي بيقعد معاهم وافتكر يعيني انه بقى همام وفارس الاحلام. منصور ده كدبة كبيرة. هو راجل عارف ربنا وكويس وكل حاجة، بس هل معنى كده ان كل اللي عارفين ربنا وكويسين ما بيتقذوش؟ انا مضطر انهي كلامي بقى، اصل النهاردة ثانوية بابا ورايح ازوره. الله يرحمك يا بابتي، انت اللي علمتيني كل حاجة حلوة وسبتلي ميراث وخلتني عايشة في خيرك باللي انت علمتهولي، والمدهول اللي انت سبته وكان فكر انه هياخد مني حاجة. ما تسألونيش عليها عشان ما اعرفش عنها حاجة.

عايزيننا نتقابل تالت؟ اسأل نفسك السؤال ده، اسألي نفسك السؤال ده. نبوية ما بتخلصش اللي عندها، عايزيني اجي تالت؟ ايه مكسوف تكتب؟ اه صح، مكسوف تكتب في التعليقات ليونس في برنامجه او في قناة يوتيوب بتاعته او في اي حتة او في بوست الحلقة انك عاوزني اجي تالت، صح؟ شايفاكو ياللي بتدخلوا من اكاونتات فيك علشان تكتبوا اه، اصل انتوا ما تحبوش الواجهة الاجتماعية بتاعتكو تبوظ، وتحبوا ان انتوا دايما عايزين القصص الخير. طيب انا مش راجع غير لما اقرا مش اقل من 1000 حد يطلبوا ان انا اكمل. 1000 كتير؟ لا انتوا مش كتير ولا حاجة، ماشي خليهم 500. اصل انا طيبة وجدعة، والطيبة ولا نفعة. يلا يا حلوين، يلا حبايب قلبي، اكتبولي عايزينك تالت يا نبوية، وانا عينيا الاتنين ليكو. انا مسافرة كمان يوم بلد عربي، مش عارفة هرجع ولا ايه. في امير عربي كده معروف عنده مشكلة كبيرة وسمع عني وطلب مني اساعده، شاكك ان حد عامل له سحر. الفيزيتا بتاعته هتبقى غالية قوي على فكرة. يلا خليه يجيب شوية من الرز.

0: إيفون ما بتمشيش يا نادر.
1: وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك.
2: يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا
3: اول فقرة معانا النهاردة هو فقرة بعنوان خارج اسوار الرعب. احنا بدأنا مجموعة حلقات زي ما حضراتكم عارفين منها البودكاست ومنها خارج اسوار الرعب. وخارج اسوار الرعب دي بتكون لقاءات مع شخصيات عادية زي وزي حضرتك، ناس عاديين جدا ولكن ليهم تجارب فيما يخص عالم الرعب، وبيبقى اللقاء تحديدا في مكان لوحده كده مش ألطف حاجة. اللقاء الاولاني كان مع الست أم تسوقي لو تفتكروا، وكان بعنوان عندها 80 سنة وعندها قصص مرعبة لا تنتهي. ده اللقاء اللي زعناه واتفرجنا عليه، وكان متصور في غيط درة مع الست أم تسوقي. طيب النهاردة هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بلقاء مع الست أم محمد. الست أم محمد قصتها غريبة جدا. قصتها انها اتمست من جنية فضلت معاها سنين طويلة جدا. هنعرف كل تفاصيلها. القصة بالفعل نزلت على يوتيوب، او مش قصة، اللقاء ده نزل على يوتيوب. دايما انا في كل حاجة تخص اللقاءات او التجارب برفع شعار دايما بقول العهد على الراوي، لكن الدنيا مليانة حاجات غريبة جدا جدا جدا. اللقاء هتسمعوه دلوقتي، لكن في منه نسخة متصورة في أرض مخيفة جدا بالليل جدا جدا جدا. ما تنسوش تتفرجوا عليه.
4: طول ما انت ماشي في الدنيا كلها وبتتجول هنا وبتتجول هنا بتسمع حكايات، وممكن أنا أجي لك وأحكي لك الحكايات، بس لما يجي صاحب الحكاية يحكيها الموضوع بيبقى أحلى، خصوصا لما نلف كده في محافظات وقرى مصر ونسمع الحواديت. من غير مقدمات كثيرة، محمد ازيك؟ عاملة ايه؟
5: شرفتنا.
4: الله يخليك. انت عاملة ايه؟
5: شرفتنا والله وانستنا في بلدنا.
4: الله يسعدك. انت عاملة ايه؟
5: الحمد لله
4: كله حلو؟
5: الحمد لله.
4: تحكي لي عنك شوية حلوين، وقعدت معك قاعدة كده ف قلقت منك.
5: لا مش قلقت، بس هي الموقف اللي حصلت لي يعني ديت اللي كنت بفكر فيها كتير، بس كل ما افكر الاقي فيه يعني ربنا بديك حاجه مميزه عن حد. ببسط.
4: صلى على النبي. انت بدا يحصل لك مواقف غريبه بعد ما اتجوزتي بقد ايه؟
5: بعد ما اتجوزت كده اقول ب 10
4: 10 سنين مثلا.
5: 10 سنين. 10 سنين.
4: 10 سنين. البدايه كانت ايه؟
5: البدايه اللي انا كنت رحت المكنة الطحين.
4: تمام.
5: مكنة الطحين دي مكنة بتطحن الغلة
4: القمح.
5: تمام. وتاخد الدقيق منها تحطه في المنخل، بس المنخل ده لازم تطلع له بسلم خشب.
4: ايوه.
5: يعني اللي انا يعني هما حكوا لي عليه في الاول يعني، ولا طلع الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه.
4: انت طلعت بتعملي ايه بقى؟
5: اطلع اخد اشيل منهم الدقيق واحطه في المنخل.
4: كنت بتشتغلي هناك ولا انت بتستلمي حاجتك؟
5: لا ده حاجتي.
4: تحلنا
5: احنا.
4: كان يعني ما فيش حد بيعمل ده، كل واحد بيعمل حاجته لنفسه.
5: كل واحد بيعمل حاجته لنفسه. خدنا تحلنا انا وعماتي وكده يعني.
4: تمام.
5: قالوا لي قلت لهم انا هطلع في المنخل ادنا له الدقيق وباخد منهم الدقيق ونحطه في المنخل. ينخل بقى الدقيق ويعمل اليوم ده طلعت انا بطلع السلم داني درجه ثالث درجه وقعت.
4: اتكعبلت يعني؟ وقعه عاديه صح؟
5: وقعه عاديه، بس هي مش بالنسبه لي. هم قالوا مش وقعه عاديه، قالوا انت لازم يكون حد شايلك، يعني حد شايلك نازله بتطير كده مش لازم هبدا.
4: ما تكفيتيش على طول؟
5: لا ما كفيتش.
4: زي ما يكون حد سندي كنت
5: بقى. نزلت بين قاعده كده يعني شفت كده. بعد كده قمت ايه بعد ما قعدت قمت رجعت لورا. هم قالوا كده يعني.
4: تمام.
5: هم قعدوا يفوقوني كتير. لما جيت افوق اول مره لقيتها ايه قاعدين يفوقوني، بس اللي عليا اللي جت دي قالت لي فوقي.
4: لا استني، ايه اللي جت؟ وانا ما اعرفش
5: مين إيه جت. حاجه جت لي لمستني.
4: سمعتي حد بيكلمك؟
5: من جوايا
4: حد بيقول لك فوقي.
5: وانا مغمى عليا.
4: صوت ست.
5: صوت ست. بس الشخطه بتاعتها شفت البركان، ممكن بركان، انا خفت منه. حسها يخليك انت جسمك كله ينمل.
4: قوه صوتها هي فوقتك.
5: ايوه. اول مره. بعد كده اغمى عليها تاني، بصيت لهم كلهم. واغمى عليها تاني.
4: لكن ما شفتيش حد؟
5: لا
4: ما شفتيهاش.
5: لا انا سمعت حسها وحتى طرحه بيضه بس كده عليها، لكن شفتها هي شخصيا لا.
4: تمام
5: تمام
4: تمام.
5: تاني شخطه بقى ما شخطتها لي، دي الشخطه دي خلتني ان انا فوق. افوق يعني ان انا افوق خالص. وحتى بيقولوا انت كان جسمك وشك كان الواحده ميته مش واحده صاحيه. ساعتها ازاي بقول لك حاجه بتاعت ربنا بس اللي عليا ما قطرهمش بقى قلتش حد ما قلتش حد اللي الست دي
4: الصوت اللي سمعتيه ده ما حكيتيش
5: لا حدش هيصدقني يعني ساعتها ما حدش هيقول ايه ان صدقني لحد ما انا مشيت كده مع نفسي ودوني الدكتور. الدكتور بقاش مصدق ان انا وقعت الوقعه دي وطلعت منها سليمه.
4: ليه بقى الوقعه كبيره يعني؟
5: الوقعه دي كانت الوقعه دي المفروض وقعت عند الحوض. لو وقعت عند الحوض ما كنتش هتعرف اتحرك.
4: الحمد لله قدر الله.
5: الدكتور قال لي انت معجزه ان انت طلعتي بالمنظر ده
4: من غير كسر ولا
5: من غير كسر ولا حاجه. اداني علاجه حتى مستعجبين العلاج بسيط وخفيت عليه.
4: وبدات
5: من يومها بقى
4: الحدوته بتاعتي
5: بس بدات صدق. من يوم ما انا كنت بولد بنتي الصغيره مهجه كنت نايمه.
4: لا الوقت ما بين الحادثه دي وما بين
5: كان بيكلمني
4: ما انا عايز مش هي حاجه هي بعد ما روحتي من عند الدكتور اول مره ظهرت لك امتى او كلمتك امتى؟
5: انا نايمه
4: بعدها بقد ايه؟ بعدها
5: بشهرين او شهر.
4: يا ده مش على طول.
5: لا كان بتجيلي خطافه بس مش ما كنتش درجه برضه فيها.
4: وانت هل انت فاكره ان ده بيتهيأ لك ولا
5: لا؟ انا كنت عارفه ان في حاجه بتكلمني.
4: طيب احكي لي بقى بدات الظهور ده تعمل ايه؟
5: وانا كنت بنام تجيلي اما اكون زعلانه تحذرني من حاجه. حد يعمل لي حاجه بتحذرني اللي خلي بالك من كذا ما تاكليش عند فلان.
4: لا مش فاهم يعني تيجي لك بالليل وانت نايمه تحذرك يعني؟
5: وانا نايمه بين نايمه وصاحيه انا حاسه باللي حواليا بس انا حاسه ان انا نايمه لحتى راسي يعني وكده. تيجي تقول حذرني تقول لي خلي بالك ما تاكليش من فلان ما تعليش كذا بتحذرني من حاجات كتير وانا بصدق نفسي يعني هي بتكلمني حتى وانا صاحيه كده تقعد ساعات ايه الاقي في حاجه بتكلمني مش مصدقه بس انا ما بقولش حد حتى جوز الله يرحمه ما قلتلهوش لان ما كانش حد منهم هيصدق الموقف ده عليا. تمام لحد ما انا الامور ماشيه كده وتبتدي ماشيه على كده بتحذرني من فلان وعلان حتى ما كنت اخد عن ناس يعني خاصه بينا تقول لي ما تاكليش زي ما بقول لك كده اكل اجي ابقى نفسك او اشرب الاقي خلاص ما فيش طاقه اللي انا اشرب فيها او اكل منها.
4: يعني سؤال عشان ابقى فاهم يعني كنت تروحي عند حد معزومه مثلا تقول لك ما تاكليش في البيت ده؟ طب وانت مين اللي اكد لك ان ممكن بيتهيأ لك يا ام محمد؟
5: انا عملت كده اول مره قلت يمكن متهيأ. تمام؟ وجيت على نفسي
4: وكلت
5: ورجعت على طول مش مره ولا مرتين ده كم مره اغصب على نفسي واكل بعد ما اكل ارجع على طول.
4: يعني هي تقول لك ما تاكليش من البيت ده ليه؟ ايه الضرر يعني؟
5: ما اعرفش بس اكيد في حاجه اكيد حد هيضرني بتمنعني عن الضرر.
4: سحر يعني في الاكل ولا عزو بالله مثلا؟
5: ايوه كده لان هي ما بتحبش الحاجات دي ما بتحبش السحر ولا بتوع السحر ولا الكلام ده حتى بتفهم لان في واحد يعني في قاعده فيجي واحد بتاع السحر. تمام بالصدفه يعني ده اللي خلاني اتاكد اكتر.
4: يعني انت كنت قاعده فين وجاي واحد بتاع السحر؟
5: واحد كان جاي يعني عندي في بيت عيله يعني كانوا جايبين واحد بتاع السحر.
4: تمام
5: يعني واحد عليه حاجه كانوا يشوفوها
4: حد جاي يعالج يعني المفروض.
5: وانا قاعده يعني احنا يعتبر قرايب يعني وقعدت معاهم عادي. انا بحب الموقف اللي زي دي يعني بحب ان انا ايه مش كده لا بحب اتعلم لان ما شفتش الحاجات دي في اهلي يعني
4: ما بتخافيش
5: لا الحمد لله ما بخافش.
4: تمام
5: لقيته بايه بص لي كده بقول له في حاجه؟ قال له لقيت واحد قال له طب تشوف؟ قال له لا قال له لا قال له مش هشوف قال لي هي فاهمه وانا فاهم والله.
4: كان اول مره تشوف الراجل ده في حياتك ولا كنت عارفاه؟
5: لا اول مره ما كنتش عارفه.
4: قال هي فاهمه وانا فاهم.
5: والله ده اللي حصل.
4: صدق.
5: قلت له طب ماشي طب بشوفه وخلاص. قال لي لا مش
4: هشوف. انت بتتحديه؟
5: اتحديه.
4: ليه عايزه ايه؟
5: انا بحب اتحدى.
4: يعني هي طب هي في الوقت ده كانت بتقول لك حاجه في
5: هو حضرها عليا من غير ما انا اعرف.
4: يعني ايه حضر عليكي؟ مش هي كده كده موجوده؟
5: لا بس هو لو حضرها بيبان عنده هو لكن بتظهر عندنا من جوه لكن عنده هو يشوف.
4: فهو شاف؟
5: هو شاف. قال لي لا ما اقدرش.
4: شاف وقلق مثلا؟
5: وقلق.
4: تمام.
5: حتى ما بيقول لي قلت له بص طب شوفني كده جرب. قال لي لا انت بالذات لا. طب انا عايز اسالك سؤالين اتنين. قلت له اسال. قال لي انت لما تحبي تغضبي بتمشي؟ قلت له لا. قال لي بتعملي ايه؟ قلت له بخش اوضتي بتكلم بفضفض اللي جوايا واطلع اللي جوايا وهي اللي كانت بتكلمني بس هو عارف
4: ان انا بتفضفض لنفسك يعني
5: واطلع الطاقه دي واطلع واطلع ولكن في اي حاجه. قال لي طب ما حاولتيش تموتي نفسك؟ قلت له حاولت مره لكن ما قدرتش لان انا بحب نفسي. قال لي انت صعب بس هقول لك حاجه زي ما انت ماشيه كده امشي. انت مصدقه السحر؟ قلت له الصراحه انا ما كنتش هصدقه الاول بس لما جيت بلدي هنا صدقت، شفت كل المطر قدامي، شفت حاجات كتير من دي صدق. لكن طبيعه اهلي وطبيعتي ما كنتش بشوف الحاجات دي، يعني ما كنت اسمع في الافلام والحاجات دي، لكن قلت افلام. لكن لما جربت انا الموقف اللي بتحصل لي دي، لقيت فيه فعلا موقف حقيقي زي اللي انا شفته.
4: هرجع لنقطه كنا وقفنا عندها، انت أيوه. قلتي في ولاده بنتك
5: ايوه ممكن
4: كان ليها دور.
5: كنت بولدها يومها ابني الكبير، انا كنت نايمه. يعني
4: انت بتتكلم عن عفريته وتضحكي، انا مش فاهمه.
5: انا بحبها.
4: بتحبيها يعني؟
5: بحبها ده ما اذتنيش.
4: طب احكي لي على امك ده واللي حصل، احكي لي.
5: بولد لقيت يعني نايمه، يعني يوم ما ولدتها انا كنت نايمه، كان العصر كده، لا الظهر، كان الظهر. لقيت ايه؟ قالت لي ابنك هجيب 4 ملاحق ومش هيعدي منهم، بس اهم حاجه ما تزعليش.
4: ده في يوم الولاده ولا ايه؟
5: يوم مكتوب.
4: يعني انت في ايه ولا في ايه؟
5: انا هي بقى انا عامل ايه؟
4: قالت لي جالي هيجيب 4 ملاحق، هيشيل 4 مواد
5: ومش هيعدي. بس اهم حاجه عندي ما تزعليش.
4: تمام.
5: قلت لها تمام. قمت من النوم لقيت سلفتي كانت جنبي بتقول لي انت بتكلمي مين؟ قلت لها لا مش بكلم حد. قالت لي طب في ايه؟ قلت لها محمد ابني جايب 4 ملاحق في ملحق في كذا وكذا وكذا. قال هو يجي ملحق في كذا وكذا وكذا كذا، بس مش هيعدي. بس قالت له غصب عنه، يعني قالت لي ده مش بخطره، ده غصب عنه.
4: ماشي.
5: لقيت محمد ابني داخل بيضحك، انا نجحت يا ماما. قلت له لا انت ما نجحتش، انت جبت في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. سلفتي بقت كاتب الجنب.
4: بالظبط. والكلام ده بقى ما فيش موبايلات وقتها ولا الكلام ده،
5: كان في الحاجات دي
4: ولا يعني.
5: كان ابني راح 4 ابتدائي. محمد ابني راح 4 ابتدائي.
4: ماشي.
5: قال لي عرفت ازاي يا ماما؟ يعني محدش يعرف خالص، ولا كان في البيت حد يعرف. تمام. قلت له بس انت مش هتعدي منهم يا محمد، هتعدي السنه. ده اول موقف فعلا، يعني ده موقف اللي حصلت، بس الموقف ده اللي كلمت فيه كذا وكذا وكذا. تمام.
4: تمام.
5: تاني موقف نفس الموال برضو على حكايه، بس هما بتعمل عيالي على عيالي. بنتي الكبيره كانت في الثانويه العامه.
4: تمام.
5: كانت اخر في السنه في الثانويه العامه. لقيتها جات لي وانا برضو نايمه، زي ما اقول لك كده، يعني بين نايمه وصاحيه.
4: انا واخد بالي انت بتقولي دايما التعامل بينكم مش في النوم ولا في الصحيان.
5: ايوه تمام.
4: بين البنين يعني.
5: بين البنين.
4: تمام.
5: لقيتها جات لي بتقول لي انا عايزه اقول لك حاجه، بس اوعي تزعلي. نفس الموقف،
4: هي ما بتجيبش غير الاخبار الغم.
5: هي
4: ما بتجيبش حاجات لك.
5: لا هي بتقول لي يعني هي مش عايزه ان انا ازعل، بتخاف ان انا ازعل.
4: هي جايه تسبق
5: عشان ما ازعلش.
4: طيب تمام.
5: تمام. قالت لي خلي بالك بنتك هتجيب ملحق، بس هتعدي منه، بس اهم حاجه
4: تعليم.
5: تعليم.
4: طب كويس.
5: قلت لها ماشي. قلت لها ماشي. بعد كده بقى ايه؟ فلما بنتي جابت ملحق وقلت لها هتعدي يا ماشي.
4: حصل.
5: جابت الملحق، جات راحت على سبتها، لان جا نص الاولاني كانت جايبه مجموع حلو جدا. يعني كده قالتها بتقول لي يا ماما حصل اللي انا جبت. قلت لها من جايبه ملحق في كاس.
4: بالظبط.
5: قالت لي يا ماما انت عرفتي ازاي؟ قلت لها انا عارف.
4: ايه تاني؟
5: تيجي كتير وتحذرني.
4: كانت بتيجي ودايما جايبه لك تحذيرات.
5: لقيتها بتقول لي، لقيت طلبت منها بقى بعد كام سنه، طلبت منها ان انا اشوفها.
4: مده قد ايه؟ يعني مثلا
5: لا مده كتيره، ده بعد بنتي ما كانت في الثانويه العامه.
4: يعني انتوا هي فضلت معاكي مده قد ايه؟
5: لحد ما مي بنتي.
4: لا انا مش عارف انت؟ يعني بنتكلم مثلا في 10 سنين. مثلا 10 سنين كل اللي بتعمله انها بتنبهك. عمرها ما طلبت منك حاجه؟
5: لا وانا ما هي حاولت، بس انا قلت لها لا.
4: ايه طلبت ايه؟
5: يعني طلبت ان انا مثلا ايه ان انا افك حد، احذر حد عن حاجه، وانا ماليش في الحاجات دي.
4: يعني طلبت منك انك تفكي سحر، انها تساعدك تفك ده.
5: قلت لها ماليش في الحاجات دي.
4: طب ايه الربط بين ده وبين الوقعه اللي وقعتيها؟ انت عرفتي منين ان هي قالت لك ان انت حكيت لك انها ظهرت بسبب الوقعه؟
5: هي قالت لي.
4: ليه؟ ايه العلاقه؟
5: رحت انا بس سالت في المنطقه اللي كانت فيها المكنه تطحين دي. واحده جارتها، يعني واحده جيرانها انا عارفاها يعني. والله ايه حكايه المكنه دي؟ المكنه دي كانت فيها ايه؟ او بيت ولا ايه ولا قالت دي كانت فيه واحده ساكنه فيها ما اتجوزتش، وكانت بنت بنوت. ده البيت ده ورثته عن امها وابوها. وهي قاعده فيه ست كبيره، يعني كبرت في السن، ما لهاش للعباده والصلاه بس، واكتر من كده ما لهاش حد. يعني تكلم جيرانها تقعد معاها، لكن ما لهاش في ايه بحرها. هتج قرايبها اللي هم قريبين ليها عايزين ياخدوا البيت يعملوا مكنه طحين.
4: ده قبل ما المكنه تتعمل.
5: قبل ما المكنه تتعمل.
4: تمام.
5: ده لما سالت بقى عن الموقف ايه اللي حصل لي يعني. قالت لي ده كان طلبوا منها ما رضيتش.
4: تمام.
5: من هنا لهنا قالوا هي كده كده ميته. الست بتحكي لي بتقول لهم ان قرايبها كده.
4: القرايب هم اللي قالوا كده كده.
5: عملوا بقى جم بالليل يعني على سمة الست دي بتقول أنا شفتهم بس الله أعلم. الست قالت لي جم يعني حرقوا البيت. لما جم طفوا بقى الحريقة والكلام ده كله جه
4: استنى ولعوا البيت وهي فيه يا حول الله يا رب.
5: ده اللي الست قالته لي يعني فعلا. أنا أقولك على اللي قالته لي مش أنا شفته. لا هي حكت لي بس أنا برضو قلت أسأل برضو.
4: تمام
5: جابوها فعلا طلعوها من وهي بتصلي مطية البصمان بتاعها وهي مطية. شالوه بتقول احنا بتقول هم شالوها كده وهي يعني كانت مطية بتصلي. بعد كده عملوا مكر الطحين واللي حصل موقف
4: عملوا بقى اللي هم عايزينه.
5: عملوا اللي عايزينه خلاص.
4: انت نرجع تاني للنقطة اللي حضرتك كنت بتقوليها. قلتي ان انا فضلت حوالي متوسط 10 سنين مثلا التعامل بينا انها بتنبهني بتحذرني
5: بس.
4: فانا سألتك هل طلبت منك حاجة؟ هل في المقابل التحذير اللي هي كانت بتحذرهولك ده كان تقولي قولي حاجة اعملي حاجة؟
5: كانت بتقولي بس انا ما كنتش برضه.
4: لا مثلا تقولك دعوة معينة تقوليها ذكر معين.
5: لا كانت تقولي وانا نايمة واقول وانا نايمة واقوم نسيه بس افتكر انا قلت حاجات كتير قران وانا نايمة. اقوم بس الحمد لله يعني الحمد لله ما بسيبش الوقت. وهي الصراحة اللي كانت عاملة لي في جسمي تمام يخليها جسمي ما يسيبش الصلاة على العموم يعني
4: محبباكي في الصلاة.
5: يعني
4: انا اقدر اقول انت لسه مش قلتي انا بحبها.
5: انا بحبها
4: مفيش منها اي اذى حصل لك طول عمرها
5: خالص. هي كانت طول عمرها بتحب ولادي تحذرني ان ولادي بس المهم عندها ان انا ما ازعلش. بتحبنيش
4: ما سألتهاش انت اخترتيني انا ليه؟
5: لا انا ما سألتهاش بس سألتها لان نفسي اشوفها.
4: طب انت ما فهمتيش هي سيبك من انها ما قالتش. انت انا بسألك اشمعنى انت من دون الناس يعني؟
5: قالت لي انت فيك حاجة حلوة زي عندي.
4: اللي هي ايه؟
5: الروح. روحها حلوة زي يعني حبت فيها الروح بتاعتي. ده انا ماليش يعني ماليش دعوة بالناس يعني ومشاكل او ما فيش شر جوايا يعني معنى كلامها يعني.
4: قررت ان انت عايزه تطلبي منها تشوف. هل هي اتكلمتي معاها في انها انك تشوفيها قبل كده؟
5: كتير وما كانت بترفض.
4: لا احكي لي بقى كنت بتعملي.
5: كنت الله نفسي اشوفك تقول لي لا ما تجيليش الا بطرحه البيضة عليها كده اهوت وقاعده قدامي.
4: ليه لا
5: تقول لي بلاش؟ طلبت منها كتير كتير قوي. يعني نفسي اشوفك نفسي اشوفك تقول لي لا. اخر مره بقى قلت لها انا عايزه اشوفك. قالت لو شفتيني وخفتي ما تزعليش مني.
4: يعني
5: ما زعلش مني
4: ايه هتعمل هتهدد؟
5: ما اعرفش بقى. هي بتقول لي ما زعلي ما تخافيش اما هتشوفتيني خفت ما زعلش مني. هي قالت
4: كده يعني هتظهر لك بشكلها الحقيقي مثلا
5: وفعلا ظهرت لي
4: وشك اتخطف. انا يعني
5: انا جسمي نم لما جسمي نم بس يعني لان شفتها فعلا.
4: الكلام ده من قد ايه بقى قرار ان انت عايزه تشوفيها ده وان هي وافقت
5: بعد يعتبر بعد الثانويه العامه بعد ما هي بنتي بسنتين او ثلاثه.
4: بعد قد ايه من وجودها معاكي 10 12 سنه مثلا يعني انت طول المده اللي فاتت بتطلبي الطلب وهي تقولك لا
5: وهي تقولي لا
4: لحد ما جيتي عند وقت معين قالت لك موافقه بس لو خفتي ما تزعليش من اللي هيحصل. احكي لي بقى

0: بعد ما انت شفتي واتخضيتي، ما هي قالت لك
1: مشيت وصحيت من النوم وانا جسمي متلج وزعلت قوي، انا خفت منها، زعلت قوي.
0: زعلت من نفسك؟
1: يعني زعلت قوي، وكان هنا على ساعتها فعلا لسبب.
0: طب هي قالت لك ما تزعليش من اللي هيحصل، ايه اللي حصل بقى لما انت خفتي؟ ايه العقاب اللي هي عملته؟
1: العقاب لها سابتني،
0: مشيت.
1: بس راحت لحد انا بحبه.
0: مشيت، عرفتي منين انها مشيت؟ انها خلاص ما بقتش بتظهر تاني ولا
1: ما بقتش تقول لي ومش انام واستناها ما تجيش؟ يعني استنى في اي لحظه اي حاجه تحصل لي ما تجيش تحذرني زي كل مره.
0: اختفت.
1: اختفت
0: قد ايه؟
1: اختفت، عرفت بعدها ما كملش 6 اشهر.
0: اختفت شهور.
1: شهور.
0: بتقولي راحت لحد بتحبيه، يعني ايه؟ مش فاهم.
1: راحت لحد انا بحبه.
0: عرفت منين انها راحت؟
1: عرفت بعدها.
0: من الحد ده؟
1: من الحد ده.
0: عرفت تقولي مين ولا
1: اقول؟ ابني.
0: ازاي؟
1: راحت ابني الكبير.
0: عملت ايه بقى؟
1: راحت عنده سكنت في جسمه.
0: كلمته يعني؟
1: كلمته.
0: قال لك ايه؟
1: واحده بتجيلي في النوم وبتكلمني وبتحذرني كتير. قلت له شكلها شكلها ايه يعني عندك؟ قال لسه طرحه بيضه. بعد كده كشفت لي الطرحه بعد مده.
0: كشفت في البدري معاه؟
1: لا، حلوت عنده. محمد ابني يقول لي يا ماما لما بساله تقول له طب شكلها ايه عندك؟
0: انت فاهمه انه هيقول لك بقى زي اللي انت شفتيه.
1: قال لي يا ماما الصراحه مره والثانيه قالت لها ورث وش، ورث وشه، بس هو كان بيضحك لها. بيقول انا كنت بضحك لها. بيقول لي كنت خايف.
0: ما غلطتش غلطتك؟
1: لا، ما غلطش غلطتي. يعني ابن حمد قلبه جامد شويه، بس انا ما انا مش قصدي ان انا اخاف منها، بس كشيت. الفرق بين الخوف والكش. يعني كشيت من المنظر.
0: طبيعي.
1: قال لي يا ماما بس عندي حلوه قوي. قلت له بس عرفت اللي هي بالمواصفات اللي قال لي والكلام اللي هي بتقوله، ونفس اللي كانت بتعمله معايا بقت تعمله معايا.
0: انها تحذره
1: كتير ونجدته من سحر كتير. واسال ومحمد اساله
0: نجيبه نساله. طب نجدته ايه يعني؟ كان في حاجات معموله وشالتها ولا بقت تحذره وتقول له ما تروحش ولا ايه؟
1: ايوه كده، كان عنده حاجات وبترميها من بطنه.
0: يا ساتر.
1: يعني ممكن يرجعها.
0: ومحمد بقى يحكي لك انه بيحصل ده وانها بتعدي ده.
1: قلت له بس اهم حاجه ما تزعلهاش. بس انا سالته عن حاجات الصراحه، يعني
0: مش فاهم،
1: سالته عن حاجات عشان برضو ابقى انا خايف، ما ابقى خايفه يعني، ما ابقى ما اشقل انا على ابني.
0: سالت يعني ايه؟
1: قلت له هي بتطلب منك حاجه؟
0: حاجه زي ايه؟
1: تغضب ربنا؟ قال لي لا يا ماما. قلت له طلبت منك حاجه تاذي حد؟ قال لي لا يا ماما، هي اكتر ما بتحذرني.
0: ليه انت شكيتي انها طلبت ده؟ هي طلبت منك حاجه وتغضب ربنا؟
1: بس بسمع، كنت بسمع كتير على حاجات زي كده، بس جت عنده حلاوه
0: على زي الجنيه العاشقه والحاجات دي.
1: جت عنده حلاوه. لازم اخاف على ابني، ما لازم برضو ايه ابقى محذره برضو عشان خاطر ابني. فعلا قال لي، قلت له بحق ربنا، وحتى حصل حاجه هقولها لك قدام بعد كده. محمد ابن دكتور، عشان انا بحبه كلهم، بس محمد ابن عزه
0: ربنا يبارك لك فيه.
1: يعني صبور معايا. يعني مهما عمل فيه صبور قدامي يعني. ما علينا. قال لي يا ماما لا. قلت له يعني خلي بالك منها وما تزعلش. قال لي خلاص يا ماما. تنيتها معاه العمر ده كله. تمام. بالصدفه برضه، شوف دي صدفه، مش اقول لك ما تحضره ولا حاجه. كان عند ناس يعني قريبين مننا، نقول قريبين مننا. تمام. كانوا جايبين واحد عشان ابنهم بيطفش على طول.
0: جايبين واحد ايه؟ معالج يعني؟
1: من
0: شيخ ولا سحر؟
1: لا، مش شيخ، بتوع الاصحاب. عشان ايه؟ الحد عامل له سحر
0: بيسيب البيت ويهج يعني ولا
1: ايوه، كان بيسيب ويسيب المدرسه والكلام ده كله. جابوا واحد. بالصدفه الشخصيه دي كانت قاعده بتساله عن محمد ابن. واحدة بتسأل عن محمد ابني.
0: هو محمد كان في القعدة؟
1: لا، كان في شرم ساعتها.
0: ملوش دعوة بأي حاجة. فهي في في في السحر قاعد، ففي واحدة ست في القعدة.
1: أنا كانت في واحدة بنخطبها. وسألت عنه.
0: سألت عن محمد ابني.
1: راح بقى محمد ابني الراجل ده من اللي هو بيحضر أعوذ بالله الحاجات الوحشة يعني. حضر على مين؟ على محمد ابني. جاب الاسم بقى بالكامل، يعني عارفة اسمه بالكامل.
0: لا، فاهميني يعني، هي كانت عايزه تعمل له حاجه عمل يحبها زي ما بيقولوا، اللي هو القلب اللي بيقولوا عليه ده.
1: أيوة.
0: طب ما تقولي لي كده من الاول، انا مش فاهم. انا مخي على قدي برضو يعني. هي عاوزاه، فطلبت من الساحر

0: جال ده قالت له هاتهولي. فقام عامل لمحمد سحر.
1: بيعمل بقى لمحمد ابني لقى عليه ايه الشخصيه دي. تمام
0: تمام.
1: لقيته وبعتهولي.
0: مين
1: الناس دول
0: اللي هم بنتهم؟
1: قريب واعتبر بنتهم.
0: بعتهولي.
1: كنت انا معايا موجه بنتي دي كانت لسه صغيره.
0: ماشي.
1: رحنا لهم كان يوم وقفه العيد الكبير.
0: ماشي
1: تمام. رحنا لهم. لقيتها بتقول لي ايه الراجل. لا اول ما دخلت لقيته قاعد كده. انا لما شفته عرفت على طول من غير مبالاه يعني.
0: يعني هم هو انتوا قرايب؟
1: لا مش قرايب. جيران.
0: بعتوا لك يقول لك تعالي اقعدي معانا تبع ايه يعني؟
1: عشان اللي على محمد. قال يعني عايزين يشيلوه عليه عشان مش عايز يحب بنته.
0: يعني هم سحروا لمحمد ومحمد
1: لا ما سحرش. هم جابوا اللي عليه بيجيب الارواح. الشخصيه الراجل ده بيجيب الروح يكشف عن البني ادم ده. بس هو فعلا طلع حي بيعرف يعني عشان عارف
0: اللي هو بيكشف عشان عايز يقربهم من بعض يعني.
1: ايوه شوف.
0: فلما كشف لقى الست اللي اياها دي موجوده. ولا ايه انا
1: ايوه تمام. بعتوا لي بقى. رحت لهم بقول لهم في ايه. قالوا لي الراجل ده بقى دخلت انتوا بتبص لي بس اول ما شافني قام حطوش في الارض. ليه ما اعرفش خاف مني. وده فعلا حقيقي وهقول لك بعد كده ليه.
0: ماشي.
1: لقيتها بقى ايه بص لي كده قاعدين بقول له في ايه بقول لها في ايه يا فلانه. قالت لي انت عارفه اللي محمد عليك عليه واحده ورافضه بنتي.
0: ده ايه البجاحه دي؟ هي هو اتجوزه بالعافيه؟ هي عايزه اتجوزه بنتها بالعافيه؟
1: العموم قلت لها الراجل بقى بيقول قلت له على ما عايز اقول لك حاجه. قال لي قلت له بيعمل حاجه تغضب ربنا؟ قال لي لا. قلت له بتاذي حد؟ قال لي لا. قلت له ولا بتاذي حد ولا بتعمل حاجه تغضب ربنا. حن يا ابني بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى. يبقى انا مش محتاجه مش محتاجاه. قال لي بس كانت على جسمك وراحت له هو عشان هو حبيبي.
0: عارف
1: عارف الحوار. يعني ده فعلا حلو. قلت له بص هقول لك حاجه مش اذياه ولا اذي حد. انا مش عايزاه تاني. قال لي هجيبها لك. قلت له انا مش محتاجاها. انا روحي وقفت خلاص. عارفه اللي هتروح لحبيبي راحت لحبيبي. ايه المشكله؟ مش اذياه ولا اذي حد خلاص. مصمم عايز ياخدها بس موافقه مين؟ موافقت انا.
0: عايز ياخد مين؟ عايز
1: اللي على محمد.
0: هو مش عايز يخرجها من عليه عايز ياخدها لنفسه.
1: ايوه عشان هو يستخدمها لنفسه. يعمل بيها كل حاجه.
0: يسخرها.
1: تمام.
0: طب ايه ده يعني انت ممكن وهي كانت معاكوا اصلا ان انت انها تتسخر في حاجات تانية غير فكره انها تحذرك والكلام ده؟
1: ايوه كان مستعد تعمل ممكن تعمل حاجات من دي كتير بس انا ما استعدتهاش.
0: فهو قال لك انا عايزها.
1: قلت له لا طبعا لازم وافقت انا لانه هيجيبها من عنده يحطها لينا وياخدها مني انا.
0: ما ينفعش ياخدها منه على طول؟
1: لا ما ينفعش.
0: ليه بقى؟
1: لان انا صاحبه الشأن نفسه. قلت له انا ما رفض. حاول كتير. انت هتستعجب الحته دي بقى. حاول كتير. حاول يجيبها. جاب واحده تانية بس دلوقتي بقت ملكه عشان تكون عارف. جاب واحده تانية لبس الجسم. انا ما اعرفش. اللي انا عرفته بقى ايه؟ لقيت بالليل يوم ما انا كنت عندهم بالليل لقيت الشخص ده. والله اذا بقول لك كده ما بكذب عليك وده حقيقي وربنا يشهد علي. جالي بهيئه بعت لي جن بس بهيئه مين؟ الراجل ده
0: الساحر. جالك البيت؟
1: جالي الجن ولا انا نايمه. فاهمني؟
0: كابوس.
1: لقيته بيكلمني وعايزني مش عارفه ايه والحوار حاجات وحشه يعني كتير. قلت له هقول لك حاجه. قال لي ايه؟ قلت له بحق الله واللي بيعمل ما بيقولش بس انا هقول لك وانا نايمه. قلت له بحق الله لو زعلت عملت ضريت عيالي او ضرتني لقيت بطنك قدامي زي بقول لك كده. والله لقيت وانا بكلمه وبتخانق معاه لقيت بنتي موجه دي صغيره لسه لقيتها بتصحيني يا ماما يا ماما في ايه يا ماما في ايه يا ماما. صحيت وقال لها فلانه اللي كانت قاعده معانا في القعده هتيجي دلوقتي كمان نص ساعه هتجيلي وشوف عندي ايه الموضوع. هو هيبعتها. قلت له هو هيبعتها لان في عندي حاجات غير اللي راحت لمحمد. تمام. لقيتها فعلا بعد نص ساعه موجه بنتي بتتفاجئ بالباب بيخبط الصبح بدري ولقيتها جايه لي. بس الفتره دي بقى لحد ما هي راحت له كان جسم ده زي المشلول. شفت المشلول ده؟ حاجه مش بتاعتي. حاجه دي ده حاجه مش بتاعتي بتبقى تقل عليك لحد ما تديها لصاحبها تاني. الجسم ده بنتي بقت قلت لها مش حاسه بجسمي. جبت الدبوس بقيت احطه في جسمي الدبوس
0: مش حاسه،
1: مش حاسه بيه. شفت الدبوس؟ انا مش حاسه بالدبوس.
0: الموضوع ده قعد قد ايه بقى؟
1: الموضوع ده قعد 3 ايام
0: وانت في حاله وحشه جدا.
1: وانا في حاله دي بالظبط زي ما بقول لك كده. لحد ما الشخصيه دي جت للصبح بقى زي ما بقول لك كده. انت بتقول لي ايه عامله ايه واخبارك؟ قلت لها بقول لك حاجه. قالت لي ايه؟ قلت لها روح لفلان قولي له حذري مني، والله والله والله لو ضرني او ضر ولادي زي ما قلت له وهو بعتك عشان كده لاجيب بطن قدام، ما يهمنيش اخش السجن، بس ان يضرني او يضر حد من ولادي مش هسيبه. قالت لي طب خلاص بس ما تقلقش ده مش عارفه ايه. قلت لها اللي ودهم اللي جابهم لي مش عايزاه.
0: هو ايه الغرض من انه لبسك او جنيه تانيه يعني؟
1: كان بفكر دي اللي على محمد ابني بس ما يعرفش ياخدها من على محمد. هو الشخرة الحاجه صورته الحاجه دي اللي على محمد بس مش على محمد. هي ملكه فعلا واللي عليا دي كانت ملكه اللي جابها لي تاني دي، بس انا جسمي مش عايزها. لحد بيقول لك يا بنت حطيت دبوس في جسمي ما كنتش بحس 3 ايام فعلا كنت تعبانه.
0: وده وده وده وده اتصرف عنك ازاي؟
1: هقول لك بقى. لقيتها جات لي بتقول لي، قلت لها حذري طب مش هشيل حاجات انا مش هسكت ومش ما بقولش لحد من عيالي. الا موجة بنتي اللي كانت معايا في الموقف ده ما بقتش مصدقه. حتى موجة بنتي اللي انا قلت لها هتيجي بعد نص ساعه وفعلا جت بعد نص ساعه. بعدها بعد ما مشيت تاني وجت جابت ازاز الزيت.
0: مين
1: الشخص دي؟ جابته من عنده.
0: الست اللي هي ام العروسه
1: ولا
0: هي العروسه؟
1: اختها.
0: اختها
1: جابت له شويه الزيت.
0: زيت ايه بقى؟
1: الزيت ده متخلط يعني زيت زيتون متخلط حاجات ما تعرفش بقى عامل فيه ايه. الله اعلم.
0: بيقول لك اعملي يعني دلكي بيه جسمك
1: كله؟ جسمك كله من صاصك لراسك. موجه بتقول لا يا ماما لا يا ماما لو كنا عاملين لك حاجه تاني فيها وحشه. موجه صغيره بس ما حكيت لها.
0: ما هي شايفه اللي بيحصل.
1: خافت. قالت لي قلت لها لا انا متاكده اللي هتطلع. فعلا دهنت
0: الراجل اللي بعت لك الزيت عن طريقها
1: ولسه موجود لحد الان بس ما اقدرش اتجنبه
0: اللي هو الراجل ده.
1: الحمد لله يعني.
0: فدهنت
1: الحكايه مشت. ومن يومها بقى ما الحمد لله يعني. اصل بص بخاف من بتوع السحر.
0: لان ما يخافش منه
1: لان واحد في المتين اللي تلاقيه يتقي ربنا، لكن الكل لا.
0: هو اللي يتقي ربنا مش ساحر، هو اللي يتقي ربنا العالم اللي بيتقي ربنا بكتاب.
1: لان انا عندي والدي كان عنده 3 عمره ما راح لحد.
0: كان عنده 3 ايه؟
1: 3 بس كان من بعض.
0: 3 ايه؟
1: 3 عفاريت.
0: هو انتم بتورثوا الجن عندكم في العيله زي ما انتم في ايه؟
1: لا
0: حسساني ان انت بتتكلمي على 3 قاعدين مع القهوه.
1: لا عادي بس الحاجات عندنا حلوه مش وحش. اللي على ابويا الله يرحمه ما كانش وحش.
0: ايه الحلو محمد الواحد يبقى عليه 3 عفاريت؟
1: هو بص جسمنا كله احنا بص حاجه فينا غريبه يعني.
0: هو انتوا العيله مثلا نجمكم خفيف فبتستقبلوا الحاجات
1: بس
0: دي
1: الحاجه الحلوه اكتر. الحاجه الحلوه بس.
0: وابوك جاله 3 من البحر ازاي؟
1: هو عايز صغير بيعوم في البحر. جاله من البحر من يومها معايا.
0: وعرف منين انه عنده 3؟
1: هو عارف ابويا كان عارف ولا بس المهم برضو نفس المواقف بتاعتي. ما كانش يحب حد يزعله وما يحبش يستخدمه. طلبوا منه كم مره ما رضيش.
0: هسالك سؤال ما تزعليش منه. هو مش ممكن يكون كل دي تهيؤات؟
1: انا قلت كده.
0: ويكون ما هو في تعب. حد يقول لك تهيؤات امراض نفسيه مش عارف ايه.
1: طبعا انا ممكن اقول لك
0: ايه اللي يثبت لي ما تزعلش مني ان انت ما كانش بتهيألي.
1: هقول لك ليه. ان المواقف اللي بتحصل كانت بتحصل لي في الحقيقه. يعني مثلا زي ابني لما قلت لك جاب ملاحق هي قالت لي طب تهيؤات عندي او مش حاجه زي دي ارواح عندي مثلا كنت اعرف. تعرف منين يعني حاجه زي كده؟ هعرف منين؟ اعرف بنت اللي جابت ملحق وبملحق في كذا وهتعدي من وعدت من واعرف ازاي. تمام. دي اللي باين. لو حاله نفسيه مش عارف الحاجات دي كلها اعرف مثلا ده بيضرني هتهيأ لي كذا اللي كلام
0: حقيقي. هو فكره الضرر والنفع ده ما احنا كلنا ممكن اقول لك قاعد معاك انا حاسس ان انا مقبوض مش عارف ايه فالقعده معاك تقيله مش عارف احس بالازمه. لكن انت بتقولك ما تاكليش وما تشربيش. تمام. والاكل ده فيه حاجه
1: بتحذر يعني ده كله مش تهيؤات يعني. وفعلا بتثبت لي لان لما باجي على نفسي واكل برجع على طول. ما فيش.
0: من بعد ما راحت لمحمد
1: ايوه
0: شفتيهاش تاني خالص؟
1: لا ما شفتهاش الا قريب على مو.
0: شفتيها ازاي بقى يعني؟ ايه اللي حصل؟ رجعت لك يعني انت دلوقتي بس عشان ابقى خايف على نفسي بس انت معاكي حد دلوقتي؟
1: لا حاجات خفيفه يعني.
0: انا حاجه فكه شويه فكه
1: ما تاذيش
0: ولا اي حاجه. العاده الحلوة دي مش اي حاجة.
1: لا حاجة خفيفة.
0: رجعت يعني. لك امتى بقى وليه؟
1: من قيمة اسبوعين. تمام؟ اسبوعين او حكا بتاع الاسبوعين.
0: ماشي.
1: جيت انام بعد ما صليت الفجر. تمام؟ جيت انام حضرتها قالت لي قومي عشان هتتعبي دلوقتي.
0: صوتها ده كان وحشك بقى من؟
1: لا انا سامعاه من ودان.
0: ما انا بقولك الصوت كان وحشك صوتها من زمان بقى.
1: لقيتها بتقول لي قومي عشان هتتعبي. قلت لها طب هتعب ازاي؟ قالت لي قومي عشان ما هتتعبي. لو نمتي وزودت عن النوم هتتعبي، ممكن يحصل لك حاجه. قمت قايمه فعلا لقيت نفسي، انت عارف المريق لما تكون مريق؟
0: كنت لسه جاي الارتجاع في المريق والله، يا ريتها جات لي قالت لي والله جاي الارتجاع الاكل وكنت هموت وعايز اعمل كده بالليل.
1: كنت شكله ولا كنت؟
0: لا انا عايزها بصراحه. انا موضوع التحذيرات دي مهم.
1: لقيتها جات لي، بعدين لقيتها ايه مش قادره اتكلم. قعدت طبعا كنت في الاوضه، جيت قعدت في الصاله بنده لموجه بنتي مش سامعاني.
0: ده موجه دي شافت معاكي الويل؟
1: والله
0: العظيم اقسم بالله العفاريت كلها انت لبستهم لها. المهم دلوقتي على موجه
1: عدم ده، لا حسي مش واصل، مش قادرة اقوم لحد ما جيت على نفسي جامد وزقيت الباب، لان الكلبة جنب الاوضة التانية. زقيت الباب يا موجة يا موجة يا موجة لحد ما موجة قامت فيا موجة. قلت لها عودي جنبي هنا بس عند راسي. لقيتها قلت لها عودي جنب راسي هنا ما تقوميش يا ماما. قالت يا ماما. قلت لها لا تعبانة بكلمها بحس ايه، انا حاسة هو مش حسي بس قلت لها عودي جنبي.
0: صوتك مجهد.
1: عودي. نمت يا ماما. قلت لها ما تندهليش خالص، ما تحاوليش تندهيلي، سيبيني بس خليكي جنبي. جيت اعمل لقيتها جايالي عايزه تخش جسما.
0: مين؟
1: الشخصيه دي
0: اللي هي بتاعت زمان،
1: محمد ابني. محمد ابني كان مزعلها، زعلت من محمد. في حاجه هو زعلها،
0: هي واخداكم مؤيسه بقى تروح من عندها.
1: زعلت من مع محمد بس عايزه
0: فين؟ تيجي لي الغلبانه.
1: قلت لها اقعدي جنبي. والله بقول لك كده، قلت لها اقعدي جنبي بس واهدي كده، اهدي.
0: ده مش لموك؟
1: لا
0: هي جت بتقول لك انا عايزه ارجع.
1: قلت لها لا اقعدي جنبي هنا، اقعدي جنبي بس ويت.
0: انت ليه مش عايزاه؟
1: مش عايزاه، عايزاه ان انا عمتي.
0: يعني انت مفضله ابنك؟
1: لان هتحمي ابني اكتر مني.
0: ربنا يخليكي ليهم
1: بجد يعني. لقيتها والله العظيم بقول لك، لقيتها بتبص للسما كده، هي
0: باي وش بقى؟
1: وشها حلو بس وش عادي، مش زي اللي عند محمد،
0: مش القمر الفظيعه دي.
1: لا لا.
0: ولا الوش اللي يخوف،
1: ولا الوش الخوف. وش عادي. ولابسه الطرحه البيضه زي ما انا كده، بس الطرحه البيضه كبيره كده. كده بصت للسما كده، الشباك قدام جنب الكنبه. تمام. وانا ببص كده لقيت ملوك عيال صغيره طايرين. والله زي ما بقول لك كده، والله زي ما بقول لك ما بكذب عليك في حاجه.
0: لا صدق انا ما
1: بقدرش. لقيتهم نازلين كلهم فوق بعض، فوق بين عيال صغيره بس لابسين ابيض وطايرين، ونازل كله نازل نازل نازل عليا، كله نازل عليا نازل عليا. يعني عيال كتير اطفال نزلوا عليا كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض. اديتهم لي يعني، قالت لي يعني خليهم دول، وهي راحت لمحمد تاني.
0: فسرتيها بايه العيال الصغيره اللي بقولك يعني ايه
1: ديت؟ يعني بتقول لي ايه، انت مش عايزاني بس هبعت لك حاجات احلى.
0: سبحان الله.
1: هي قالت لي كده. حتى اتصلت بمحمد ابني، قلت له انت مزعلها ليه يا محمد؟ قال لا مش مزعلها. قلت له لا مزعلها، او زعلت منك من حاجه وانت زعلتها فيها.
0: تعرف انا متخيل بس ايه، مش عايزك تحكي يعني، اللي هو ايه، انت وابنك بتكلموا بعض على عفريته
1: عادي؟
0: عادي ايه؟ عادي ايه اللي اخلاه عادي؟
1: اقول لك
0: يعني إيه؟ هو انا انت متخيل الناس تكلم بعض بدل ما اقول لبنتي انت عامله ايه على الغدا، اكلم ابني اقول له انت مزعل العفريت ليه؟ لا الله يخليك.
1: لا بص، عشان بص اقول لك حاجه. في ناس روحها حلوه.
0: انت روحك قمر بصراحه.
1: مش عشان مش بشكر في نفسي بس.
0: لا والله.
1: انا اتربيت مع اب حافظ القران على طول، والمواويل بتاع الزمان ديت، القصص بتاع الزمان. انام هو ينام على السرير، كنت بنام جنبه على الكنبه، ما بيشغلش اكتر من حاجات دي. والدتي الله يرحمها كانت كلمتين تيجي تقولهم لي، هي كانت تعلم مطلقه يعني وكده، كانت تيجي تبص عليا تيجي تكلمني في حاجتين اتنين، ربنا ولا بيغفل ولا بينام، وصلي التلات كلمات دول اللي كانت بتقولهم لي. اكتر من كده ما كانتش بتقول لي حاجه، لان والدتي كانت بتقرا قران وكانت عسوله قوي الله يرحمها. ما كانتش تتكلم، قال لك قران تصلي وربنا ولا بيغفل ولا بينام، ولا تعمل حاجه تغضب ربنا، ولا تاخد حاجه من حد، ولا تشيل حاجه من حد، ولا تسمع كلام تقول لحد. كانت تيجي تقول لي دي كلمتين وتمشي.
0: مين من ولادك تاني غير استاذ محمد ان هو شافها شافوها او حسوا بوجودها؟
1: لا فيش الا الصراحه الا مهجة اللي اكتر واحده هنا حي
0: شافتها ولا
1: لا ما شفتهاش. كنت بكلمها عليه.
0: يعني معلوماتها منك
1: مننا.
0: لكن ما تحسيتش بحاجه؟ ما تخيلتش
1: بحاجة؟ لا ما تحسيتش بحاجه.
0: انت ومحمد بس؟
1: وانا ما كنت نايمه انا بكلمها بتعمل نايمه جنبي موج.
0: هو انت الكلام اللي بتتكلميه مش كلام في المنام ده كلام مسموع يعني
1: مسموع.
0: انت بتتكلمي
1: ايوه مسموع. ده هي الوحيده اللي كانت بتسمع.
0: لازم اشوف موجه اطمن عليها.
1: ده موجه دي بتجمع قلبها جامد زي
0: ده جامد مش شايفه
1: مني
0: شايفته. انا امي تبقى جنبي وبتكلم على فريد عايزانا بقى ايه
1: ما جاي جنبها.
0: احنا لازم نطمن على موجه. نكشف حاجه
1: النهارده موجه الصراحه بكترة. لا موجه استحملت معايا كتير
0: ربنا يخليها ليكي.
1: ويعتبر هي يعتبر يعني هم كلهم قريبين محمد محمود ومي بس موجه عاشت معايا اكتر. محمد من صوره معايا وهو توفى بقى هو اللي راح ويجي معانا يعني هو يعني قريبين.
0: طيب من الحاجات اللي انت حكيتي لي عليها ان انت كان في زياره للمقابر.
1: ايوه بعد جوزي ما توفى.
0: بعد زوج حضرتك ما توفى
1: توفى بست شهور كده
0: بعد وفاته بست شهور. ايه اللي حصل؟
1: اللي حصل ابني كان مزعلني. ابني الصغير مزعلني قوي قوي قوي لدرجه انا مش عارفه اعمل معاه ازاي وامشي معاه ازاي او افكر اقول له ايه او نمشي ازاي يعني بهيئه اللي هو خلاص محمود ابني
0: قفله
1: جامد وخايفه عليه قوي قوي بس مش قادره اتمشى معاه. لقيت حاجه والله زي ما بقول لك حاجه قالت لي روحي اللطف برضه نفسها قالت لي حاجه روحي اللطف
0: اللي روحي زوريه. كان في الوقت ده هي موجوده معاكي ولا ما كان؟
1: لا كانت معايا.
0: ماشي تمام.
1: فبس اللي نسيته فعلا اللي انا اخش ومدخله اسمع
0: السلام عليكم ده رقم
1: بس انا كنت حاسه ان انا كنت في دنيا تانية. عيطت عياط بس
0: داخله بتعيطي
1: من غير كلام من غير حس يعني عياط من غير ايه حس ما كنتش اللي كله كان بيز بدموع لكن هل لا ما اعرفش انا ما اعرفش اصرف يعني لما جوز توفى ما بعرفش اصرف
0: بدموع
1: بس انا ده طبعي. لحد ما يعني اربع شوارع واحنا الخامس الشارع بتاع التراب بتاع اللي فيه جوزي
0: تمام.
1: انا بخش عند دماغه الاول قبل الشارع الثاني انا بحب ازوره من عند راسه الاول بعد كده اروح بقى منين اتدفى منين
0: مش فاهم.
1: انا بقول احنا
0: انت عارفه انه مدفون باتجاه القبلة
1: ايوه
0: بتروحي ناحيه
1: الراس
0: فهمت
1: تمام في الشارع ده
0: يعني زي ظهر التربه عشان تبقى جنب راسه
1: ايوه عشان الدوت يقول لك صابه احلى ما علينا. لقيته قبل ما اخش الشارع والله زي ما بقول لك كده ببص كده لقيت فيه كلب كلب كبير كنت بسمع حكايات ما كنتش اصدق لحد ما انا جربت يعني كان بيقولوا لي كتير اللي بيروح التراب بيحصل كذا بيحصل ما كنتش
0: بيقول لك التراب ليه وارد
1: وانا كنت رايحها يعني الساعه 7 الصبح يعني كان نهار طالع
0: نهار مش بالليل
1: ولا مش بالليل ولا لا بالليل كان يمسك لي حاجه لكن ده بالنهار يعني كنت رايحه كده قلب جامد يعني رحت لقيت كلب كبير جاي من قلب الارض قد كده قبل ما اوصل الشارع بالظبط وقف قدامي قلت له هو يعمل كده هو يعني امشي انت عارف اللي نايمه مغناطيس وصحيت
0: انت زي اللي تايهه وفقتي على صوت هوهوت الكلب
1: والله العظيم ده اللي حصل.
0: طب ما هو اي كلب ما هو اي كلب
1: لا
0: كلب
1: لا
0: كلب
1: لا
0: كلب شوارع بي بي بي
1: بي بيقول لك هو
0: امال الكلب هيقول لي نو
1: لا لا لا لا لا بيشاور براسه.
0: انت حسيتي ان دي رساله ليكي من الاخر ان انت في حاجه بتقول
1: لك لقيت ايه بقول له خلاص انا همشي.
0: انت رديتي
1: كمان؟ انا رديت قلت له خلاص همشي اسكت بقى همشي
0: سكت
1: والله العظيم سكت لحد ما انا تميت تمشي اتلفت ورايا الاقيه ماشي ورايا
0: ماشي مش واقف
1: لا مش واقف ماشي ورايا لحد ما قبل الشارع قبل ما اطلع من الشارع على طول لقيت واقف عمل لي برضو الهواء بتاع دي واحده بس وقام عامل لي راسه كده قلت له خلاص همشي انا ماشي اهو خلاص قلت لك انا همشي ومشيت بتلفت اول مره لقيته تاني مره ما لقيتهوش اختفى.
0: طيب ما هو ده ليه؟ انت لا رحتي بالليل ولا رحتي عملتي حاجه وحشه؟
1: انا بس عجيبه عشان كده ان هو عشان كده حذرني ده جاي تحذير من عند ربنا ان ما اخش لان كنت رحت ممكن كنت كلمت كنت عملت حاجه تغضب ربنا في الكلام
0: في حاجه مش المفروض موجوده فيها وخلاص
1: ممكن وارد. بس هو شاول لي براسه يعني مش واول ما قلت له انا ماشيه قال يعني زي ما اكون ايه سكت قلت له خلاص يا عم انا ماشي انا قلت له انا ماشي يا عم قام سكت.
0: قلت لي قبل ما نصور برضو على ان في واحده قريبتك
1: جنبينا جارتنا جنبينا
0: راحت تعدد وتعمل الحاجات
1: جد تبقى بنت عم جوز ابوها مات وخطها مزعلين راحت التراب بتعدد والكلام ده لقت طوب بتحدف عليها بتبص يعني التراب بتاعتها مكشوفه يعني لو بني ادم بيعمله كان شافته تمام؟
0: مش حد يعني؟
1: لا مش حد. لانها قالت لي كده انا ما كنتش مصدقه برضو لحد انا جربت زي ما بقول لك كده. لقيتها بتقول لقيت الحداف بس التوه بتيجي فين؟ في دماغها، ما بتجيش في جسمها ولا حاجه، لا في دماغها بالظبط
0: اللي هو امي. يلا
1: التوه بتيجي على راسها، والتوه كانت بتفلق دماغها. تقول لي كنت بحس ببركان بينزل في راسي. تلاتها برضو تعدت لحد تالت توبه قامت واخده سحفت. شفت اللي بتسحف
0: داخل؟
1: داخل. بتقول لي تلات نسحف اسحف كده على رجلي لحد ما طلعت من الشارع. اخر توبه قامت حديفها جت على رجليها. رجلها قصرت ايامها، قعدت كتير ما اتحركتش برجليها
0: بعدها.
1: لحد ما اتحلت.
0: بس هي اللي عملته ده غلط.
1: ندب. بس الندب ده حرام.
0: طبعا هو بيتاذي الميت يعني.
1: ايوه بس اللي حدفها بس كلمها.
0: اتكلمها
1: قال لها قوم امشي من هنا. الحس ده اللي خلاها تسحف وتمشي وتجري.
0: الخضه طبعا.
1: الخضه. اما بحس بتقول لك حش، شفت الزلط؟ عامل زي خروش الزلط كده. يا ريت كده. كل عامل زي خروش الزلط كده وهي بتتكلم. حسه ناشف. مش حس بني ادم يعني عادي او حد بيقلد الحس، لا.
0: ايه الحاجات برضو محمد اللي ما تخصكيش برضو اللي سمعتيها حصلت؟
1: لا اللي انا شفتها. انا
0: إيه؟
1: شفت.
0: شفتي ايه؟
1: برضو مونجا كانت بتتكلم.
0: احنا قلنا مونجا هي بطلة هذا اللقاء يا جماعه، اللقاء
1: برعايتكم. قلت انا ايه، مونجا بنتي جت بدري يعني بعد العشاء كده، حاطه دماغها تنام. قلت حاطه جنبي جنبها كده، قلت يا ما نام. انا قمت من النوم، قلت ما نمتش، انا ما حسيتش اني نمت.
0: اللي هو تحسي ان الوقت اتسرق.
1: اتسرق. قلت ايه، لقيت الجو حر، قلت ما اقفل البلكونه شويه.
0: تمام.
1: واقف البلكونه كده لقيت شويه، لقيت مجموعه قطط مدوره كده، قطط عاملين دوريه
0: داير.
1: واللي في النص بطه.
0: يا ولدها هيفترسوها.
1: قلت ايه، يا لهوي يا بنتي يا سعيده. سعيده جارتي بقى كانت عندها بط صغير. قلت يا لهوي يا بنتي يا سعيده، البط هياكل البط بتاعك. عمال دهلها بس قعدت اتفرج على المنظر. يا شفت البتاع اللي بتيجي في التلفزيون بتاعه الحيوانات، انا بحب اتفرج عليها. انا خدت الموقف ده زي زيها كده.
0: ماشي.
1: قعدت اتفرج كده في البلكونه كده، البطه تمسك دي القطه دي اوضه تناوله دي، يعني شفت اللي بتلف عليهم واحده واحده
0: بالدور.
1: وهم فرحانين. شفت لما يكون اطفال. بعدين قعدت انظر كده اهو، قلت ايه خساره، ياكلوا البطه. انا هندى البت سعيده تشيل البط بتاعها لا ياكلوه.
0: هم ايه اللي ياكلوه؟
1: القطط.
0: هي قطه واحده ولا قطط؟
1: لا ده قطط عاملين دايره.
0: هي اللي في، انا تهت اللي دايره القطط والبطه في النص.
1: في البطه في النص وتمسك تعضهم كده اهو، القطه تناوله.
0: يعني البطه جريئه.
1: جريئه. تمسك كل قطه، القطه تناوله لحد ما الدايره ايه جت عليهم كلهم وهي في وسطهم. انا بقيت قاعده مستعجبه من المنظر.
0: عادي يعني.
1: ايه ده؟ بس قطه تبقى في وسط البطه، في وسط القطط دي كلها وما ياكلهاش. اما ده البت سعيده، يا بنتي يا سعيده، بنتي يا سعيده حش البط بتاعك. بندهلقه والجو اسد بقى يعني، وصل 2 بالليل ولا معرفش. انا بعد ما فقت شويه، بعدين لقيته مره واحده ببص كده بنده، لقيته مختفى.
0: وعادي ما يمكن مثلا هو لما انت زعقتي هم خافوا وجريوا كلهم.
1: لا ما جروش، انا كنت بص عليهم.
0: طب انت فسرتي ده بايه طيب؟ يمكن
1: دي كانت ارواح ماشي، بس بهيئه ايه؟ القطط والبطه. انا بحس بيهم يعني، انا بحس بيهم.
0: انت بتحس ان المنظر ده مش عادي؟
1: لا مش عادي طبعا، مستحيل يكون عادي. وفي مع القطط والفرق القطط المنظر ده لا مش عادي طبعا.
0: طب انت سمعتي ايه من حكايات في البلد عندك من ناس راحت زارت الكرب واتاذت؟
1: حماي.
0: حماي
1: كان بيقول احنا بنروح نرغي بالليل ونمشي بنمط الترب.
0: تمام.
1: واحد اسمه الغمري بيمشوا هما الاثنين بيروحوا يرووا في الارض. تمام. بقول لك واحنا ماشيين لقينا عجل كبير. حماية بيحكي لي الصراحه. عجل كبير قوي. بعدين حماية ما كانش بيخاف على ماما، بس مين اللي كان بيخاف؟ اللي معايا. قريب. قال له الحي يا علي، العجل يا علي طفشان بيننا جاي من اي حته، تعالى امسكه يا علي. قال له امسكه انت وحلال عليه. قال له مش هاخد فيه. قال لا حلال عليك انت. جيب كل ما يجري وراه يختفي، كل ما يجري وراه يختفي. يا علي هو بيروح فين؟ قال له يا علي انت بتخوفه يا ابني، اصبر عليه شويه لحد ما يبقى جنبك وامسكه. حمايه عارف. حمايه قايلين. قال لي انا عارف، هو انا بحب القصص اللي حاجه زي كده الحقيقيه. قال لي بعد يجري وراه يجري وراه اختفى. بعدها بشويه وصلنا ايه نص الطرق كده بشويه، ده كان بيجري ورا العجل ولا لسه واقفين. حمايه واقف ودوك بيجري ورا العجل، والعجل ده مش عجل ماشي. لقى في شويه ناس بيلعبوا كوره. حمايه بيقول له شفت الناس اللي مهبوله اللي لسه قبل الفجر ما يقدروا بيلعبوا كوره وجنب الترب كمان؟ قال له سيبك منهم وعدي. مين حماي؟ قالوا كده. قال له سيبك منهم وعدي. قال له لا لازم ازعق لهم، حرام التراب حاجه تلبسهم،
0: الحرمه حرمه المكان.
1: تمام. برده مش راضي يسمع الكلام
0: حماكي.
1: لا مش حماي، اللي التاني.
0: الراجل التاني.
1: قال له طب بص اقول لك حاجه حماي بقى. قال له اقول لك حاجه. قال له ايه؟ قال له بص لتحت كده. قال له بص لتحت، شفت فيلم عادل امام ولا فيلم مش عارف مين لما كانوا بيلوم عز؟
0: لا
1: دي حقيقه والله. حماية
0: اللي كانوا بيلعبوا،
1: اللي كانوا بيلعب. قال له طب علي حماية الله يرحمه ما كانش بيخاف قوي. قال له بص كده على رجلهم. يا لهوي يا علي رجل معيز. قال له اجري يالا. قال له اجري يالا انا جري علي. وهم واخدين ابويا حماية جري دكر السدوك خد ايده واستنوا طول.
0: كنت بصور لقاء كده وكنا بنتكلم على موضوع ان الواحده تتكبس. حصل حد تبعكم بيعملوا ايه؟
1: هقول لك حماتي عملت لي الصراحه.
0: انت اتعملت معاكي؟
1: حماتي عملت لي. انا كنت جاي من مصر ما اعرفش حاجه. بس اتكبست. كانت واحده سقطانه ودخلت عليا وانا لسه عروس.
0: واحده كانت حامل وسقطت في الحمل ودخلت
1: اهو. دخلت عليا
0: مش كويس يعني.
1: ده بياخدوه انك تتكبس العروس ما تخلفش على طول.
0: بس يعني اتاخر حمله.
1: يتاخر حمله. حماتي ما كشفنا وكده الدكتور قال ما فيش حاجه وكده قعدنا يعني مش قامت حماتي كانت بتعمل حاجه غريبه بقى. تعمل ايه بقى؟ تجيب حته دقيق وتعجنه تمام. وتقوم عاملاه قرص كده، قرص صغيره كده. تمام. وتقوم ايه فرده كده اهو زي
0: تبطلقها.
1: ايوه. تقوم ركناه. عامله كام واحده؟ اربعه. تبقى تعملها الصبح وبالليل. تمام. تعملها بتجيب بقى انت عارف الكراز اللي كان بيخزوه في السمنه تسعه كراز الاسمر. تمام. وتجيب تلات قلح
0: بتاعت الذره
1: وتقوم مولعة الشوشة بتاعتهم.
0: تمام.
1: وتيجي على بطني وتقوم حاطة واحدة من دولت
0: من عجين. بتخبزه ولا عجين؟
1: لا عجين.
0: عجين.
1: وتقوم حاطاه كده اهو. وتقوم حاطة الكراز وهم مولعين كده اهو. تكتم الحرارة بتاعت
0: الشوشة. حاجة زي الحجامة كده.
1: ايوه زي الحجامة. وتقوم عاملة بتعمل على ظهره وعلى بطني.
0: جاب نتيجة؟
1: ايه؟
0: جاب نتيجة؟
1: طبعا. هو مخلف اربعة.
0: طب ما ده حاجه باذن الله في الاخر.
1: بس
0: ايه ده يعني؟ ايه اللي عملته ده يعني؟
1: دوت بتشيل الكبسه والرطوبه.
0: ما هي زي الحجامه فعلا.
1: بتشيل الرطوبه والحاجه يعني الناس لو حاجه وحش او حد نظرك بحاجه وحشه بتشيل بالعجين
0: الناس بتعمل ايه تاني عشان تودي الكبس ده؟
1: في الصراحه اللي انا شفتهم وناس كده كانوا بياخدوا واحده عندنا قريبتنا قريبه الجماعه يعني. خدوها التراب ماشي. هم اتفقوا مع واحده واتفق مع الراجل اللي ماسك مثلا مفتاح التربه ما فيهوش بني ادمين بس فيه عظم. ماشي. يفتح التربه دي ويزقها.
0: هو ايه حكايه ان هم يزقوا الناس في التراب دي؟ هو ده الموضوع صعب قوي.
1: حصلت مع واحده فعلا وخدوها التراب. ماشي. ومن ضمنهم عملت حكيت لي عملت كده مع شخصيه يعني معانا. خدتهم وفتحوا التراب وقاموا مزقينها او مثلا جابوا عظميه وحدفوها عليها حسب ما ايه الجو اللي قدامهم الموقف اللي قدامهم. اللي تتخض وما تخضش تشيل الكبسه.
0: في ناس اسمع ان هم يزقوها في دم ياخدوها مذبح او حاجه يقوموا قلبنا في الدم.
1: لا دي في حاجه اقول لك حاجه إيه؟ حصلت لبنتي.
0: ايه بقى؟
1: بنتي كانت بنتي دي زي ما تقول نظرت منظوره. يعملوا ايه؟ لازم تغسل سلخانه تدهنها دم من الذبيح.
0: يعني ايه منظوره؟ منظوره محسوده يعني؟
1: زي محسوده.
0: انت شايفه ايه علامات
1: العلامات اللي ابني يعني بنتي كانت تعالى كانت شرطه الحمام وراح الدكتور قال ما عندهاش حاجه. وديناها البوس وحاجات من دي ما فيش
0: امساك يعني.
1: مهما تعمل ما فيش. حماتي قالت لا حد دخل عليها مش كويس. لازم ناخد السلخانه. فلا عمتي خدتها وراحت السلخانه. دهنتها الدم من وشها فعلا. بعدها فعلا راحت الحكايه دي. بالنسبه لي انا اللي انا شفته اللي انا شفته انا ما كنتش عارف الحاجات دي. بس حماتي الله يرحمها كانت تعسوله قوي كانت تعمل الحاجات دي الله يرحمه.
0: بقت ايه تاني بتعمله؟ ليه
1: هقول لك حماتي علمتني حاجه حلوه قوي بعملها لحد الوقت. الشمس
0: مالها؟
1: انت مكرسك حاسس بصداع كتير وبتاخد علاج مفيش فايده فيه. تعمل ايه بقى حماتي كانت تعمل ايه؟ تحضر اللبونه جنبها وتجيب كان في عارف المفاتيح القديمه
0: المفتاح الحديد الكبير
1: القديم ده او خشبه حسب الحاجه اللي موجوده. تمام. وتقوم قايسه من هنا لحد العظمه اللي ورا دي تجيب اشارب وتقيس من هنا لهنا. شفت الحته دي العظمه اللي ورا دي؟
0: ماشي.
1: تقيس بعد كده بتيجي تقيس، لو جت ضمت يبقى عندوش حاجه، ما ضمتش ووسعت يبقى عندك الشمس، تاخد ضرب الشمس جامده جامده. وانا عملتها ولسه قريب عاملها لاخوي. اخويا واحد راح لواحد قال له يا ابني انت ما عندكش الضوء، ما عندكش اي حاجه خالص، روح اعمل لك الشمس، لو تعرف حد يعمل لك الشمس. قال له اختي بتعملها، قال له اختك بتعملها، قال له اختي بتعملها. جالي حتى موت جوز اختي كان جاي يعذب كده، كنت رايحه لاختي وجالي قال لي ما صدقت اللي انت جيتي، تعالي اعملها لي، ينفع في الموت؟ قلت له تعالى ادخلك في الاوضه، عملت له فعلا الحمد لله.
0: يعني انت ما هي دي بتقول انت بتعمليها عشان تعرفي عنده ضربه شمس ولا ولا بتعالج؟
1: لا بتعالج، بتعالج جامد قوي قوي. بس بعد ما بتعمل مثلا ايه، انا ضميت
0: دوره ايه بقى؟
1: ايه
0: المفتاح؟ ايه دوره؟
1: مفتاح او اي حاجه ناشفه
0: يعني بتتلف عليه يعني.
1: اه بقوم ماسكاره بتاع عامله عقده مثلا، بس اجيب الاول من ورا لجنب الجنب القدام.
0: تمام.
1: اجي من ورا اقوم ايه ذره ذره ذره كده تلحق الف البتاع واجي عند راسه كده واقوم ايه شدها وشده ايه المفتاح او العصايه،
0: ضغط على النافوخ يعني.
1: ايوه. بعد كده الف بقى اليمه دي زي اللي عملته هنا، زي اللي عمله هنا، زي اللي عمله قدام. تمام. بعد ما خلصت اهو اقوم جايب الليمونه معصره في راسه كلها، ما فيش ليمونه بدوب شويه ملح ومحطاه في راس الشخص ده، مبقاش في عنده زعر عنده حاجه خالص.
0: اكيد الطب في حاجه هتلاقي ده بيأيده بشكل او اخر، لان
1: الحاجات بتاعه حماتي علمتني
0: الصراحه عادات زمان دي بيبقى ليها اصول يعني.
1: حماتي كانت بترقي حلو قوي
0: الرؤيه،
1: بس كانت شرطها في
0: العروسه،
1: كانت تعمل عروسه بس كانت في حاجه تعملها تقول لي اخرجي بره هاتي حته اي حته خلقه بس برجلك الشمال،
0: تشيل القماشه برجلك
1: اي حته قماشه تجيبها برجلك الشمال. كنا محضره القلح ومحضره البخور محضر الورقه دي وتقوم عامله بعين كل شافوهم بس رقبتك هتحل، تعمل الحاجات دي وترقيه وتقلوه والعيل ينام لحد تاني يوم. عجبت الخلقه دي وتقول ايه وتقوم ايه
0: من عين فلان ومن عين فلان ومن عين فلان.
1: طب انا اقول لك حاجه،
0: قولي
1: وحاجه مش هتصدقها كمان.
0: لا والله صدقت.
1: انا كنت في يوم كان عيل اتنين مي وموجه متخانقين مع بعض،
0: ماشي،
1: خناقه جامده،
0: ماشي،
1: واحاول اسكتهم ما فيش فايده. قمت سايباهم ورحت المحل بتاعي. وانا ماشيه في شارع المحدر لقيت واحده ست قاعده ما بتشوفش على عموم. يا بنتي يا اللي ماشي يا دي اللي ماشي خدني عند ابني لحد باب الشارع. انا كنت قرفانه ماشي قرفانه وزهقانه. بعد ما مشيت شويه الصراحه ما اعرفش ايه اللي خلاني ارجع لها تاني. قلت لها تعالى هوديكي لابني. قمت واخداها بس ماشيه ست كبيره وقصيره كده ماشيه على مهلها. وانا ماشيه كده ماسكه ايديها والله زي ما بقول لك كده تقول لي عليك البنات اللي تم متخانقين
0: سبحان الله.
1: قلت لها انا ما كنتش حكيتها على حاجه والله، قلت لها ولا هي تعرفني ولا اعرف. وهي عاميه ومسكتها قالت لي طيب مشينا شويه كتار. انت يا بنتي فاتحه محلك فين؟ بقالي كتير ما بعتيش. قلت لها قالت لي طيب قالت لي وقفين هنا. بقول لها مش هوصلك عند ابنك في الشارع التاني؟ قالت لي لا كفايه عليكي كده، كفايه عليكي كده. طب انت مش محتاجه تاني؟ قالت لي لا تقعدي جنبي شويه هقول لك حاجه. قلت لها قولي. قالت لما تروح المحل هاتي خل وملح ودوبيهم في الميه وامسحي بيهم المحل وارميهم قدام المحل.
0: خل وميه وتدوبيهم وترميهم قدام
1: المحل. انا ماشيه بيهم لحد دلوقتي. وعيالك
0: اللي متخانقين
1: اللي متخانقين اما كل حاجه زي كده تجيبي طبق الومنيوم، طبق الومنيوم مش حاجه، طبق الومنيوم او صينيه الومنيوم، المهم حاجه الومنيوم. تجيب ورقه عاديه بس تكون ورقه بيضه ما فيهاش كتابه.
0: تمام.
1: وتقوم حرقها بنيه اللي يشيل عنك الحاجه دي من عيالك. ولا خرم ولا الحاجات دي، لا ورقه ولا عيال بس تكون في طبق الومنيوم.
0: تحرقها في الطبق.
1: في الطبق. لو هبت هبت مره واحده كده الورقه بتولع على منها، لا الورقه ما تهب مره واحده تعرف اللي فيه حاجه غلط عند عيالك محسودين او واخدين عيال. تمام. انا ما صدقتش الكلام ده وحطيت في دماغي. تاني يوم لقيت عيالي اتخانقوا، حاجات قالت لي اعملي اللي الست قالت لك عليه. قلت لها ماشي. قمت رايحه جايبه الطبق الامونيا وهما بيتخانقوا قمت جايباها حرقاها والله زي ما بقول لك حرقتها في الطبق. لقيت الطبق عمل علامه واحده معينه الساح، شفت الاصفر كده حاجات صفرة. وقت بعد ما يتولع وخلاص الورقه صفيت ما فيهاش اي حاجه مولعه، روحي في الشارع انفخيها بنيه اللي شعنك العين لاولادك. عملتها والله عملتها، من العيال الاثنين بقوا يضحكوا ويهزروا مع بعض. دي حاجات انا جربتها، مش حدش يعني ست قالت لي وانا جربتها وكانت تجربه طلعت. وتاني يوم الحمد لله المحل مشي وبقى حلو.
0: ربنا يزيدك بالرزق يا رب.
1: يعني ده اللي انا ايه الموقف اللي حصلت لي من يوم ما اتجوزت، موقف اللي حكيت لك دي كلها.
0: انا انبسطت بالقعده معاك والله.
1: وانا اكتر
0: والله العظيم اقسم بالله. يعني ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك ويخلي لك محمد وموجة والباقيين
1: ومحمود ومايش
0: انا حفظتها خلاص ويبارك لك فيهم. وخوفتينا شوية حلوين بس خدنا شوية عبرة في حاجات تانية.
1: في حاجات كتير الواحد لو بس يتقي ربنا في اللي حواليه.
0: حلوة النصيحة دي.
1: يتقي ربنا في اللي حواليه، مش اخر ولا اول حاجة الفلوس. الفلوس مش بتروح وتيجي، لكن البني آدم لو راح مش هيجي تاني الا زي الادم. اصل الفلوس مش هتغنى عن اي اللي انت الانسان حتى لو عملك شر. يعني بس امهات كتير دي على اولادها انا بزعل، حتى لو ضربوه
0: ما تعرفيش هي
1: لا حتى بص حتى لو ازوم حتى لو ازوم فاهمني. طب انا اقول لك حاجه، انا ابني محمود ده كان ما كانش طبيعي، كان زهق على طول وخلقه ضيق. الدعاء الوحيد اللي كنت بدعوه ربنا يهديه بس اشوفه طالع من الجامع ودخل الجامع.
0: تعرف انا لو دخل خلاص.
1: انت عارف ان انا قعدت 5 سنين ادعيها كل دعوة دعيها بدعي لك بس بدعي لمحمود ربنا يهدي أشوف طالع من الجامع ودخل من الجامع. أقول لك اللي بالصدفة لما سبت المحل قلت له مش هفتح محل وخد انتو وقعدت في البيت، لقيت نفسي زهقانة ومخنوقة مخنوقة قوي. قلت والله لا أروح إيه المحل، أروح لمحمود شوية. رجب بتاع العصرة جنبنا جنب المحل بتاعنا، بقول وليد يا وليد أمال فين محمود؟ قال لي في الجامع. قلت له إيه؟ قال في الجامع. نقلت شوية كده بعد العتبة كده ببص كده لقيت محمد ابن محمود طالع من الجامع.
0: الله أكبر.
1: قلت أحمدك وأشكرك اللي أنت استجبت الدعاية يا رب بعد العمر.
0: لو ربنا بعتك عشان تشوفي بعينك.
1: شوف الزهق إيه وحاجة قالت لي اطلعي
0: عشان تفرح.
1: عشان أشوف الدعاء. يعني مهما ابنك يعمل أو بنتك تعمل أو يعمل مش تدعي عليه، والله ادعي له بالهدى حتى لو عمل إيه ادعي له بالهدى. لأن لو دعيت عليه مهما تدعي عليه ربنا هيستجيب. زي واحدة عندنا حصلت كده، دعت على ابنها. أتروح ألاقيك يعني العربية ضرباك ومحدش يلحقك إلا لما الدم تصفي دمك، وده حصل. أنت عارف تشوفها دلوقتي بدعا لك يا رب محد يشوفها، تصرخ بالليل وتروح التراب تجري تقول أنا موت ابني بدعاء. تشوف حد يدعي على ابنها دلوقتي تجري عليه ما تدعيش، أنا دعيت على ابني وربنا استجاب نفس الدعوة نفس الدعوة. الواد اتقلب ضرب في الهي في ليش ومحدش عارف اللي هو إلا بعد ما راح مع عمه. وشوف بالصدفة قال لها يا ماما راح مع عمي وعمه ده ميكانيكي. قال لها راح برك السب قالت له روح العربية قتلت. قام طالع العربية قام ضربها من الاثنين، هو راح ليش وده الناس جم لحقوا مين؟ عمه لما فاق بقول لهم ابن اخويا فين؟ قالوا ده ابن اخويا كان معاي. لا روح امر لحد ما راحوا جابوه لقوا فعلا
0: خلاص
1: نفس الدعوة اللي هي دعيت. الناس ما تفكرش للدعوة، لا دعوة بجوز لو كان حلو أو وحش. ليه أدعى على ابني؟ لا أدعي له حتى لو عمل حاجة غلط، حتى لو زهقني. والله الزهق ده حتى ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان بيجري الشيطان. طب أنا هقول لك حاجة، أنا كنت عند محمد ابني بالصدفة في الشقة عنده مش هتصدق الكلمة ده.
0: لا والله صدقت.
1: لقيت خناقة جامدة أوي في الشارع. قلت يا رب أنا هبص للبصة دي اللي هنا الخناقة دي وقال عوذ بالله من الشيطان الرجيم عوذ بالله مش هيرب تفك عوذ بالله من الشيطان الرجيم رب تفك. في لحظه فكت دخلت الخناقه مسكت تاني
0: دخلت لك بره
1: طلعت والله طلعت واقفه لحد ما كل دخل بيت. والله اذا بقول لك كده بضحك عليك.
0: لا انا مصدق
1: لان الشيطان اي خناقه الشيطان بيخش فيها
0: قاعد فيها طبعا.
1: ايوه لازم حد شيطان. ايوه انت لما تعوذ من الشيطان وعوذ بالله من نفسي الدنيا بتروق وتبقى حلو. ليه ادعي على حد ولا ادعي على نفسي ولا ادعي على ليه هستفيد ايه يعني؟ هستفيد الشيطان لو بيسخنني على ابني او بيسخنني على اكل عيش او بيسخنني على فلوس. طب ليه؟ ده هكسب ايه؟ ده انا كده كده ميته. اما اموت وربي ربنا رضي عني ولا اموت وانا شايل ذنوب دعاء انا الاحسن. انا حد انا يعني انا بعمل نفسي كل يوم أو قبل ما انام اقعد انا عملت زعلت حد عملت حد كل عد اللي انا زعلته او انا عملت حاجه اقول يا رب سامحني انا عملت كذا انا عملت كذا واصالح نفسي قبل ما انام عشان لو مت وانا ميته انا مخلصه ضمير ايه من ربنا. اما اقوم من النوم اصلي الضحى او نمت قال لي رب ايه انا في حفظك. ميتة صحية انا في حفظك.
0: ربنا يديك الصحة يا رب.
1: لان الواحد ما ينامش لازم يعمل لثانية هيوصل بيها عند ربنا. ليه انا اعمل حاجة غلط واعمل حاجة تغضب ربنا ولا اعمل حاجة تأذي حد؟ هكسب ايه؟ هكسب فلوس على الاب الفلوس الارض. هكسب مثلا حد هيطبطب عليا على الاب اللي هيعمل ده. المهم انا اكسب ربنا اهم في الاول والاخر. واهم حاجة بقى اللي ربنا يكسبني في ولادي واحفادي.
0: يا رب يا رب
1: يا رب. انا بدعي لاولادي واحفادي وادعي للناس كلها.
0: بدعي معاك.
1: انا بدعي لك والله. لان بص اللي بيوصل حاجة كويسة للناس ربنا يباركه.
0: ربنا يبارك.
1: وده تحذيرات يعني انت بتعمل حاجات تحذيرات او ناس مش واخده بالها من الحاجات دي. بس اللي بيكذب او بيكذب في حاجه زي دي حرام عليه. او بيزود حاجه من عنده حرام عليه. دي بالنسبه دي الحاجه اللي حصلت لي وحسيت بيها زمان حكيت لك. ولا اقل ولا اكتر.
0: انا بشكرك تاني. وعايزين نقعد قعده تانيه كده نتعلم حاجات تانيه بقى بعيد عن العفاريت.
1: ولا موجه حلو تقعد معاها.
0: ده لازم. شكرا يا ست الكل.
1: وشرفنا واتأنسنا بيك وبقعدتك. وربنا يبارك لك في ولادك يا رب.
0: ربنا يخليك يا رب.
1: ويكفيك شر اي مرض وحش وشيل عنك كل حاجة وحشة.
0: جميعا يا رب. جميعا يا رب.
1: وان الحاجة دي ربنا يشيل عنك كل عين وحشة. ربنا يكفيك شر عيننا وعين الناس كلها.
0: جميعا يا رب. جميعا
1: يا رب. ربنا يكفيك شر عيننا والنفس الأمارة بس. ربنا يبارك لك يا رب.

0: معدنا مع تحقيق جديد، وركزوا دايما في التفاصيل علشان اخر الحلقة هنسأل سؤال عن الجاني، سواء كان قاتل لص اي مكان، وبنستنى اجاباتكم لحد الاسبوع الجاي ما نعرف مين الجاني، وبنختار من اللي بعتوا الاجابات واحد او ساعات اتنين يفوزوا بجائزة مقدمة من عيلة يونس. التحقيق بيرصده لنا دايما وبيكتب لنا تفاصيله الصديق فهد حسن. كنت لسه مخلص قضية معقدة، وكنت فاكر اني هاخد اجازة ريح فيها اعصابي شوية، بس وكيل النيابة ما فيش راح، احنا الاتنين اعداء، وطبعا خصوصا لما تليفوني يرن والاقي مين. ايوه زي ما جيب بالك دلوقتي. ايوه يا عصام، خير؟
1: صباح الخير يا شيف باشا. في بلاغه عن جريمه قتل في شقه في الزمالك، المجني عليها اسمها ليلى فخري، عازفه مشهوره، ومحتاجين حضرتك تيجي فورا. وعارف انك هتقول لي هادي الزمالك، معلش هو نصيبنا كده.
0: قفلت معاه وحسيت ان اليوم مش هيعدي على خير. ليلى فخري دي معروفه، عازفه كمانجا وفنها مالي الدنيا، مين اللي ممكن يقتل واحده جميله زي دي؟ وبعدين هي ايه اللي حلتها علشان تتقتل؟ ولا ايه اللي ممكن يكون مربية عدوات بالكمان بتاعها؟ لبست الجاكت وتحركت على عنوان اللي عصام بعتهولي، ومسافة الطريق كنت وصلت قدام عمارة فخمة في الزمالك كعادة كل مباني الزمالك الحقيقة اللي بحبها. قدام الباب كان في قوة من المباحث وعصام واقف مستنيني. اول ما شافني عملوا انه قلقان شوية، يعني عارفين بقى، يقرب مني وقال لي اهلا شيب باشا، تفضل. مين اللي بلغ يا عصام؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ مش عارف، انا حاسس ان احنا قلبنا مسلسل اشغال شقه انا وانت. اللي بلغ عم حسين البواب. عم حسين بيقول انه كان بقاله 3 ايام ما شافش المجني عليها، فبلغ بالحكايه ديت، ولما جينا وفتحنا الباب لقيناها واقعه على الارض ميته. طلعنا الدور الخامس، الشقه كانت واسعه وديكوراتها انيقه جدا بتدل على ذوق عالي. اول ما دخلت حسيت بهدوء غريب، هدوء مش طبيعي. الهدوء ما يديش ان ده مكان يحصل فيه جريمه قتل. الصاله كبيره وفي نصها ليلى فخري واقعه على الارض، لابسه فستان سواري اسود، شعرها الطويل الاسود مفرود، عينيها مفتوحه وباصه للسقف، وواضح على نظراتها المفاجاه والرعب زي ما تكون شافت عفريت. ده غير طبعا الريحه اللي لا تطاق، والعياذ بالله، ربنا يحسن ختامنا. بس انا بالنسبه لي ده عادي، يعني انتوا فاهمين. لاحظت ان الكمانجه بتاعتها مكسوره جنبها والاوتار متقطعه. ده المنظر الوحيد اللي بيدل على ان في شكل من العنف حصل. غير كده مفيش دم، مفيش اثار خنق، مفيش حاجه متكسره خالص غير الكمانجه. دكتور مروان الطبيب الشرعي بيعاين الجثه سلمت عليه وسالته ايه رايك المبدئي يا دكتور. الوفاه حصلت من 72 ساعه شريف باشا، يعني من حوالي 3 ايام. مفيش اي اثر عنف خالص على الجسم، مفيش طعنات، مفيش كدمات، مفيش خنق، بس في لون ازرق خفيف حوالين الشفايف، وده يعني ممكن يكون تسمم، بس طبعا محتاجين نعمل تشريح كامل علشان نتأكد من سبب الوفاة بالظبط. لفيت في الشقة من غير ما المس اي حاجة، الهدوء مريب مخيف، كل حاجة في مكانها، مفيش اي حاجة بتدل على اي شكل من الاقتحام او السرقة، كل الادراج مقفولة، مفيش اي شكل لشبهة السرقة خالص، حتى مجوهراتها الغالية موجودة في الدولاب بتاعها، وفي مكان سهل جدا مش مستخبي، يعني الست مديها الامان للدنيا كلها. خلينا نتفق ان اللي دخل عارف هو جاي ليه وناوي على ايه، يعني جاي يقتل وبس، لا في دوافع ماديه ولا في اي حاجه، حتى مفيش اثار صراع، وده شيء برضو يحير. يا عصام، عايز كل الموجودين كالعاده اللي ليهم صله بيها، البواب، اي حد زارها مؤخرا، اي اسم يكون ليه علاقه مباشره او غير مباشره بالمجني عليها في الفتره الاخيره. طبعا هتفرغ لكاميرات الشارع والعماره والمحلات اللي حوالينا، ركز على اي حد دخل او خرج من العماره في الفتره دي. تمام يا شريف باشا. عم حسين البواب قال ان في كاميرات في مدخل العماره وفي الاسانسير، وفي كاميرات في الشارع، هنجيب كل التسجيلات وهنفرغها. طبعا بالنسبه للي ليهم صله بيها، في الاستاذه ناديه مديره اعمالها كانت دايما معاها، وفي الاستاذ طارق عازف كمان زميلها في الفرقه، وكان في بينهم مشاكل على فكره، وفي كمان الاستاذ كمال الملحن المشهور كان بيتعامل معاها في اعمالها. طيب نبدا بالبواب، هات لي عم حسين ده. ما قدرتش اتحمل الريحه اكتر من كده، وخرجت بره وقفت في الهوا بفكر في كل التفاصيل اللي شفتها. عينين المجني عليها المبرقة المفتوحة، نظراتها المرعوبة اللي فيها هلع حرفيا، الكمانجة المكسورة والهدوء الغريب. كل ده سب جوايا أسئلة لسه ملهاش إجابات. شوية وظهر عم حسين وجاي مع الأمين، راجل كبير في السن وشه باين عليه الصدمة والخوف والتعب والإرهاق.
2: أهلا يا باشا.
0: أهلا يا عم حسين، ما تقلقش أنا وكيل النيابة، هسألك سؤالين وهتتوكل على الله. إحنا بس عايزين نعرف المجني عليها إيه الوضع، لأن كل كلمة هتقولها هتساعدها قبل ما تكون بتساعدنا، حقها لازم يرجع، ولا أنت مش معايا؟
2: أيوة طبعا طبعا يا باشا، أنا ما أعرفش حاجة والله. أنا كل اللي عملته إن أنا بلغت لما الأستاذة ليلى اختفت 3 أيام. أنا بقالي سنين بشتغل هنا وعارف الأستاذة ليلى كويس، دي ست محترمة وطيبة، بس كانت عايشة لوحدها ومحدش بيسأل عنها غير القليل.
0: طب ليه قلقت بعد 3 أيام؟ ليه يا عم حسين؟ هو طبيعي إنها تختفي بمدة طويلة يعني؟
2: الأستاذة ليلى كانت ملتزمة بمواعيدها قوي، كل يوم الصبح بتنزل تتمشى، وكل يوم بتطلب مني اجيب لها الفطار، ولما فضلت 3 أيام ما تظهرش ومحدش سأل عليها خبطت على الباب وما ردتش، فقلت يا بيه كده في حاجة غلط، وقلت يمكن تكون تعبانة ولا حاجة، عشان كده بلغت.
0: سكت لحظة عشان اخليه ياخد نفسه، هو ما جاوبنيش على السؤال اللي انا عايز اعرف اجابته. طيب مين اللي كان بيسأل عليها يا عم حسين؟ مين اللي زارها في الايام الاخيرة؟
2: اخر الايام الاستاذه ناديه مديره اعمالها طبعا كانت بتيجي كل يوم تقريبا، اخر مره شفتها كانت يوم جريمه زي ما هم قالوا من 3 أيام، يبقى يومها جت بالليل كانت الساعه 9 ومشيت حوالي الساعه 11، وكانت متضايقه شويتين.
0: متاكد من التوقيت والوقت ده يا عم حسين؟
2: ايوه يا باشا، انا كنت صاحي وبتفرج على التلفزيون سمعت صوت الاسانسير، ولما خرجت من اوضتي لقيت الاستاذه ناديه نازله وكان شكلها مستعجله وبان عليها انها متنرفزه.
0: هل في اي حد تاني زار الاستاذه ليلى بعد ناديه او قبلها حتى في نفس اليوم؟
2: ايوه قبلها الاستاذ طارق، وده بيعزف معاها مزيكاتي الاتي، ولا بلاش كلمه الاتي عشان لما كنت بقولها كانت بتتضايق مني قوي، هو مش آلاتي هو مزيكاتي، ونزل تقريبا الساعة 7 كده، وفي كمان الأستاذ كمال الملحن جه العصرية ومعادش كتير ونزل وهو كمان كان متضايق.
0: الله، هو كل اللي بيجي عندها بينزل متضايق ولا ايه يا عم حسين؟ ما تقولي ده كمان كان متضايق ليه؟ تعرف؟
2: انا معرفش يا باشا، بس سمعت صوته وهو بيتكلم في التلفون وهو نزل على السلم، كان بيقول الموضوع ده لازم ان يخلص بأي طريقة.
0: اوه طب ركز معايا كده بقى يا عم حسين، سمعت اي صوت غريب، خناقه او صوت عالي من شقه الاستاذه ليلى في الليله دي؟
2: لا يا باشا، هو انا لو سمعت حاجه زي كده كنت هسكت، كنت هطلع اشوف ايه اللي بيحصل، بس سمعت صوت عزف بس كان عالي وكان جاي من الشقه عندها، وبعدين سكت. بس يعني دي واحده آلاتيه يعني ارتيستي، يعني هتعزف وتعمل اللي هي عايزاه في اي وقت. يا لهوي، انت متخيل انا كنت ممكن اروح اقول لها انت معلي صوت العزف ليه؟ دي كانت لزقتني في الحيط.
0: طب الكلام ده كان امتى؟
2: كان حوالي الساعه 11:30 كده، بعد ما الاستاذه ناديه نزلت بشويه.
0: هي الاستاذه ليلى كان عندها اي مشاكل مع اي حد؟ اي خلافات؟ تعرف حاجه عن كده؟
2: والله يا باشا الاستاذه ليلى كانت ست محترمه، بس الاستاذه ناديه مديره اعمالها كانت متحكمه فيها بزياده، ودايما في بينهم خناقات كتيره بسبب الشغل والمواعيد، وكمان الاستاذ كمال الملحن سمعت كده طرديش كلام انه كان بيحبها بس هي اديته الطرشه.
0: ماشي يا عم حسين، استناني في اوضتك. ها، ما تحركش. كملت باقي الاجراءات من نقل الجثه للتشريح وتشميع الشقه بالشمع الاحمر وعينت حراس عليها، وطلبت ان يجي باقي من تم ذكرهم للسؤال في النيابه تاني يوم الصبح وانا في مكتبي. فكرت في المعلومات اللي سمعتها من شهادة عم حسين البواب، الراجل ده قال كلام مهم جدا، وخصوصا الخلافات بين ليلى والمشتبه فيهم التانيين، واتصلت بعصام وطلبت منه يعمل تحريات شاملة عن نادية وطارق وكمال. وفي الوقت ده كل الناس اللي طلبتها وصلت وبلغني بكده امين مكتبي، ودخلت نادية مديرة اعمال المجني عليها، ست في بداية الأربعينات، شيك جدا، أنيقة، وشها مرهق الآن. شاورت لها تقعد ولاحظت في عينيها التوتر. أهلا بيك يا أستاذة نادية.
2: أنا أنا مصدومة يا فندم. ليلى عشرة عمري، مش شغل، دي أختي وصاحبتي، أنا مش مصدقة.
0: إحنا عارفين إنك مش مصدقة طبعًا طبعًا، وحاسين باللي أنت فيه. حتى عم حسين قال إنك كنت عندها من الساعة 9 للساعة 11 بالليل، واضح إنك ما كنتيش مصدقة.
2: أيوة ده صحيح، كنت عشان بنتكلم في تفاصيل الحفلة الجاية في الأوبرا، وكنا مختلفين بس على الأغاني اللي

0: خلافات شخصية مثلا؟
1: بصراحة يا فندم ليلى كانت شخصية صعبة وبتحب العزلة وما كانتش بتثق في أي حد. كنت بحاول أساعدها في حياتها الشخصية كمان بس بترفض، وكان في بيننا دايما شد وجذب كتير، بس طبيعي لأي اتنين بيشتغلوا مع بعض وعشرة طويلة يحصل ده.
0: طيب هسألك على حاجة تانية، ليلى عموما كان عندها أي أعداء؟ هل ممكن حد يبقى عايز يأذيها؟
1: أعداء بالمعنى الحرفي لأ، بس في ناس كانت بتحسدها على نجاحها، بس كنت دايما أقول لهم مش ياخد الريح من البلاط، انتوا فاكرينها بتكسب ايه؟ دي حذفة في الأول وفي الآخر. وكمان كان في خلافات مع ملحنين ومنتجين بسبب حقوق الملكية الفكرية، كانت تعمل الحفلة من دول ومجرد ما نرفع فيديو على يوتيوب كان يجي عليه سترايك وكوبي رايت ويطير، فليلى تتجنن وتكلم بقى الملحنين وتكلم المنتجين وتتخانق.
0: والأستاذ كمال الملحن عم حسين قال إنه كان بيحبها وهي رفضته.
1: كمال بيحب ليلى؟ أنا أول مرة أسمع الكلام ده. كمال كان بيتعامل معها شغل ملحن، مفيش أي حاجة تانية. عم حسين بيخرف، ما تسمعش كلامه في أي حاجة دايما.
0: آخر مرة شفتي فيها ليلى كانت عاملة إزاي؟
1: كانت كويسة بس مرهقة من كتر البروفات، كانت جاهز لحفلة كبيرة جدا ومتحمسة ليها، والمفروض ان احنا كان جاي لنا حاجة مهمة جدا لموسم الرياض كمان، فكنا هنسافر.
0: لاحظتي اي حاجة غريبة في الشقة؟ اي حاجة مش في مكانها؟
1: لا ما خدتش بالي، بس العادي يعني كل حاجة عادية يعني.
0: شكرا يا نادية، متشكر جدا، اتفضلي تقدري تروحي. وطلبت بعدها الاستاذ طارق عازف الكمانجة، ودخل شاب شعره طويل مجعد لابس هدوم كاجوال. قلت له اهلا طارق، اتفضل اقعد.
1: مبدئيا ليلى دي استاذتي وصديقتي، مش هسمح لاي حد انه يتهمني بشكل مباشر او حتى غير مباشر.
0: مين قال ان حد هيتهمك؟ عم حسين البواب قال انك كنت عندها يوم وفاتها الساعه 7 بالليل، فطبيعي نسالك، ولا ما ينفعش؟
1: ايوه كنت عندها علشان البروفات للتراك الجديد، الحفلة كانت كبيرة وحفلة الأوبرا، وكان في كلام على سفرية للرياض، وكان بيننا خلاف بسيط على طريقة عزف جزء معين، بس عادي ده بيحصل بيننا كعازفين.
0: خلاف بسيط ازاي وعم حسين قال انت نازل وانت متضايق؟
1: طبيعي اكون متضايق، ليلى دقيقة جدا في شغلها وزي ما بتقولوا محسوكة لدرجة الخنقة، ما كانتش بتسمح بأي غلط. بحاول اقنعها تغير طريقه عزف المقطع ده بس هي مفيش دماغها ناشفه، اسال اي حد هيقولك دماغها صعبه. كنت متضايق، بس مش معنى ان احنا هنختلف في تراك مزيكا نقتلها.
0: طب سيبك من دي، كان في اي مشاكل تانية بينك وبينها؟ خلافات شخصيه مثلا؟
1: لا طبعا.
0: هل ليلى كان عندها اعداء؟ هل في حد ممكن عاوز يكون يأذيها؟
1: معرفش، بس ممكن ليه لا يعني.
0: والأستاذ كمال الملحن عم حسين قال إنه كان بيحبها قوي وهي رفضته.
1: لا ما عرفش حاجة أنا عن الموضوع ده.
0: لاحظت أي حاجة غريبة في الشقة وانت عندها؟ حاجة مش في مكانها؟ حاجة مريبة؟
1: لا برضو.
0: شكرا يا أستاذ طارق، تقدر تروح. وبعد منه دخل الأستاذ كمال الملحن، راجل في الأربعينات شعره أبيض، لابس بدلة شيك جدا، هادي وقور واثق في نفسه. وانا اكتر الناس يعني بركز معاهم قوي الناس اللي واثقة في نفسها دي. اتفضل يا استاذ كمال، اتفضل مكانك. كمال قعد وابتسم ابتسامة خفيفة.
1: تحت امر حضرتك.
0: عم حسين البواب قال انك كنت عند المجني عليها يوم وفاتها العصر.
1: مظبوط، كنت عندها عشان لحن جديد كنت عامله ليها. كان فين قبل ما تسألني؟ كان في بيننا خلاف على توزيع اللحن، بس ده شغلنا، هو حضرتك ما بتختلفش مع زمايلك.
0: بس اهدى. عم حسين قال انك نزلت وسمعك بتقول الموضوع ده لازم يخلص بأي طريقة.
1: موضوع ايه؟ اللحن.
0: اللحن. كان في بينكم مشاكل تانية؟ خلافات شخصية؟ حب مثلا من طرف واحد؟
1: حب؟
0: ايوه. مش عم حسين قال لي ان انت كنت عاوز تتقرب تتقدم وترفض؟
1: ما حصلش، انا راجل متجوز، مستحيل افكر اتجوز على مراتي، ايه الغم والفضايح دي؟ ليلى زميلة وصديقة، مفيش اي حاجة اكتر من كده.

0: الراجل المخبول اللي بيقول ده جاب الكلام ده منين؟
1: طيب طيب سيبك من المخبول. اخر مره شفت ليلى فيها تقدر توصف لي حالتها؟
0: كانت مرهقه من كتر البروفات، ليلى محنتفه قوي في شغلها، ممكن تعمل بروفات لحد ما تفقد الوعي.
1: شكرا استاذ كمال، اتفضل. قعدت في مكتبي افكر في كل اللي سمعته. التلاتة كان عندهم دوافع بس مفيش دليل قاطع ضد اي حد فيهم، كله بيجمع انها انسانة عصبية، يعني عشرتها صعبة، وواضح ان عصبيتها ساعات بتصل لحد تجاوزات. نادية متضايقة من تحكمها، طارق متضايق من دقتها في شغلها، كمال متضايق من عنادها. هل ده سبب كافي لكل واحد فيهم انه يقتلها؟ عادي، ما انا ما شفت قتل وجرائم لأسباب أتفه من كده بكتير. تاني يوم الصبح تليفوني رن، كان دكتور مروان. رديت بسرعة، أيوة دكتور مروان خير.
2: شريف باشا، نتيجة التشريح طلعت، ليلى ماتت مسمومة، والسم المستخدم ده سم نادر جدا، ما بيسيبش أي أثر في الجسم غير اللون الأزرق حوالين الشفايف. السم ده بيشتغل ببطء، بياخد ساعات علشان يقتل.
1: يعني تقدر تقول كده يا دكتور مروان انها اتسممت قبل ما تموت بكام ساعة؟
2: حوالي 7 ساعات، تزيد ساعة تقل ساعة مش اكتر، كل ده بيتوقف على استجابة الجسم.
1: قفلت مع دكتور مروان. ها، بدأتوا تفكروا شوية؟ سم بيشتغل ببطء، يعني ممكن تكون اتسممت قبل ما نادية تمشي، او حتى قبل ما طارق يمشي. يعني مين فيهم؟ اتصلت بعصام وطلبت منه يفرغ كاميرات المراقبة بسرعة، وبعد ساعة عصام جاب لي التسجيلات، قعدنا نتفرج عليها مع بعض. في التسجيلات شفنا طارق بيدخل العمارة الساعة 7 بالليل وبيخرج 8، شفنا نادية بتدخل الساعة 9 وبتخرج 11، شفنا كمال بيدخل العصر وبيخرج بعد نص ساعة. بس في حاجة غريبة لفتت انتباهي في تسجيل كاميرا الأسانسير. شفت نادية وهي طالعة شايلة كيس صغير في ايدها، ولما نزلت الكيس ما كانش معاها. وقف وقف يا عصام، وقف الفيديو هنا. شايف الكيس اللي في ايد نادية ده؟
0: ايوه شريف باشا.
1: نزلت الكيس مش معاها، الكيس ده كان فيه ايه؟
0: مش ممكن يكون اكل شرب؟
1: وممكن يكون سم ولا ايه؟ امرت باستدعاء نادية وطلبت منها تيجي النيابة فورا، وبعد ساعة دخلت مكتبي وكان باين عليها التوتر اكتر من الاول. اهلا استاذة نادية، احنا شفنا تسجيلات كاميرات المراقبة وشفناكي طالعة لليلى وشايلة كيس صغير في ايدك، ولما نزلت الكيس ما كانش معاكي، يا ترى الكيس ده فيه ايه؟
0: الكيس ده كان فيه عصير ليلى بتحب تشرب سانتوب وجبته لها.
1: يعني ليلى شربت العصير صح؟
0: ايوه.
1: وانت بقى شربتي منه على كده؟
0: انا ماليش في العصاير المعلبة، وكمان انا بيبقى عندي وجع في الكلى، العصاير كلها المعلبة بتتعبني.
1: دكتور مروان ده الطبيب الشرعي، ها، قال ان ليلى ماتت مسمومة، وان السم ده ممكن يكون اتحط في اكل او شرب. مش ممكن يكون السم في العصير؟
0: انا مستبدهاش، انا مستحيل اعمل كده. لا لا لا والله العظيم ابدا، والله ابدا.
1: بس انت كنت متضايقة منها وكان في بينكم خلافات، وانت اللي جبت لها العصير.
0: انا ما جبتش السم، انا ما اعرفش حاجه عن السم ده.
1: امال مين اللي جابه؟
0: انا ما اعرفش، ممكن يكون طارق، ممكن يكون كمال، هم اللي كانوا متضايقين منها.
1: بس طارق وكمال ما جابوش عصير لليلى، انت اللي جبت العصير.
0: انا ما سببتش حد، ما سببتش حد، والله العظيم ما سببتش حد. انا مظلومه،
1: فضلت ابص لنادية واحاول اقرا ملامحها، بتمثل ولا فعلا مظلومه؟ وقررت اواجه طارق وكمال بالمعلومات الجديده، فامرت باستدعائهم هما كمان. وبعد ساعه جم النيابه. لما دخل طارق سالته عن العصير. استاذ طارق، انت شفت نادية وهي بتجيب عصير لليلى؟
3: لا، انا مشيت قبل ما نادية تيجي.
1: وهل ليلى كانت بتشرب عصير برتقان فعلا كتير؟
3: ايوه كانت بتحبه.
1: وسألت كمال نفس الأسئلة وإجابته كانت مشابهة لإجابات طارق. عايز أقول لكم إن القضية بتتعقد مش بتتحل. نادية دلوقتي هي المشتبه فيها الرئيسي، بس مفيش دليل قاطع ضدها. طارق وكمال عندهم دوافع بس مفيش دليل يربطهم بالسم. وقررت إن أنا أرجع شقة ليلى وكعادتي دايما بحب ارجع بعد ما ببدا التحقيق لاني بدور على ادله بتظهر فجاه وممكن تكون شفتها قبل كده وما كنتش يعني شايف انها ممكن تكون دليل. دخلت الشقه وبدات ادور في كل مكان. في المطبخ لقيت كوبايه عصير فاضيه على الرخامه، اخدت الكوبايه وبعتها على طول للمعمل الجنائي للتحليل. بعد يومين المعمل الجنائي بعت لي النتيجه، الكوبايه فيها اثر السم اللي قتلها. كده اتاكدت ان السم كان في العصير، بس مين اللي حط السم؟ نفس السؤال، ناديه، طارق، كمال. قررت اواجه ناديه بالنتيجه، وبعد ما جت سالتها استاذه ناديه، المعمل الجنائي لقى اثر للسم في كوبايه العصير اللي جبتيها الليله، ايه رايك في الكلام ده؟
0: انا قلت لك ما اعرفش حاجه عن السم، انا ما جبتش سموم. انا
1: انت ما جبتيش، فوتها لك المره اللي فاتت. قولي لي بقى مين اللي جابه؟
0: ما اعرفش، ممكن يكون حد حط السم في العصير قبل ما اجيبه الليله.
1: حد حط السم في العصير قبل ما تجيبيه الليله؟ ده ازاي بقى؟ ايه، صاحب الكشك ولا صاحب السوبر ماركت؟
0: اشتريت العصير من محل قريب من العمارة، ممكن يكون حط العصير في المحل في السم في ال...
1: بس المحل ده اسمه ايه؟ وقالت لي اسمه، واتصلت بعصام وطلبت منه يروح المحل ويحقق في الموضوع. وبعد ساعتين عصام رجالي بمعلومات جديدة. شريف باشا، رحت المحل زي ما سيادتك امرت وسألت صاحب المحل، قال لي ان نادية اشترت العصير من عنده بس كان في حد معاها. صاحب المحل قال انه ما يعرفش اسمه بس وصفه لي، ووصف لبسه بالذات انه لبسه كان غريب شوية. يا ترى عرفتوا مين؟ يا ترى قدرتوا تربطوا الموضوع اكتر؟ حتى لو ما عرفتوش توقعوا معايا، القاتل مين؟ مين اللي حط السم في العصير؟ هل نادية شريكة فعلا في الجريمة؟ ولا هي مجرد خافت؟ ولا هي المجرمة؟ وطارق ايه وضعه؟ وكمال اللي بره الشبهة دلوقتي، هل هو فعلا بره للآخر؟ ولا ممكن يكون الكارثة ان هو القاتل الحقيقي؟ اكتبولي في التعليقات مين القاتل؟ وقولوا وجهة نظركم ايه؟ وهنرجع الأسبوع الجاي هنسمع القضية من الكامل من بدايتها ومعها الحل. استنوا، قبل ما كلكم تجروا وتقولوا القاتل هو فلان، اسمعوا النقطة دي كمان علشان تتلخبطوا بزيادة اكتر ما احنا متلخبطين. وانا بقلب لقيت على الكومود عندها مجلة من مجلات الإذاعة والتلفزيون تحديدا، مسكتها قلبت فيها يمين شمال، ببص لقيت مكتوب بخط الإيد في صفحة من صفحات المجلة عمرها ما كانت بالعافية. حاجة زي دي ما بتتخدش بلوي الدراع، مش شرط انك علشان تكون متمسك وشاري ان الطرف التاني يبادلك نفس الشعور. ما كنتش اعرف ان الرفض ممكن يتسبب في انك تقلب عليا 180 درجة. على العموم انا هبعت لك الرسالة دي، يمكن نقدر نرجع زي الاول. استنوا، قبل ما كلكم تجروا وتقولوا القاتل هو فلان، اسمعوا النقطة دي كمان علشان تتلخبطوا بزيادة اكتر ما احنا متلخبطين. وانا بقلب لقيت على الكومود عندها مجلة من مجلات الإذاعة والتلفزيون تحديدا، مسكتها قلبت فيها يمين شمال، ببص لقيت مكتوب بخط الإيد في صفحة من صفحات المجلة عمرها ما كانت بالعافية. حاجة زي دي ما بتتخدش بلوي الدراع، مش شرط انك علشان تكون متمسك وشاري ان الطرف التاني يبادلك نفس الشعور. ما كنتش اعرف ان الرفض ممكن يتسبب في انك تقلب عليا 180 درجة. على العموم انا هبعت لك الرسالة دي، يمكن يمكن نقدر نرجع.